حيث هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار السابعة صباحاً في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت جولة جديدة من الغارات على إيران، قالت إنها استهدفت تقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية والمدنيين في مضيق هرمز. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية قصفت خلال الليل نحو 90 هدفا عسكريا داخل إيران، بزيادة تقارب 10 أهداف مقارنة بالليلة السابقة. وشملت الضربات منظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية ومستودعات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنى تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق بشكل كبير، مضيفا أنهم تواصلوا معه لكنه لا يعلم ما إذا كانوا يستحقون اتفاقا على حد تعبيره. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا

0: مؤكدا أن الضربات الأمريكية ضد إيران كانت أقوى بعشرين مرة من الهجمات الإيرانية، واصفا إياها بأنها رد على الهجمات الليلة الماضية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الكويت وقاعدتين أخريين في البحرين رداً على الاستهدافات الأمريكية. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفتها بالمعادية. وفي قطر والبحرين أعلنت وزارة الداخلية رفع مستوى التهديد الأمني وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن فتح مضيق هرمز لن يتم إلا وفق ترتيب إيراني وليس تحت التهديدات الأمريكية في منشور عبر منصة إكس. وإلى قطاع غزة، أكدت مصادر طبية ارتقاء 8 مواطنين من بينهم 3 أطفال بنيران القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع يوم أمس الأربعاء. وإلى لبنان، أكدت تقارير ارتقاء مواطنين بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان مساء أمس، مشيرة إلى أنهما ارتقيا إثر استهدافهما من مسيرة معادية بينما كان يمشيان في محيط مستشفى غندور في النبطية الفوقة. بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أسرت عنصرا من قوات الرضوان التابعة لحزب الله خلال الاشتباكات التي وقعت في بنت جبيل جنوب لبنان يوم الخميس الماضي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة ليسود طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في معظم المناطق الأخرى. درجات الحرارة لهذا النهار في القدس 28 درجة، في الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصر 32، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. وأسعدتم صباحا لحظات معدودة، وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين، أهلا بكم في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر. اليوم هو الخميس 9 من شهر يوليو تموز عام 2026. يرافقني في هذا الصباح الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في الإعداد، الزميلة زهرة سعيد أيضا من مديرية الأخبار، معكم نبيل سلامي. طبعا نبدأ عادة بأحوال الجو، حيث أفادت دائرة الأرصاد الجوية اليوم غيوم على ارتفاعات عالية تغطي السماء، مع احتمال أن ترتفع درجات الحرارة لتصل هنا في محيط مدينة الناصرة والقضاء حوالي 32 درجة مئوية هذا النهار. إذن جو صيفي ليس بحار، الحرارة قد تصل إلى 30، وفي منطقة الساحل حيفا وتل أبيب أيضا تصل الحرارة القصوى اليوم إلى 30 درجة مئوية، كذلك في منطقة إيلات اليوم الحرارة القصوى هناك قد تصل إلى 36 درجة مئوية. إذن جو صيفي حار نوعا ما في خاصة في مناطق الداخل. الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران كانت العنوان الرئيسي ربما الليلة وصباح هذا اليوم. إذن الطيران الأمريكي يقصف مواقع لصواريخ باليستية ولطائرات مسيرة في محيط مضيق هرمز، وذلك ردا على مهاجمة سفن وأسطول البحر الأمريكي في المنطقة. غاضب كان جدا ترامب في تركيا وقال بأن إيران هي بمثابة سرطان ويجب اجتثاثه، هكذا قال. وأيضا قال ترامب في حديثه للصحافة بأن الاتفاق التفاهمات مع إيران بالنسبة له قد انتهى، هكذا قال تماما. وفي إسرائيل رفع درجة الاستعداد والجهوزية. أيضا إيران ردت بقصف لمواقع وقواعد أمريكية في الإمارات وفي الكويت، وأيضا صافرات الإنذار دوت الليلة الماضية في مناطق أخرى من الأردن. اقتراح إسرائيلي للولايات المتحدة بنقل بعض القواعد العسكرية الأمريكية إلى داخل إسرائيل في منطقة النقب، وهناك من يخشى بأن تصبح إسرائيل هدفا للصواريخ الإيرانية. إذن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت أنها وجهت بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة شنت ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. إذن التوتر حاصل، ولكن يقول نحن لسنا بمعنيين بحرب طويلة بمواصلة، ولكن الضربات يعني قد تتجدد في كل لحظة. في المحليات نبدأ منها من المحليات. أيضا يوم أمس اتجهت مدينة طمرة بالسواد، كان حداد غضب وسخط عارم، الألاف شاركوا في تشييع جثمان الشاب ياسر أبو الهيجة الذي قتل في صالون الحلاقة الخاص به. ورغم حالة الحداد والغضب ومشاركة الألاف من المواطنين من طمرة والمنطقة أيضا في تشييع الجثمان تعبير عن الغضب وتضامن مع العائلة، إطلاق رصاص يوم أمس ليلا على شاب في طمرة، رغم كل ما كان في طمرة يوم أمس ومن تشييع جثمان ومن حزن ومن حداد، حدث إطلاق نار تعرض له شاب مما أدى لإصابته بجراح وصفت بأنها متوسطة. في الناصرة حدث دهس تعرضت له سيدة في الخمسينات من عمرها وأصيبت بجراح متوسطة. وفي حيفا أيضا حوادث الطرق، سائق دراجة نارية أصيب بجراح خطيرة إثر اصطدامه بمركبة. الشرطة تطلق مشروعا جديدا لتطبيق يعني إنفاذ القوانين، قوانين السير، سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع خلال الدقائق القادمة. خطوة جريئة ربما، ويعني
بهدف مراقبة السواق الذين يرتكبون مخالفات ستؤدي إلى يعني عمليا غرامات باهظة ضد السواق. ونحن سيكون لنا حديث أيضا موسع حول هذا المشروع الذي أطلقته الشرطة يوم أمس. إذن ضربات بين أمريكا وإيران وتأهب في إسرائيل. الأمريكيون أعلنوا عن ضرب 90 هدف إيراني والحرس الثوري يتوعد برد ساحب. بدأ إجراءات لشطب سوريا من رعاة الإرهاب بقرار أمريكي. طيبا طبعا

واعلم عزيزي أنك إذا فقدت مكان بذورك التي بذرتها يوما ما سيخبرك المطر أين زرعتها. لذلك أبذر الخير فوق أي أرض وتحت أي سماء ستحصده. واعلم عزيزي بأن أبواب السعادة كثيرة، ولكن أحيانا البشر يقفون عند الباب المغلق ولا ينتبهون إلى الأبواب الأخرى المفتوحة. بعض الناس يرفعون بنهجهم رؤوس كل ذويهم عاليا عاليا، والبعض منهم يخفض رؤوس قومه بخصاله ويبقى متعاليا. هناك قلوب تنكر الجميل عند وجود البديل، وهناك قلوب ترفض البديل رغم أنها لا تجحد الجميل. 13 دقيقة تماما بعد الساعة 7 في جولتنا الصباحية من برنامج أول خبر. نتوقف عند هذا الفاصل الموسيقي ثم نعود ونواصل لقبل

0: 17 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة. نحن نتوقف عند فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
2: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة.

0: شكل،
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7. خاضع لشروط الامتياز.
3: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
4: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
5: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها، سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
9: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
10: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
11: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 3571. خاضع للأنظمة.
12: هندسيين في حيفا يعني همخلالة منهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة منهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة منهال حيفا من بيت الهستدرود.
13: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور
14: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
15: الشمس دائما.
16: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
17: عودة للمتابعة. 22 دقيقة تماما بعد الساعة 7، وعادة ما نبدأ هذه الجولة أيضا بأهم وأبرز العناوين من خلال هذه الجولة في الشمس

0: بدقيقة واحدة تعالوا نستمع إلى التقرير التالي.
1: مقتل رجل وإصابة ابنه بجراح خطرة في جريمة إطلاق نار في جديد المكر، ارتفاع عدد ضحايا الجريمة إلى 154 منذ بداية العام. ترامب يقول في قمة الناتو في أنقرة إن اتفاق الإطار بين الولايات المتحدة وإيران انتهى بنظره، ويصف القيادة الإيرانية بالكاذبة ويهدد باستهدافها. ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة تفاهم مع إيران. ترامب يصدر الأوامر لوزارة الخزانة بوقف الشراكة التجارية مع إسبانيا ويصفها بالشريك الاقتصادي السيء. رئيسة وزراء الدنمارك تقول إن بلادها ستدافع عن نفسها بشراسة وإن جرينلاند ليس للبيع. مسؤول في البيت الأبيض يقول إن واشنطن توجه دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها بعد أسبوعين.
0: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة زهرة. الحرائق طبعا ونحن في فصل الصيف، والحرائق يوم أمس كانت قريبة جدا من المنازل السكنية في حي بير الأمير في الناصرة ويافة الناصرة، مما أدى لإصابة 5 أشخاص جراء استنشاق الدخان. وطبعا امتدت النيران إلى عدد من السيارات هناك، وتواصلت عملية الإطفاء بمساعدة 4 طائرات، تم السيطرة على هذا الحريق. كنا قد تحدثنا عن هذا الحريق أيضا مع الأستاذ كايد ظاهر.
2: أتحدث عن صالون للتجميل في حي الطور.
0: هذا عن حي الطور أيضا، قضية صالون التجميل عفوا الذي يعني تسممت فيه عدد من النساء، وطبعا تدخلت هناك أيضا سلطة الإطفاء والإنقاذ. تعال نستمع.
2: وعلى الفور وصلت إلى المكان الوحدة الخاصة لمعالجة المواد السامة إلى جانب قيادة الإطفاء والإنقاذ في محطة وادي الجوز. اتضح أنه بالفعل هنالك فقدان للوعي، تم نقل وساعدنا في نقل إلى الطواقم الطبية. أنا أعتقد أنه قسم منهم نقل إلى المستشفى، وبالتالي نحن حاليا نقوم بفحوصات عديدة داخل هذا صالون التجميل.
1: نعم. وما هي التقديرات الأولية؟ هل من نتائج؟
2: ليست هنالك نتائج زهرة، ولكن على ما يبدو هنالك تسمم في المكان. ولكن مرة أخرى لا شك بأن من يعالج موضوع المواد السامة ستظهر الحقيقة أو سنصل إلى النتائج خلال الساعات القادمة. نعم.
1: نعم.
0: إذن كان هذا الأستاذ كايد ظاهر، وكان لنا حديث أيضا يوم أمس حول هذا الحدث، هناك استنشاق الغاز أو ربما تسمم في حي طور. كان لنا حديث مع الصحفي محمد أبو الهوى من منطقة الطور في مدينة القدس.
3: معلومات الأولية أنه مطور كهرباء تم استخدامه بسبب قطع الكهرباء عن منطقة الطور في الصالون. المطور كان في الداخل الصالون، انفجر وعمل حريق في الصالون، مما أدى إلى إصابة 16 فتاة بحالة إغماء تقريبا جميعهم، وتم نقلهم إلى طوارئ مستشفى هداسة ومستشفى شعر سيدة.
1: إذن يعني مولد كهربائي وانفجر داخل صالون التجميل.
3: صحيح.
1: لكن بيان سلطة الإطفاء والإنقاذ تقول بأن هناك يعني تسمم.
3: متسمم ممكن من البنزين المستخدم في مطور الكهرباء.
1: نعم، وبالتالي يعني استنشقت الفتيات.
3: صحيح. تم اكتناق 16 فتاة.
1: نحن نتحدث عن 16، يعني هذا. نعم. هو العدد الدقيق.
3: صحيح.
1: وكيف توصف حالتهم الصحية، يعني الحالة الصحية؟
3: حاليا معظم الفتيات بمستشفى هداسة في الطوارئ وبشعار السيدة، حالاتهم إغماء جميعهم.
1: نعم.
3: هناك حديث أن في طبية واحدة محروقة، مش مبين هذا الحكي مزبوط لسه أو لا.
0: إذن محمد أبو الهوى تحدث للزميلة زهرة سعيد في حصادنا الإخباري يوم أمس عما حدث هناك في حي طور. 27 دقيقة تماما بعد 7 إلى موضوع آخر، حيث اقترح قاضي المحكمة المركزية في حيفا يوم أمس

0: فرض عقوبة العمل لصالح الجمهور بدلا من السجن الفعلي بحق القيادي في حركة أبناء البلد الأستاذ رجا إغبري البالغ من عمر 74 عاما. وكان لنا حديث أيضا حول هذا الشأن مع المحامي الأستاذ دكتور حسن جبرين من عدالة.
1: النيابة طالبة على الأقل 16 شهر سجن فعلي، بين 16 لأكثر، يعني أقل إشي 16 شهر سجن فعلي. وبالوضع السياسي العام اللي احنا موجودين فيه، وفي الوضع في المحاكم، وخاصة انه المحاكم برضه هي بقضايا سياسية تنفع غالبا،
2: نعم،
1: مع موقف النيابي
2: او حتى مع الجو العام في البلاد.
1: وهذا اولا. وثانيا الوضع في السجون صعب جدا جدا جدا، والقيادي والأستاذ رجع غري كانت له تجربة مريرة في السجن اللي يعني صادف هناك أمور اللي صعب الواحد يصفها.
2: نعم، السؤال دكتور حسن، هو واجه العقوبة، يعني عقوبة السجن الفعلي، نحن نتحدث عن ذات لائحة الاتهام التي قدمت في العام 2018.
1: أيوة، هاي نفس،
2: نعم، نفس الملف.
1: احنا بنقول يعني بعد 9 سنوات، واحنا بنتحدث عن امور اللي جرت ب 2017 و2018، منشورات اللي كانت 2017 2018. احنا بنقول مش لازم يكون هناك عقوبة جدية ولا سجن فعلي ولا عمليا عقوبة في خدمة في الجمهور. في هناك شيء اسمه تقديم ساعات لخدمة عامة في الجمهور، قلنا انه مستعد انه يقدم هذا الشيء في ام الفحم مثلا،
2: نعم،
1: ولكن نتيجة لإدراكنا للوضع السياسي ووضع السجون احنا طبعا نقبل هذا الاقتراح اللي قدمته المحكمة، لأنه دائما طبعا افضل من السجن.
2: نعم، لكن انت بدورك
1: احنا نرى انه عمليا ما في هناك مصداقية لتقديم لائحتها، واحنا نرى انه يجب انه القرار يكون براءة في هذه القضية، لانه ما في كان هناك برأينا تحريض اللي ادي الى العنف، لكن المحكمة رأت الامور غير ذلك، و المحكمة رأت أنه هناك قامت في تجريمه في مسألة وإدانته في مسألة المنشورات، والآن النقاش حول العقوبة. فعمليا نقاش العقوبة ينطلق أنه في هناك إدانة،
2: نعم،
1: فما هي الأمور اللي نستطيع أن نقبلها. نحن الخط الأحمر بالنسبة لنا سجن فعلي، وهذا لا يعني اصلا ايضا انه ما يكون من طرفنا استئناف في المستقبل على القرار، ولكن
2: انت تتحدث استئناف حتى على العمل لصالح جمهور،
1: يعني هاي بنخليها بعدين بنناقشها، ولكن
2: نعم،
1: احنا الخط الاحمر بالنسبه لنا طبعا في هاي القضايا ومع الاستاذ رجاء وفضعيته الذاتيه خط احمر بالنسبه للسجن الفعلي.
2: نعم، إذا والسؤال الأخير دكتور حسن، يعني هل من حق المتهم أن يعني يضع شروطه بخصوص المكان الذي سيقدم فيه العمل لصالح الجمهور؟
1: لا، يعني الأمور أحيانا تحتمل مداولات،
2: نعم،
1: تحتمل نقاش، تحتمل تسوية، ولكن المبدأ أنه الدولة هي اللي بتقترح.
0: الدولة هي التي تقترح، هكذا قال الدكتور حسن جبرين. ندخل لفاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
3: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر

0: يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
1: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
0: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
2: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
4: فليستنا منطازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة، مسار إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.
7: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
0: بدك سيارة 0 كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: الشمس دائما
10: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
6: وثلاثون دقيقة تماما بعد الساعة 7. إطلاق مشروع الشرطة على الطريق، يعني تكنولوجيا متقدمة لتطبيق القانون السري ضد مخالفات السير الخطرة. طبعا تم إطلاق هذا المشروع بحضور المفوض العام للشرطة المفتش داني ليفي وقائد شعبة المرور اللواء خايم شمؤيلي. نحن سنتحدث عن هذا المبادرة ومع النظام مشني شيمي مارتيانو المسؤول في قسم الأبحاث والتطوير في شرطة المرور بشرطة إسرائيل، قسم المرور في شرطة إسرائيل، حول هذا المشروع الجديد. نتصاب مشني شيمي مارتيانو روش مخلقة محكار وبيتوخ بأقافة نواش المشترة إسرائيل. بوكر توف أدوني.
11: بوكر توف جام لخا.
6: מדובר על מיזם של המשטרה לתיעוד עבירות תנועה. תכניס אותנו לפרטים. מה שונה במה שקיים נכון לעכשיו?
11: משטרת ישראל ואגף התנועה מפתחים טכנולוגיות חדשות כדי להילחם בתאונות הדרכים שהולכות ורק מתגברות. וה...

وجه. نحنا بعدنا ببيروت نحنا بعدنا ببيروت نحنا وعلى بحمدون سبقونا الأحباب. يا بوي نحنا بعدنا ببيروت نحنا وعلى بحمدون.

0: عودة للمتابعة، 46 دقيقة تماما بعد الساعة السابعة، والقمة قمة حلف شمال الأطلسي انتهت عمليا في تركيا في أنقرة، والبيان الختامي للقمة. طبعا أعضاء الحلف أكدوا التزامهم الثابت ببند الدفاع المشترك، ودول الحلف أيضا دعت إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. الباحث بالشأن التركي طه عودي أوغلو كان تحدث إلينا هنا في إذاعة الشمس. تعالوا نستمع إلى ما قاله عن القمة، قمة الناتو في أنقرة.
1: يعني على مدى يومين كما تابعنا كانت قمة الناتو، وهي القمة الأهم وجسدت في تاريخ حلف الناتو في ظل الخلافات والفجوة الواسعة ما بين الدول الأعضاء والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تابعناها من خلال التصريحات بين الطرفين. لكن حسب البيان الختامي هو وجه رسالة واضحة عنوانها الحفاظ على وحدة الحلف في مواجهة عالم يزداد تعقيدا واضطرابا، كما تتابعين ومتابع جميعا من تقريبا أعوام. أيضا النقطة الأهم والأكثر تعقيدا وهي متعلقة بموضوع الإنفاق الدفاعي، أقر القضاء المضي قدما في رفع الإنفاق الدفاعي تدريجيا إلى 5% من نفس
2: وهذا الشيء لطالما أراده ترامب حتى من يعني بولايته الأولى.

0: هي، وهذه يعني اعتقد كانت واضحه بان الدول الاعضاء هي تحاول ارضاء ترامب الذي هو كان رافضا المشاركه في هذه القمه كما تابعت وتابعنا الجميع، لكنه جاء رغبه او تلبيه لدعوه من قبل رئيس تركيا رجب طيب اردوغان. هناك ايضا ملف اخر اعتقد في غايه الاهميه قبل الدقائق الان، كان هناك لقاء جمع ترامب مع زيلينسكي في الملف الاوكراني، هو جدد الناتو ودعمه السياسي والعسكري، لكنه اتخذ ممكن ان نقول قرارات هي يعني عفوا يعني تجنب اتخاذ قرارات يعني تعتبر تصعيد مباشر مع موسكو، لكنه هو تحدث عن موضوع الدعم العسكري و المالي.
1: إذن كان هذا أوغلو تحدث إلى زميلة زهرة سعيد، وأيضا عددنا تقرير في ذات الشمس عن القمة، هذه قمة الناتو، تعال نستمع للتقرير التالي.
2: في أنقرة وعلى بعد خطوات من الطاولة التي يجلس حولها زعماء الناتو، تكتب معادلة اقتصادية ضخمة لم تعرف لها العلاقات الأطلسية سابقة من قبل. قمة الناتو في أنقرة هذا العام تحمل رقماً مركزياً واحداً، 5% من الناتج المحلي الإجمالي، هدفاً للإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035. وبحسب الأمين العام مارك روتي، فإن الدول الأوروبية وكندا أنفقت خلال عامي 2025 و2026 مجتمعة 258 مليار دولار إضافياً على التسليح. هذا لا يعني مجرد ميزانيات دفاعية، بل يعني عقوداً ضخمة لصناعات السلاح وطلبات متصاعدة على المعدات والتكنولوجيا العسكرية وسباقاً بين الدول الأعضاء لتحديث جيوشها. وتركيا التي باتت تعد من أكبر مصدري تسليح داخل الحلف تجني من هذه القمة مكاسب اقتصادية وجيوسياسية في آن واحد. لكن الصورة الاقتصادية لأنقرة لا تكتمل دون قراءة ما يجري على الأرض بالتوازي. فبينما تتباحث عواصم الناتو في الإنفاق العسكري، ترسم في المنطقة خريطة تجارية جديدة تتجاوز إسرائيل بشكل كامل. تركيا والسعودية تمضيان قدماً في مشروع ممر بري يربط آسيا بأوروبا عبر السعودية والأردن، وسوريا وتركيا مستندتين إلى إحياء سكة حديد الحجاز التاريخية في مسار يقلص دور ميناء حيفا ويهمش الممر الاقتصادي الذي كانت إسرائيل تراهن عليه في مسار التطبيع مع الرياض. المفارقة اللافتة أن القمة التي تستضيفها تركيا تمنحها رصيداً دبلوماسياً هائلاً، بينما تعمق في الوقت ذاته نفوذها الإقليمي عبر الممر التجاري الجديد، وكلا المسارين يعيد رسم التوازنات الاقتصادية في المنطقة بعيداً عن الترتيبات التي كانت واشنطن وتل أبيب تتصورانها قبل سنوات قليلة. المعركة الجيوسياسية الحقيقية اليوم لا تخاض بالسلاح وحده، بل بالقضبان والطرق والموانئ، وتركيا تعرف هذا جيداً.
1: التقرير بصوت زميلة زهرة سعيد عن قمة الناتو التي انتهت للتو. طبعا على خلفية الناتو، هذا المؤتمر القمة هناك، الرئيس الأمريكي عاد وهدد من جديد بشن هجمات جديدة، وهذا ما حصل فعلا عند منتصف الليلة الماضية. وكانت هجمات قوية أكثر من 80 هدف أو 90 هدف ربما. وهدد أيضا ترامب بالاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية، وقال إن الإيرانيين يتصرفون بشكل سيء جدا وقمنا بقصفهم بعدما استهدفوا سوقا في مضيق هرمز. نتحدث أيضا عن السجال الحاصل بين إيران وبين الولايات المتحدة وإمكانية تجدد الحرب، رغم أن ترامب نفى يعني استبعد أن تتجدد الحرب لمدة طويلة، قال نحن غير معنيين. سنعود إلى شؤوننا المحلية أيضا وقضية ما حدث في القدس حي الطور، هناك سنتابع أيضا في هذا الشأن، وطبعا موقف وزارة العمل والاقتصاد مما حدث هناك. أيضا قضية التجسس التي يعني قضية بخصوص الصحفي بسام صفدي، القضية هذه التي كان بسام صفدي من جلال مشتبه بها انتهت كما يبدو بعد شهور بالمعتقل دون إدانة. سنتناول أيضا هذا الموضوع.

وكذلك تهديد أيضا مرة أخرى نقابة أو منظمة المعلمين فوق الابتدائية تهدد بعدم افتتاح العام الدراسي المقبل إذا لم يتم التراجع عن قرار وزارة المالية اللي بتذكره بعدم دفع أجر يوم عمل للمعلمين خلال ما عرف بحرب 17 ساعة مع إيران في مطلع شهر حزيران الماضي. نحن نقفل الساعة الأولى من هذه الجولة الصباحية من برنامج أول خبر. إيهاب عويس متابع معي في الساعة الأولى أيضا في الهندسة والإنتاج. زميل أزار السعيد في مديرية الأخبار. وكنت أنا معكم نبيل سلامة. أشكركم على المتابعة. سنلتقيكم بعد أخبار الساعة الثامنة. لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
1: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
2: إذا مع نزارين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
0: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام بحق شابين في 19 و20 من يافة الناصرة، تتضمن تهما تشمل الاختطاف والسطو المشدد والتهديد والاعتداء وارتكاب فعل مخل بالحياة. وبحسب تحقيق، استدرج المتهمان شابا من سكان الشمال إلى شقة في نوفا جليل، حيث اعتديا عليه وجرده من ملابسه وقيده وقاما بتوثيق الواقعة. وتشير الشرطة إلى أن الحادثة جاءت على خلفية علاقة جمعت المشتكي بقاصر. ادعت الشرطة أنه هدد بنشر مواد خاصة بها بعد إنهاء العلاقة قبل أن تتواصل صديقة الفتاة مع المتهمين. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت جولة جديدة من الغارات على إيران. قالت إنها استهدفت تقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية والمدنيين في مضيق هرمز. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية قصفت خلال الليل نحو 90 هدفا عسكريا داخل إيران، بزيادة تقارب 10 أهداف مقارنة بالليلة السابقة. وشملت الضربات منظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية ومستودعات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنى تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق بشكل كبير، مضيفا أنهم تواصلوا معه لكنه لا يعلم إذا

0: كانوا يستحقون اتفاقا على حد تعبيره. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا، مؤكدا أن الضربات الأمريكية ضد إيران كانت أقوى بعشرين مرة من الهجمات الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتين أمريكيتين في الكويت وقاعدتين أخريين في البحرين ردا على الاستهدافات الأمريكية. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات وصفتها بالمعادية. وفي قطر والبحرين أعلنت وزارة الداخلية رفع مستوى التهديد الأمني وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة. بدوره قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن فتح مضيق هرمز لن يتم إلا وفق ترتيب إيراني وليس تحت التهديدات الأمريكية، وذلك في منشور عبر منصة إكس. وإلى قطاع غزة، أكدت مصادر طبية ارتقاء ثمانية مواطنين من بينهم ثلاثة أطفال بنيران القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع يوم أمس الأربعاء.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة ليسود طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في معظم المناطق الأخرى. في القدس لهذا النهار 28 درجة، في الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 32، حيفا والساحل 29، يافا والأبيب 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طب صباحكم من جديد أعزائي، أهلا بكم في ساعة ثانية من برنامج أول خبر. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، بعويس هندسة إذاعية، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. خلال الساعة الأولى كنا قد تحدثنا إلى نصاب مشنيه، مسؤول في قسم الأبحاث والتنمية في شعبة المرور في الشرطة، حول النظام الجديد لتطبيق القانون وسيارات بمئات الآن، يعني قد تصل إلى 500 سيارة طبعا سرية قسم منها يكون من أجل ضبط وتصوير المخالفات التي يقوم بها المواطنون أو السائقون. ارتكاب مخالفات مختلفة سيتم طبعا تصوير أي مخالف، وتصل المخالف يعني مش شرط أنه دورية الشرطة توقفك تخالفك على ارتكابك مخالفة، إنما تصلك عبر الرسالة الصوتية أو عبر الهاتف أو عبر الإيميل أو عبر يعني البريد. طبعا المخالفات ستكون قاسية أيضا، وخاصة تحسب نقاط في هذا الموضوع. هذا ما قاله شيمي مارتسيانو في حديثه لنا هذا الصباح. احذروا إذن، بدأ تطبيق الشرطة الشرطي على الطريق، هكذا قالها مشترى بديرخ أو على ديرخ، بدأ من يوم أمس عمليا. نحن في ساعة ثانية كما ذكرنا من هذه الجولة الصباحية، والشأن الإقليمي أيضا ما يقود من المضاجع وما كان الليلة الماضية. يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: ويهدد بشن هجمات جديدة وقوية على إيران، وفعلها فعلا، وهدد بالاستيلاء على جزيرة خرج الإيرانية. لا حتى وصف إيران بأنها السرطان ويجب اجتثاثه. عن هذا السجال الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران، الدكتور حسن الديك الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الأمريكي ينضم إلينا الآن. دكتور حسن، يسعد صباحك.
1: صباح الخير دكتور حسين.
0: حسين، عفوا دكتور حسين، يعني بشوف أنا هذا السجال وشوف أنه إيران من ما حصل بهالحرب بين إسرائيل وأمريكا من طرف وإيران من طرف آخر، يبدو في عندي شعور يمكن كمان عند سائر المجتمع والناس وكأنه إيران خرجت دولة أقوى مما كانت عليه في الماضي. يعني هناك من يقول عندنا مثل العربي لابد بروحش عليك، صام وأفطر على بصلي بالآخر. معقول؟
1: يعني في الواقع منذ اليوم الأول للإعلان عن وقت إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، كان واضحا أن هذا جاء نتيجة لاعتبارات محددة في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى الإدارة الأمريكية. ثانيا، أن هذه الجولة من المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية هي جولة من عدة جولات، وأن هذا الصراع على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم لن يحسم بالتفاوض أو بالحل السياسي، لن يحسم إلا عسكريا.
0: هذا أنت رأيك، أنت تحليلك بالمعنى.
1: نعم، هذا تحليل شخصي وتحدثت عنه أكثر من مرة.
0: نعم.
1: وبتقديري أن سلوك إيران خلال الأسابيع الماضية بدأ واضحا أن إيران تذهب في هذا الاتجاه، أنها تبدو للعالم ولشعبها أنها أقوى مما كانت عليه في السابق. صحيح. ولكن لا يعني أن منح الإدارة الأمريكية أو منح العالم فرصة للمفاوضات وفرصة للحلول الدبلوماسية أن إيران استطاعت أن تفرض نفسها كقوة عالمية. اليوم الكثير من المعادلات تغيرت. أولا، الموقف الأوروبي وموقف الناتو وحلفاء الناتو وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الناتو. اليوم نتحدث عن تحالف فرنسي بريطاني من 40 دولة لحرية الملاحة. في السابق كان هناك هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، ولذلك العديد من الدول الإقليمية والأوروبية رفضت المشاركة. اليوم اختلف الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن ما تقوم به إيران في مضيق هرمز هو تهديد للأمن والسلم الدولي من خلال استهداف الناقلات ومنع الملاحة، وهذا نوع من أنواع القرصنة والعدوان. بالأمس كان هناك تصريحات من الناتو ضد الأعمال التي تقوم بها إيران. فلذلك بتقديري أننا مقبلون على مرحلة جديدة من المواجهة، لن تكون أمريكية إسرائيلية إيرانية فقط، وإنما ستكون دولية. أوه. إيرانية من جانب آخر.
0: يعني
1: المسار الذي فتحته عمان لحرية الملاحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للملاحة من المياه الإقليمية العمانية للسفن والناقلات، قامت إيران بمهاجمة هذه السفن، وهذا واضح أمام العالم. لماذا تهاجم السفن في المياه الإقليمية العمانية؟ هذه رسالة للولايات المتحدة الأمريكية ولدول الخليج وللعالم بأن إيران تريد أن تفرض شروطها، وهذا بتقديري لن يقبله القانون الدولي وقانون البحار، ولن تقبله دول العالم، ولن تقبله واشنطن وحلفائها في دول أوروبا الغربية.
0: يعني عادة، يعني حتى الآن بروفيسور حسين، يعني يمكن الاتحاد الأوروبي الناتو زعل منه كثير، يعني كان موقفه آخر. يعني هل في تغيير برأيك؟ قد يكون في تغيير من الموقف الاتحاد، من موقف الناتو وأوروبا بشكل عام، يتطور أكثر ضد إيران مستقبلا؟ أنت ذكرت عن حرب عالمية قد تكون مش بس إقليمية بين أمريكا وإسرائيل وإيران من جهة. معقول؟
1: بتقديري أن الفترة القادمة المواقف الأوروبية وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، هذه الدول مؤثرة في أوروبا، ستكون مواقفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لكل اعتباراته. هذه الدول اعتباراتها أمن الطاقة والغاز
0: تضررت اقتصاديا أكيد
1: بالتأكيد، وهذا يهدد مصالحها ويؤدي.
0: طب شو تفسيرك بروفيسور حسين الديك، يعني شو تفسيرك للقوة اللي فجأة صرنا نحس إنه إيران دولة قوية؟

0: تكون نتائجها كارثية على المنطقة، يكون هناك رد نوع من الاستكبار الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد تكرار تجربة العراق مثلا في إيران، ولكن إذا كان الوضع القائم سيكون نتائجه على دول المنطقة وعلى دول العالم بموقف كارثي، فستذهب الولايات المتحدة إلى أفضل الأسوأ وتختار ما بين السيء والأسوأ. هل الأسوأ هو استمرار الوضع الحالي من العربدة، والسيء ربما الذهاب إلى مواجهة جديدة وإسقاط النظام وما إلى ذلك. اليوم الرئيس ترامب نجح في تغيير مواقف الدول سواء على صعيد الإقليم أو على صعيد العالم. الدول الإقليمية كانت لا تريد أن تذهب إلى مغامرة عسكرية وتمنح خيار،
1: وهذا مهم. هذا مهم بروفيسور، لكن يعني السؤال ممكن يستميل تعاطف دول العالم معه قضية النظرات الاقتصادية، ولكن تعال نأخذ الواقع الأمريكي. يعني الواقع الأمريكي مش مريح جدا يعني لترامب ولا الكونغرس معه كمان بهي الحالة.
0: فيما يتعلق بالواقع الأمريكي يجب التفريق ما بين عدة تيارات. صحيح أن هناك توجه لا يحبذ العمل العسكري، ولكن هناك داخل إدارة جناح الصقور يضغط من أجل الذهاب إلى العمل العسكري، وأن ترامب يمنح إيران هدايا مجانية ويمنعها فرصة للعربدة ومهاجمة السفن. ثانيا في الداخل الأمريكي عندما يرى المواطن الأمريكي أن هناك مفاوضات ولا يوجد حرب، ولكن تستمر مسألة أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، أيضا سيتوجه إلى التوجه الآخر وهو إنهاء هذا الأمر من جذوره. وحتى داخل الحزب الديمقراطي قد يكون هناك مؤيدين لهذا الحل. اليوم الأمور اختلفت عما كانت في نهاية شباط الماضي. من حيث العمل العسكري اليوم لا يوجد عمل عسكري، ولكن يوجد تهديد للملاحة الدولية في المضيق، يوجد رفض ومماطلة في المفاوضات. في السابق كان الحديث عن النووي وعن التخصيب وعن اليورانيوم المخصب، اليوم عن ماذا يدور الحديث؟ عن السماح لناقلة تمر أو لا تمر من هنا وهناك. ترامب قام بالإفراج عن مليارات الدولارات لإيران، ماذا كان الرد الإيراني؟
1: صحيح.
0: هذه أسئلة تسأل في الداخل الأمريكي وداخل الكونغرس أيضا. علينا أن نرى الصورة من الوجهين ليس من وجه واحد.
1: موقف الديمقراطيين كيف ترى؟ يعني كان في تصريحات لرام عمانوئيل، هو ديمقراطي يهودي أمريكي وموجود بإسرائيل، تصريحات لاذعة جدا، انتقادات لرئيس الحكومة، حتى رفض يلتقي مسؤولين إسرائيليين. هل هذا الخطر الاقتصادي العالمي يوحد الديمقراطيين مع الجمهوريين برأيك؟ بخفف المعارضة ضد ترامب في إذا اتخذ خطوة تختلف عما حتى حاصل حتى الآن؟
0: لابد أن نتحدث بكل موضوعية عن سلاح الاقتصاد والمال. عندما تتعرض المصالح الاقتصادية والمؤسسات المالية العالمية والتجارية إلى أي هزات وإلى أي خطر، هذا سيغير كافة المواقف. وهذه حقيقة ليس على مستوى الولايات المتحدة وحدها، ولكن على مستوى العالم بأسره.
1: يعني بروفيسور حسين، يعني اللي صار امبارح الضربة اللي كانت الليلة مش أخيرة أنت برأيك، وقد يتلوها ضربات أخرى، وقد تتسع رقعة الحرب. أنت يعني تميل إلى القول بأنه الحل راح يكون عسكري فقط مع إيران؟
0: أولا هناك جولات من الصعيد قادمة، هذه الجولات عسكرية تبعث رسالة إلى إيران وعلى إيران أن تلتزم. يبدو أن إيران تصعد ولن تلتزم من خلال هذه الرسائل، لذلك بتقديري أن المواجهة القادمة ستكون حاسمة عسكرية.
1: وسؤالي لك، هل في كونسنسوس في إيران إزاء الموقف واحد موحد، أم أنه في معارضة، في صقور، في يمين، في يسار هناك؟
0: بالتأكيد في إيران هناك انقسام كبير. الرئيس الإيراني يذهب إلى تطبيق الاتفاق ويدعو إلى تطبيق الاتفاق، والحرس الثوري يريد أن يسقط الاتفاق.
1: صحيح.
0: هناك صراع في الداخل الإيراني. بعض التسريبات الإعلامية قالت أن الرئيس بازشكشان هدد بالاستقالة إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق. هناك حالة من الانقسام الداخلي يجب الحديث عنها، ليس أن نتحدث عن أمريكا ولكن عن إيران. هناك صراع على السلطة، المرشد حتى الآن لم يظهر، حتى جنازة والده
1: غريب
0: لم يظهر بتسجيل صوتي أو تسجيل فيديو. هذا

0: يلقي إشارات من يحكم إيران، من يصنع القرار السياسي والعسكري في إيران، وهذه قضية مهمة جدا.
1: يبدو أن الحرس الثوري هو من يعني يدير الأمور، وهذا شكل واضح يعني عمليا.
0: نعم بالتأكيد أن الحرس الثوري والصقور التيار الراديكالي المتشدد هو الذي يصنع القرار في إيران، وليس المرشد وليس الرئيس المنتخب.
1: أنا من حديثي معك بروفيسور حسين الديك يعني مش متشائم، ولكن أنا يمكن أميل إلى موافقة، لأنه إيران يبدو أنه لن تسكت، وأنه يبدو المواجهة رح تكون يعني حتمية. أنا أعتقد ما قلته أنت، أنا أميل الموافقة معك، نحن أمام تصعيد خطير قادم خلال أشهر، خلال أسابيع يمكن.
0: بالتأكيد هذه الملامح، هذه الإشارات، ما يحصل في مضيق هرمز، وما يحصل من مفاوضات وردات، وما يحصل من نتحدث عن مهلة الشهرين، بتنا على أبواب نهاية الشهر الأول.
1: قال أنا امبارح، قال انتهت ولا شيء، قال انتهت بالنسبة لي امبارح، حكى أنا
0: نعم وتحدثها بصراحة، انتهت مذكرة التفاهم. والسبب هو مماطلة إيران والاستثمار الإيراني، واضح.
1: نعم واضح. إذن الصراع يبدو سيبقى صراع، ولكن الله يسترنا من القادم. بروفيسور حسين الديك، دائما نسعد بهذا اللقاء معك، بهذا تحليلاتك ومواقفك. أنا أشكرك كل الشكر عزيزي، تحياتي لك ونهارك سعيد، إلى اللقاء. إذن كان هذا الدكتور حسين، البروفيسور حسين الديك، الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الأمريكي، يميل للاعتقاد بأن المواجهة العسكرية قادمة قد تكون أوسع مما كان حتى الآن. فهناك في تحول كما يبدو في المواقف، مواقف الاتحاد الأوروبي، مواقف حلف الناتو بسبب الاقتصاد طبعا، ويعني يبدو أو عدم ارتياح من مواقف إيران، هكذا قال. نحن أمام تصعيد حاصل للأسف الشديد، الحرب لن تبقى إقليمية كما يبدو، ستكون عالمية. على كل 20 دقيقة بعد الساعة 8 أمامنا فاصل إعلاني، ثم نعود ونواصل.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
3: زوجية
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
4: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع، مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل، سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
7: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي، للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
9: الشمس دائما.
10: يا أبو الحروف، شفت صابو بندل؟
11: طبعا شفت، صح، ركلة جزاء، معك حق.
12: الشمس من حط النقط على الحروف.

0: 22 دقيقة بعد الثامنة، مع الحديث بعد الحديث مع البروفيسور حسين الديك الكاتب والمحلل السياسي الخبير بالشأن الأمريكي. نحن إلى واقعنا المحلي، حيث فقدت 16 امرأة وعيهن بالطور في حي الطور في القدس يوم الأربعاء، وطبعا أدخلنا المستشفى بسبب ما يشتبه بأنه تسرب مواد خطيرة بصالون للتجميل، مما أدى إلى إصابتهم بحالات من التسمم. طبعا وزارة العمل والاقتصاد دخلت إلى هذه الحلبة، وطبعا نود أن نفهم بالضبط ما الذي حدث هناك. الأستاذ موسى محميد مدير عمل مسجل من قبل وزارة العمل والاقتصاد. أستاذ موسى يسعد صباحك.
1: صباح الخير أخي نبيل.
0: أهلا.
1: صباح الخير للمستمعين.
0: أعطيني يعني الصالون وين موجود بالضبط؟ تحت الأرض ولا على سطح الأرض؟ كيف اللي صار هناك؟
1: اللي فهمته إنه الحادثة بغض النظر فوق الأرض أو تحت الأرض، اللي فهمته إنه الحادثة كانت بالصالون، ما كانش فيه كهرباء، كان انقطاع في التيار الكهربائي. وبنفس الوقت في عندك كمية عدد كبير من الناس في
0: محل مغلق.
1: مما اضطر الأخت أو أصحاب
0: الصالون
1: إنه يجيبوا مولد كهرباء علشان يشتغلوا. مولد كهرباء ديزل.
0: هذا طبعا هذا بيخرج أول أكسيد الكربون CO، هذا سام عمليا.
1: هذا أكيد.
0: وبدون
1: على ما يبدو إنه المولد هذا كمان دخلوه جوه
0: الغرفة، جوه الصالون.
1: هيك اللي فهمته.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول؟
1: هذا اللي صار.
0: وطبعا أثناء تشغيل المولد أول أكسيد الكربون ملا المكان عمليا، والستات هناك استنشقوا هذا الغاز.
1: أول إشي لازم نفهم إنه كل مولد كهرباء أو كل آلة كهربائية أو أي ديزل أو أي إشي، فيه هناك إشي اسمه مواصفات للمنتج. لازم نشتغل حسب المواصفات تبعت المنتج.
0: شكل قانوني طبعا وآمن لازم يكون.
1: أكيد. هذا بعد ما احنا ما بنحكي عن الغازات اللي بيطلعها المولد هذا. طبعا راح يطلع لنا اول اكسيد الكربون، يطلع لنا حنكان او خانك للغازات الثقيله اللي بتظلها في طبقات الجو المنخفضه على مستوى البني ادمين. وبدناش نشرح عن اول اكسيد الكربون اللي هو غاز لا بنشاف ولا بنشم ولا منحس فيه.
0: أكيد. زي ما بصير عادة بحوادث الفحم لما بيكون بيت مغلق، ويا ما صارت مآسي ووفيات نتيجة ساق الفحم في أماكن مغلقة بدون منفس بدون هواء. هو نفس الغاز تقريبا عمليا.
1: نفس الغاز، بس أضف إلى ذلك إحنا قاعدين نحكي على صالون للحلاقة، في هناك مواد مشتعلة جدا.
0: صحيح.
1: منها المطهرات الجو، منها لتسريحات الشعر، كلها قابلة للاشتعال والانفجار كمان.
0: هذا التسمم يعني ممكن يؤدي إلى حالات وفاة. أكيد.
1: وتاني شغلة، هاي مولد هذا لا يعتبر إنه كهرباء منظم. هذا يعتبر كهرباء غير منظم.
0: أكيد.
1: فلذلك لازم نشتغل حسب مواصفات المنتج، واحتمال إنه يعمل لنا انفجار أو اشتعال
0: بدون شك.
1: الآلات الثانية.
0: ما هو ما نحطش بداخل الغرفة يعني بداخل الصالون. أنا يعني مستغرب يعني من الأمر. أنا أعتقد الشرطة لها دور بهذا الموضوع ولا لا؟
1: أكيد.
0: بهاي الحالة وزارة العمل شو بتعمل؟ وزارة الاقتصاد عادة انت كمدير عمل هذا المحل يغلق ولا لا؟ ويمكن يصير في يوم ملف جنائي اذا مش غلطان.
1: نهائي لا، ما اظنش. بتعلق كيف بيضبطوا الاوراق تبعتهم. راح يكون مساءلة
0: اكيد
1: بهاي الحالة.
0: اكيد
1: مساءلة قوية يعني مش بسيطة. لازم كل واحد يتحمل مسؤولية غلطه
0: بدون شك. هذا غلط يعني.
1: والصارة أول إشي

0: واهم شيء انه احنا كمواطنين لازم نعرف اكثر فاتوره بدفعوها هم اولادنا
1: 100%.
0: مش بس احنا 100%. صح احنا متصاوب او بيأثر علينا, اما اولادنا بتحمل الفاتوره الكبيره.
1: عقل وتوكل يا اخي, بقول حدا بحط جنراتور داخل صالون حلاقه بكون برا, هذا يعني ما بيعرفوش انه بيخرج غاز, ما في وعي. قصه الوعي كمان مهم جدا, وهي
0: بالاخر قصه الوعي.
1: نعم, انا اشكرك استاذ موسى حميد مدير عمل مسجل.
0: الله يسعدك,
1: نهارك سعيد يا سيدي. شكرا ليلى. لا يعقل أن يوضع جنراتور داخل صالون للصالون سيدات, يعني عمليا مما أدى لإصابة 16 سيدة بحالات من التسمم. وطبعا هذا أمر غير معقول, يعني خروج أو إخراج أو بث غاز أول أكسيد الكربون هو سام وقاتل بدون شك. من هذا الموضوع إلى موضوع آخر, وما يهمنا هو الصحفي الأستاذ بسام صفدي أصبح حرا طليقا. يعني لبس, نقول تهمة تجسس لصالح دولة معادية, ولكن بعد يعني مرافعات نجحت الدفاع بأن يحصل على إطلاق سراح. والمحامي الأستاذ سامر علي ينضم إلينا. أستاذ سامر, يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: يعني وين واحد يلبس واحد تهمة هيك ويروح على المحاكم والسجن ويفقد بيته وأهله؟ مش وين يا أخي.
2: لا شك أن قضية الصحفي بسام صفدي هي قضية أثارت الجدل على فكرة بالأواسط الصحفية. نحن نتكلم عن صحفي الذي كان يمرر محتويات صحفية وكان يعمل بقناة العالم العربي, وهي قناة إيرانية زي ما بقت عدة قنوات تعمل بإسرائيل. فالمحتويات الصحفية هاي في يوم من الأيام ظهرت وكأنها تجسس وتمرير محتويات لدول معادية أو لأطراف معادية. فاعتقل بداية بسام في محكمة الصلح بالناصرة, وبعد مداولات دامت على مدار أسبوعين قرر القاضي إطلاق سراحه
1: بدون إدانة, بدون حكم, بدون أحد اتهام.
2: إلا أن بعد إطلاق سراحه بساعتين قام وزير الدفاع بتوقيع على أمر اعتقال إداري لمدة 6 أشهر دون أي بينة تذكر أو دون أي بينة ملموسة من البيانات المتعارف عليها في المجال القانوني, واعتقل لمدة 6 أشهر. وبالمرة الثانية مدد وزير الدفاع الأمر الاعتقال الإداري. إلا أن في المحكمة استطعتنا أن نبرهن أن كل الشبهات تعتبر فقط يعني بيانات استخباراتية ليست ملموسة, ولا يوجد أي بينة ملموسة ممكن أن تدين بسام بهذا الموضوع. وفي نهاية الأمر قاضي المحكمة المركزية قال أن يتوجب التوقف عن هذا الموضوع, لا توجد بينات ملموسة إنما معلومات استخباراتية لا نعرف مداها.
1: وخلينا نفهم عليك أستاذ سامر, يعني السجن الإداري كمان الأمر أجل ألغي أبطل ولا بعده قائم؟
2: الأمر الإداري ألغي وأبطل ودون أي محاكمة ودون أي إدانة ودون أي لائحة اتهام تذكر. يعني هناك صار الجدال ما هي العمل الإنساني, العمل الصحفي الذي يتداول صحفي يتداول من دولة إسرائيل صحافة مع صحفيين آخرين. هل تصوير حافل الجيش في فترة الحرب وتمريرها إلى الصحافة العالمية تعتبر تجسس أو تمرير مواد من داخل إسرائيل إلى آخره؟ يعني هاي هي النقاشات القانونية اللي دارت بالمحكمة. في نهاية الأمر لم توجد أي بينة لإدانته بقضية التجسس.
1: وقديش توقف في المدة كانت؟
2: يعني حوالي 18 شهر توقف دون أي إدانة ودون أي بينة. يعني عمليا حريته سلبت على مذبح بيانات استخباراتية لا تمد الإدانة القانونية بأي صلة.
1: بهاي الحالة يعني المواطن بحق له إيش يعمل يا أخي؟
2: يعني احنا اول مرة استأنفنا على هذا الموضوع لمحكمة العدل العليا. طبعا محكمة العدل العليا حطت خارطة الطريق بهذا الموضوع, عشان هيك في الفترة الثانية من تمديد فترة الاعتقال كانوا جدا حذرين. وفي نهاية الامر يعني قال القاضي ان لا نستطيع ان استند دائما على بيانات استخباراتية او معلومات استخباراتية لا يستطيع

0: دفاع استجوابها ولا يستطيع الدفاع التعامل معها. وغالبية الجلسات عندما تسمع عوامل أو أطراف من الاستخبارات الدفاع يخرج خارج قاعة المحكمة. في هذا الأمر يعني هنالك مس بحقوق المبدأ الجنائي المتعارف عليه.
1: والعمل الصحفي كمان, حرق الصحفي.
0: والعمل الصحفي لا شك
1: يعني هو يعني ينطبق على هذا الموضوع, قضية أنه تمخض الجبل وولد فأره.
0: بالضبط هيك.
1: السؤال يعني ماذا بعد, يعني هل سيعود الأستاذ بسام لعمله ولا يخشى ذلك؟
0: طبعا الأستاذ بسام هو صحفي وسيعود يزاول عمله الصحفي, هو لم يخالف القانون. طبعا أنا بعرفش إذا هو بده يعود, لأنه يعني شو نوعية عمله اليوم, لأنه التلفزيون العربي اللي كان يعمل فيه أغلق. أنا ما بعرف شو برنامجه اليوم, طبعا ما تحدث صلي يومين بس خارج من السجن. لكن الصحافة بدمه, هو دائما كان صحفيا ويعطي أخبار ويعطي معلومات صحفية فقط.
1: نعم, أنا أشكرك المحامي سامر علي, ومن يعني من هنيه كمان الأستاذ بسام على حريته. أنا أشكرك, شكرا لك عزيزي. سلامات. إذن الإفراج نهائيا عن الصحفي بسام صفدي, قضية تجسس لصالح دولة معادية من الجولان طبعا. هو نحن أمام فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل. سنتطرق إلى قضية الخصم, خصم يوم تعليم, أجرة يوم تعليم المعلمين, وقضية الحرب لما كانت, والمعلمين خاصة في منظمة المعلمين فوق البدائيين تطالب بدفع, إعادة الدفع. هو أخذ هذا المبلغ على أساس أنه يسترجع يوما ما, وبيطالبوا طبعا بإعادته. سنكون في هذا الشأن بعد الفاصل, خليكم معي.

0: في أوبتينايز، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتينايز. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة، بس علامة متيال سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز. علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
3: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 وحتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
4: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لـ8 أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل. في الاستنى منتازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راغب هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت مجل كروم المفرق الشرقي نجمي 2692. راغب هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً.

40 دقيقة تماما بعد الساعة 8 في استوديوهاتنا، نحن نواصل معكم أعزائي وقضية التربية والتعليم والخوف من عدم افتتاح العام الدراسي القادم. بيان كان تهديد من قبل منظمة المعلمين في المدارس الثانوية، وحتى هناك شن هجوم أيضا ران إيرز في مؤتمر صحفي، هجوم كان انتقاد ليوف كيش وزير التربية والتعليم، حتى وصفوا بأنه قد ألحق ضررا بجهاز التعليم، وأنه هو أول وزير تربي لا يتشاور مع منظمة المعلمين ولا يجري أي حوار معها، كذا قال ران إيرز.

0: قضية التربية والتعليم والتهديد بإضراب الأستاذ خالد دراوشي عضو إدارة منظمة المعلمين فوق الابتدائية. أستاذ خالد يسعد صباحك.
1: صباح النور. أهلا أستاذ
0: خالد. واحد استنى تفوت المدرسة بواحد تسعة هيك بيوم احتفالي أسأل سؤال وهيك نكون صريحين، محرزة يعني نعلن تهديد إضراب على أساس يومي واحد ما دفعتش أو مش راح تدفع؟
1: لا هذا اليوم
0: شيء كمان.
1: لا في أشياء كثيرة بس هاي القشة اللي كسر ظهر الجمل يعني 8/6 هو يوم اللي كان فيه الحرب مع إيران.
0: صحيح.
1: وزارة المعارف اللي طلبت من المعلمين
0: روحوا على البيت
1: اللي فعلا ما يجوش على البيت.
0: صحيح.
1: والمعلمين اشتغلوا بالزوم يعني زي ما كنا نشتغل بأيام الكورونا وكذا اشتغلوا بالزوم. فاليوم بيجي وزير المعارف اللي هو لازم يتصدى لوزارة المالية، مش وقف ضد المعلمين، هو المسؤول عن المعلمين.
0: المالية اللي بدهاش تدفع. طب ما ليش موقف الوزير؟
1: هذا الوزير ميوت، ما احنا اشتغلنا معاه ما فيش.

0: وقف بالمرة، بتصداش بالمرة لقرارات الحكومة، وقرارات الحكومة فيها ظلم وإجحاف لجميع المعلمين. وفي شغلات كثيرة من ضمنها،
1: من ضمنها
0: مثلا التقليصات في التعليم الخاص، يعني هاي أكبر شريحة مظلومة وبدها مساعدة أكثر. فاليوم لما تعمل تقليصات لهاي الشريحة معناته أنت ضريت بالطلاب الموجودين، ضريت بالمعلمين الموجودين في هاي الشريحة. في شغلات ثانية كمان، الإصلاحات في نظام البقروت كلياته.
1: ولكن يعني هي الشغل الحارق الآن قضية أنه عدم استجابة لقضية الدفع، التهديد جدي يعني صحيح. إمتى حطيته ديدلاين إذا دفع بأول الراتب القادم بمعنى آخر؟
0: إحنا بنطالبه ما يخصمش هذا اليوم. وإذا تم خصم إحنا راح ما نفتتحش السنة الدراسية إلا إذا ترجع المصاري إلى المعلمين كلها.
1: إذن المصرع لازم الصراع يكون بين الوزير نفسه وبين وزارة المالية، واقف معكم على الأقل الوزير.
0: احنا كل يوم نتوجه لهذا الوزير، وامبارح كان عندنا مؤتمر صحفي وانا كنت موجود فيه. في هذا المؤتمر صرحنا قدام كل وسائل الاعلام انه هذا الوزير لازم يوقف وقفة رجل مع القطاع اللي بيشتغل معاه، هو وزير التعليم ووزير المعلمين من ناحية صحيحة.
1: اكيد هو الممثل طبعا. انا اشكر استاذ خالد، اكيد القضية راح تتفاعل، بنستنى تنشوف شو بصير
0: ان شاء الله. واحنا دائما نضل على تواصل
1: ان شاء الله. سلامات استاذ خالد دراوشي، عضو ادارة منظمة المعلمين في الاقتصاديين. رياضة، الحرب بدأت عمليا، ديربي أنا بدي أسميها ديربي، بين الفرنسا وبين المنتخب المغربي الذي يسعى لاحتلال مركز أفضل من عام 2022. زميلنا عزيزنا مصطفى شلاطة، صباح الخير مصطفى.
2: صباح الخير زميل نبيل، أنا لا أزال في حالة الاستياء.
1: ليش؟
2: من مباراة الأرجنتين.
1: ولو هات نسمع ليش.
2: تذكر عندما تحدثنا أنا وأنت يعني في يوم جديد، قلت لك حسب تعاون الحكم.
1: واي بذكر صحيح الجملة، مزبوط صحيح.
2: حسب تعامل الحكام.
1: صحيح.
2: وتعامل الحكام لم يكن تعامل نزيه، الإحساس بأنه فساد الفيفا يستمر. وقرأت تقرير بأنه لو فازت مصر على الأرجنتين في تلك المباراة لكانت شركات المراهنات ستدفع 6.5 مليار دولار.
1: معقول؟
2: بس لأنه ما حدا راهن على ما فخذ أبعاد هذه المسألة. بطبيعة الحال
1: أنا سمعت امبارح بمقابلة بإذاعة عبرية أنه يا أخي كرة القدم خلقت للفقراء وللأولاد، لأحياء إسلامز بالأرجنتين بالبرازيل بأفريقيا، ولكن اللي بدير هاي المتعة تبعت الأولاد هاي الرجال السياسي الفاسدين، بزنس مصاري موال.
2: لا لا حد يشكك في أنه المنتخب المصري كان عنده هفوات كبيرة
1: أكيد
2: دفاعيا في الجزء الأخير من المباراة. لا أحد يشكك،
1: التبديلات ما كانتش في محلها،
2: هذا كله صحيح سريع. لا أحد يشكك بأنه لو كان المنتخب المصري أقل أو أكثر حضورا من ناحية ذهنية من ناحية معنوية لكان بالإمكان أن يحافظ على نتيجة، ولكن هذا لا يعطي شرعية أكيد. بأن يظلم
1: أكيد.
2: قرأت الكثير من تصريحات الأوروبيين، من ألان شيرر، من وين
1: نعم نعم نعم الصحفيين وصحيح
2: بكل أداء، من بول سكولز، يعني مورينيو، زيدان، الجميع يجمع على أن منتخب مصر ظلم، وكأن هناك أمور يعني
1: طلعوا إساءة كمان لسمعة الأرجنتين. يعني الأرجنتين مش عايزة هبل الحكم أو هبل فار،
2: بس الظاهر أنا كانت عايزة.
1: ما بعرفش، أنا ما بعرفش مصطفى. اللي بيعنيني أكثر مباراة فرنسا واليوم،
2: أنا لا أتوقع الكثير.
1: لا مش هذا اليوم، كل الطاقم الحكام الأربعة والفار أرجنتين وفرنسا رفعوا الحواجب بفرنسا بأي حق؟ يعني ليش دين يكون من الأرجنتين؟ مش معقول.
2: لا طاقم التحكيم في مباراة الأرجنتين مصر كان فرنسي.
1: ما انتبهت. هو فرنسي. الكل كان فرنسي
2: طبعا، طاقم التحكيم كان فرنسي.
1: شو يا درد الصاصعين يعني؟
2: هاي جزء من
1: ولا مش المعادل يعني المتوازن،
2: هاي جزء من نسميها تخبيصات الفيفا. يعني كان بإمكان لهذه المباريات مثلا أن يتم استدعاء حكام من ألمانيا، حكام من إيطاليا، حكام من هولندا، حكام من دول غير موجودة الآن في هذه التنافسات من باب النزاهة، ولكن أن تأتي بحكم فرنسي ليحكم مباراة الأرجنتين، أن تأتي بطاقم أرجنتيني لتحكيم مباراة

0: فرنسا أرادوا أن يأتوا بحكم مكسيكي، كان حكم في مباراة النصف نهائي ما بين المغرب وفرنسا، وظلمت المغرب آنذاك في قطر. يعني الكثير من القرارات، يعني سؤال، هل من يتخذ القرارات لا يفهم أبعادها، يتجاهل أبعادها، أم أنه يصر على الأخطاء، أم أنه يصر على قرارات غير صحيحة وغير عادلة وغير منطقية؟
1: هذه الأسئلة جديرة جدا وبحاجة إلى أجوبة. بس السؤال مع مين الجواب؟
0: لأنه بعد القرار، بعد قرار الفيفا بتعليق الكرت الأحمر للاعب الأمريكي، بعد ما كان يوم يعني بمباراة الأرجنتين، هذا يضع الكثير من التساؤلات حول نزاهة هذه بطولي وحول يعني مصداقية ما نراه. هل نحن نرى كرة قدم نزيهة، أم أن هناك من يريد أن يخلق سيناريوهات هوليوودية يعني للإثارة ولإرضاء الإعلام ولإرضاء أهداف اقتصادية وأهداف تجارية؟ هذا يضع الكثير من الأسئلة حول نزاهة هذه البطولة التي تتعرض للكثير من التشكيك.
1: خدنا لمباراة اليوم مصطفى، فرنسا يعني حاسسها أنا ديربي، يعني الكل بيعرف بكل هناك، وتقريبا أغلب لاعبي المغرب إنه مواليد فرنسا وعلى علاقة صحيح مع النجوم الفرنسيين،
0: أو يلعبون في فرق فرنسية.
1: أشرف حكيمي مع ثلاث أرباع فريق باريس سان جيرمان موجود في المنتخب،
0: صحيح، بدون شك مباراة قوية جدا. المنتخب المغربي على الورق هو منتخب قوي، صحيح سباري مصاب لن يلعب، ولكن أوناحي كان جيد وآخرون كانوا جيدين. المنتخب الفرنسي من ناحية هجومه هو منتخب أقوى، يعني الهجوم الفرنسي هجوم قوي وعنده الكثير من البدائل والكثير من مزبوط الإمكانيات والكثير
1: مش من بمربع واحد، بعدة مربعات، من ديمبلي، من أوليسيم،
0: باركولا،
1: عنده
0: الكثير من الحلول الهجومية.
1: صحيح، عنده
0: الكثير من الحلول الهجومية.
1: صحيح،
0: الهجوم المغربي يعني لاحظنا بأنه يفتقد إلى نوع من النجاعة، يعني
1: مترجم للفرص. يعني سايباري ورأس حربي كان بدون شك على الأقل بسدد من بعيد، ولكن إصابته يعني ليست في صالح المنتخب المغربي. صحيح، هي مشكلة للمنتخب المغربي.
0: فواضح هناك أفضلية للمنتخب الفرنسي، لا أقول بأنها أفضلية
1: مطلقة. لا
0: يعني في مباراة محتملة المنتخب المغربي بإمكانه أن يصنع نتيجة جيدة أمام المنتخب الفرنسي، واضح بأنه
1: لعبوا بال18 أعتقد بقطر، يمكن كان
0: لعبوا 22
1: 22 صحيح،
0: والمنتخب الفرنسي فاز.
1: صحيح،
0: المنتخب الفرنسي فاز، وكان هناك حتى بعض التذمرات المغربية على
1: ما يقلقني مصطفى، يمكن يقلقك أنت بغض النظر عن النتيجة، فوز لهذا أو لذاك، ماذا يمكن أن يحدث الآن في المدن الفرنسية؟ قضية التخريب، قضية هذا كمان موضوع بقطر المضاجع،
0: بتعلق بالطريقة زميل نبيل. إذا كان الفوز واضح ومستحق بشكل عام، الناس عندما يكون الفوز مستحق،
1: لا ما هو حتى لو فازت المغرب 3-0 بدهم يخربوا الشوارع.
0: لا صحيح، ولكن خذ مثلا عندما خسرت البرازيل أمام النرويج، لأنه الخسارة كانت مستحقة والفوارق كانت كبيرة
1: سكت.
0: كان هناك نوع من القناعة بالنتيجة.
1: صحيح. يلا نسألك تكهنك مصطفى.
0: فرنسا
1: 2-1.
0: أنا معك
1: وأنا معك. أشكرك عزيزي، نلتقيك في يوم جديد. سلامات، إلى اللقاء. رائع زميلنا مصطفى شلاطة، دائما يعني أتينا بالمعلومات الجديدة التازة طازجة. تحياتي حينما كنتم، الشكر موصول للزملاء ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة زهرة سعيد في غرفة الأخبار، كنت معكم نبيل سلمة. أشكركم على المتابعة، أرجو لكم يوما سعيدا آمنا سالما وممتعا هذه الليلة، وأعود وألتقيكم غدا إن شاء الله في المجلة الرياضية عند 3:00، نتحدث عن مباراة اليوم وعن ما ينتظرنا من مباراة يوم غد. تحياتي، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على موجات ميديا.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: نفخات دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمئة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: بدك تعمر او عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات واحيانا مئات الاف الشواكل. كسبون، الطريق الامن لاموالك. نجمة 94-25.
5: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد، بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره، بدنا نفر على 100 محل.
6: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك عبر الويز. باترون لمواد البناء بير المكسور.
7: بس أمكور أمكور أمكور.
8: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرة، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
7: أمكور أمكور أمكور.
0: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار التاسعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت شركة قطارات إسرائيل أنه ستطرأ اعتبارا من اليوم وحتى يوم السبت تغييرات واسعة على حركة القطارات بين تل أبيب واللد وبئر السبع، وذلك بسبب أعمال تطوير وصيانة على السكة الحديدية في منطقتي جنى أفيف وكفر حباد. وأوصت الشركة المسافرين إلى بئر السبع باستخدام خط النقب الغربي، مشيرة إلى توفير حافلات نقل مجانية وخطوط بديلة خلال فترة تنفيذ في ذي الأعمال. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام بحق شابين من يافة الناصرة، تتضمن تهما تشمل الاختطاف والسطو المشدد والتهديد والاعتداء وارتكاب فعل مخل بالحياء. وبحسب التحقيق استدرج المتهمان شابا من سكان الشمال إلى شقة في نوفها جليل، حيث اعتديا عليه وجرداه من ملابسه وقيداه وقاما بتوثيق الواقعة. وتشير الشرطة إلى أن الحادثة جاءت على خلفية علاقة جمعت المشتكي بقاسر، ادعت الشرطة أنه هدد بنشر مواد خاصة بها بعد إنهاء العلاقة قبل أن تتواصل صديقة الفتاة مع المتهمين. وإلى الملف الإيراني، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت جولة جديدة من الغارات على إيران. قالت إنها استهدفت تقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية والمدنيين في مضيق هرمز. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية قصفت خلال الليل نحو 90 هدفا عسكريا داخل إيران، بزيادة تقارب 10 أهداف مقارنة بالليلات السابقة. وشملت الضربات منظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية ومستودعات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنى تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، مضيفا أنهم تواصلوا معه لكنه لا يعلم إذا كانوا يستحقون اتفاقا على حد قوله. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة حققت انتصارا عسكريا، مؤكدا أن الضربات الأمريكية ضد إيران كانت أقوى

0: 20 مرة من الهجمات الإيرانية. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الكويت وقاعدتين أخريين في البحرين رداً على الاستهدافات الأمريكية. وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي فجر اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة وصفتها بالمعدية. وفي قطر والبحرين أعلنت وزارة الداخلية رفع مستوى التهديد الأمني وحثت السكان على البقاء في منازلهم والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة العامة. وإلى الصين، لقي 39 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات التي اجتاحت جنوب الصين بفعل العاصفة الاستوائية مايزك بحسب ما أعلنته السلطات. وأوضحت السلطات الصينية أن 26 من الضحايا قضوا إثر انهيار سد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة ليسود طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في معظم المناطق الأخرى. القدس 28 درجة لهذا النهار، في الجليل الأعلى 29، في طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: בידי המשטרה. אז אם אתה ממוטט את בתי המשפט ואת הציות, אז איך זה נראה? אבל בסדר, אנחנו את כל הדברים הללו נטפל אחרי שנקים את ממשלת השינוי.
1: נטפל, זאת אומרת, תנסו להחליף את ראש השבק?
0: אם ראש השבק לא יפעל בהתאם למה שהחוק מצפה ממנו, להיות נאמן לערכים ממלכתיים, ואם ראש השבק ימשיך לנסות לקדם אג'נדה שהיא לא מעניין השבק, אז נצטרך לבחון את הדברים.
1: הרב גלעד קריב, אנחנו עוד נשתמע כמובן.
0: ודאי ודאי, תודה חברים.
2: תודה רבה
1: לך. اذا زار هذا ما يقوله جلعاد كريم اذا يتحدث عن الائتلاف القادم
2: في حال اقامه حكومه جديده
1: صحيح ويتحدث ايضا عن ضروره عدم هدر الاصوات
2: وضروره
1: التعاون وهدر الطاقات والاصوات بعرف الانتخابات اتقاطعوا في نهاية المطاف وما يحاولونه هو ربما تقليل الأضرار هذا ما يقوله تقليص الخسائر تقليل الأضرار ومحاولة عرقلة ما أمكن من مسارات القوننة التي يقودها الائتلاف في هذه المرحلة أيام ماراثونية البرلمان سيعمل حتى يوم الأحد وربما يوم الجمعة حتى نهاية هذه الدورة محاولة منه لإقرار ما أمكن من القرارات والقوانين فاصل؟
2: نعم
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115% وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان
4: صيفك أحلى مع العيلة فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200 واتساب 0544-70-95-26
5: لما منقول صيفات يعني سمر سيل في سوبر فارم بلش وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد صح المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات سمر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7 خاضع لشروط الامتياز
6: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة يعني من دون معام يشمل حملات مزدوجة أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس نستناكم من 10 صباحا
7: نظاراتك أوبتي نايس
6: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة
8: تصفية مخزون ضخم الآن في محسن حشمال الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع محسن حشمال في البلاد وبأي سعر كل شيء لازم ينباع مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب299 شيكل غاز زجاجي إلكترا فقط ب199 شيكل براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب499 شيكل غاز مع فرن فقط ب499 شيكل فرن كبير إلكترا 499 شيكل فقط الآن في محسن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة
9: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل
10: فلسلة منطازج 79.90 شيكل للكيلو حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل
9: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط خاضع لشروط الحملة صالح ذباح
8: رحل منظمة إلى الأندلس طرابزون أذربيجان والبوسنة والهرسك يعني نوفشون تورز نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحل المنظمة احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999
11: مسافرين مصيفين
12: بس مع نظرين
11: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات العقبة
12: السلام
11: اليونان
12: السلام
11: سينا
12: فيها بينا
4: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزرين.

0: ستورز في الإنترنت.
1: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
2: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جاناتاسيا الناصرة.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
4: ونحن زهرة من الميمعة السياسية الحزبية إلى الميمعة الإقليمية. صباح الخير بروفيسور إبراهيم الخطيب.
5: صباح الخير.
6: صباح الخير مصطفى وزهرة، لك ولجميع المستمعين.
4: ميمعة ملائمة لوصف الحالة.
6: يبدو ميمعة ملائمة لوصف الحالة الموجودة الآن، ولكن هي الكلمة التي تشير إلى الواقع الذي غير واضح المعالم مستقبل وغير واضح ما يمكن أن يجري غدا، وبالتالي هذا الواقع الصحيح الآن. الولايات المتحدة من طرفها تريد تثبيت وقف إطلاق النار وفق ما تراه، وإيران من طرفهم يريدون وقف تثبيت الاتفاق وفق ما يرونه هو، وخصوصا في ملف مضيق هرمز وفرض السيادة هناك، وبالتالي كل طرف يحاول فرض ما يريده من خلال قوة النار واستخدام القوة في هذه الفترة التي يجب أن تكون فترة هدوء ما بين ومفاوضات خلال 60 يوما.
5: لكن ماذا يعني إعلان ترامب أو تصريحه بأنه أن مذكرة التفاهم انتهت من جانبه؟
6: يعني ظهر ترامب يصرح تصريحات مختلفة، يصرح صباحا ما لا يصرحه مساء، وعلى العكس يمكن أن يصرح تصريحات متناقضة في نفس المؤتمر الصحفي، وبالتالي هو لاحقا أشار إلى أنه يمكن الاستمرار في المفاوضات حتى ولو استمر إطلاق النار، وأشار صباحا على أن هناك توجه من الإيرانيين للاستمرار في الاتفاق، وبالتالي لا يمكن المراهنة على يعني دقة تعبير ترامب وإن كانت لها إشارات، وبالتالي دقة التعبير بمعنى إنهاء الاتفاق ليس بالضرورة صحيحا بشكله الكامل، وإن كان له دلالات بمعنى أن ضربات الولايات المتحدة على إيران خلال الليلة تشير إلى أن الولايات المتحدة عازمة على الاستمرار في هذه في فرض الأجندة على الأرض مرتبطة بالاتفاق أو كما تراه هي للاتفاق مقابل ما يراه الإيرانيون، وبالتالي ترامب يصرح هذه التصريحات لثلاثة أسباب أساسية. أولا محاولة تخويف الإيرانيين بأنه هناك إمكانية لنقض هذا الاتفاق والتراجع عنه، هذا طبعا غير مريح للإيرانيين لأنهم هم الإيرانيون والولايات المتحدة يعني بنفس الوقت تريد الاستمرار في هذا الاتفاق، ولكن هم يريدون الضغط على الطرف الآخر لمحاولة يعني فرض بعض الأجندة من خلاله.
5: نعم.
6: الأمر
5: نعم.
6: الآخر
5: نعم.
6: الأمر الآخر الذي يريده ترامب من خلال هذه التصريحات هو إصدار يعني رأي للعالم وموقف للعالم أن الولايات المتحدة مستمرة في حربها ومحاولة فرض الأجندة التي تريدها، وبالتالي هي مستعدة للحرب، وهو تصدير مشهد قوة من قبل الولايات المتحدة. وأخيرا هو رسالة للإيرانيين أنفسهم بأنهم أي الولايات المتحدة مصرة على ما تراه هي لوقف إطلاق النار، وبنفس الوقت هي تحاول فرضه من خلال القوة.
4: ولكن كمية الألفاظ التي يعني نقول القريبة حتى من البذاءة التي استخدمها ترامب يوم أمس في حديثه عن الإيرانيين تقول ماذا؟
6: يعني أولا يعني يمكن أن تشير إلى حالة توتر يعيشها ترامب من الواقع الموجود.

0: في المنطقة والواقع موجود في إيران، حالة ضغط ممكن أن نسميها. ولكن بنفس الوقت وهذا الرجل ذاته الذي يتحدث حتى مع الأمريكان والرؤساء الأمريكيين السابقين بذات البذاءة، وبالتالي لا يمكن المراهنة على حديث ترامب. ترامب هو رجل شعبوي، حديثه مرتبط بهذه الثقة المفرطة بالنفس والثقة الزائدة بالنفس، وبنفس الوقت هو يحاول فرض يعني خطابه هذا على العالم بشعور أنه هو رئيس الدولة العظمى في العالم، وبالتالي يعني يمكن له أن يتصرف ب يعني أقل لباقة من أي رئيس وأقل دبلوماسية مما يتوقع من رئيس للولايات المتحدة.
1: يعني بدنا نعرف هذا الشيء مصطفى، لا ننسى يعني حفلة الإهانة لحليفه كان زيلينسكي قبل مضبوط. أشهر صحيح. أود أن أسأل بروفيسور إبراهيم، كيف تبدو الأجواء الآن في يعني دول الخليج تحديدا قطر؟
0: يعني دول الخليج تترقب ما يحدث الآن، هي دول الخليج تريد الذهاب قدما، أو على الأقل غالبية دول الخليج تريد الذهاب قدما في اتفاق ومحاولة خفض التصعيد في المنطقة، لما يمكن أن يؤثر ذلك على مستقبل تصدير النفط والطاقة من دول الخليج، وبالتالي هي تريد الوصول إلى اتفاق، وهي تدرك أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على الأسواق العالمية وتؤثر على هذه الدول.
2: ولاحظنا النتائج على أسعار النفط وعلى أسواق المال.
0: صحيح صحيح، وبالتالي هي تريد الذهاب قدما نحو اتفاق، ولكن تدرك أن هذه الفترة حساسة، هي محاولة فرض أجندة من قبل الأطراف المختلفة. الولايات المتحدة تريد فرض أجندتها، وإيران تريد فرض أجندتها المرتبطة بمضيق هرمز. وبالمناسبة الموقف العماني هو هنا يعني ذو أهمية، خصوصا أن موضوع مضيق هرمز مرتبط بشكل أساسي بتوافقات إيرانية عمانية، والعمانيون يحاولون مسك العصا من الوسط بمحاولة إرضاء الإيرانيين من طرف ومحاولة إرضاء الولايات المتحدة والخليجية من طرف آخر. والسؤال المركزي، أين نقطة الوسط هذه التي يمكن أن تكون مرضية للطرفين، أم أننا أمام معادلة صفرية، أي ربح للطرف هو خسارة للطرف الآخر. دول الخليج تدرك أن الرد الإيراني سيكون عليها، وبالتالي هي مدركة أن هذه التصعيد يمكن أن يؤثر على هذه الدول.
2: والمثير هو التوقيت، يعني ما إن انتهى ترامب من احتفالاته، ما إن خرج المنتخب الأمريكي من المونديال، عدنا إلى التصعيد العسكري.
1: قمة الناتو يوم أمس في تركيا.
2: لا والقصف كان يعني ليلة أول أمس عمليا، حتى قبل
0: صحيح. يعني سؤال التوقيت دائما سؤال يطرح، ولكن لا أظن أن يعني إلى هذه الدرجة ربط التوقيت بما يحدث في المونديال وخروج الولايات المتحدة من المونديال. يعني هناك أجندة أخرى ذات بعد عسكري، وإن كان قمة الناتو لها ممكن لها دلالات، خصوصا مع الهجوم الذي كان على دول الناتو من قبل ترامب أنها لم تكن يعني صادقة وذات ثقة في تعاملها مع الولايات المتحدة. وبالتالي يعني الشيء الأساسي من قبل ترامب هو مرتبط بخطوات عملياتية مرتبطة بالحرب، وأجندة يحاول فرضها من خلال واقع الحرب، وهي ذات رسائل. صحيح يمكن القول أنه ذات رسائل مرتبطة بقمة الناتو، ولكن الشيء الأساسي أعتقد مرتبط بالوقائع على الأرض أكثر من التوقيتات الأخرى المرتبطة بالمونديال وقمة الناتو.
2: المفاوضات عمليا لم تنتهي، مع أنه ترامب قال بأنه التفاهمات في خبر كان، على أرض الواقع أظن بأنه الوسطاء يعني يبذلون الجهود.
0: نعم، لا أظن أن المفاوضات ستتوقف، سيكون هناك محاولات من الباكستانيين والقطريين للاستمرار في هذه المفاوضات، وهي يعني هي محاولة فرض أوراق على الطاولة لاستثمارها في المفاوضات، بمعنى القوى العسكرية التي يتم استخدامها من قبل الولايات المتحدة هي من أجل فرض أجندة على المفاوضات ومحاولة تطبيق الاتفاق وفق الرؤية الأمريكية. الإيرانيون من طرفهم يدركون أن ما يحدث الآن يؤصل لما سيحدث مستقبلا، وبالتالي هم يريدون فرض وقائع الآن ليتم التعامل معها على أنها وقائع على الأرض، يتم التعامل معها على أنها حقيقة على الأرض والاستمرار بها بعد الاتفاق بعد المدة 60 يوما في الاتفاق النهائي. وبالتالي كل طرف يدرك أن ما يحدث الآن يمكن أن يؤصل لمرحلة مستقبلية، وبالتالي يحاول فرض وقائع على الأرض للاستفادة منها، والمفاوضات ستستمر وسيتم محاولة التأثير على الأطراف من خلالها.
2: فالكر والفر هو الموقف الذي سيستمر، أم أننا سندخل إلى مواجهة كبرى أخرى دكتور بروفيسور إبراهيم؟
0: يعني مصطفى هو سير على خط دقيق، بمعنى على خيط رفيع جدا، يمكن أن تنزلق الأمور إلى مواجهة، ولكن أعتقد أن مصلحة الأطراف في هذه المرحلة الذهاب نحو اتفاق وإنهاء الحرب، وبالتالي كان هناك خط رجع من قبل ترامب وقوله أننا لا نريد الذهاب لحرب شاملة. الإيرانيون لا يريدون حرب شاملة،
2: والطرف له مصلحة أخرى، طرف الإسرائيلي ونتنياهو سيسافر ليلتقي بترامب آملا ربما أن يغير من موقفه وأن يصعد
1: كما فعل في المرة السابقة.
0: صحيح. إذا نحن تحدثنا عن الإيرانيين والأمريكان، المصلحة الأمريكية والإيرانية مرتبطة بإيقاف الحرب والوصول إلى اتفاق واضح. المصلحة الإسرائيلية بخلاف ذلك كما أشرتم، وسيحاول نتنياهو الضغط على ترامب في هذا الاتجاه، ولكن السؤال من سيغلب، المصلحة الأمريكية لترامب أم المصلحة الإسرائيلية؟ وهناك طبعا داخل البيت الأبيض من هم مساندون لإسرائيل ومواقفها المرتبطة باستمرار الحرب، وأصواتهم أقل وضوحا الآن بعدما رأوا أن هذه الحرب

0: ذات تكلفة عالية، وبالتالي الأصوات المعارضة للحرب والوصول إلى اتفاق هي الأصوات المحيطة بترامب، حتى يعني وفق ما يرشح هي الأقوى صوتا داخل الدائرة المحيطة بترامب، ولكنها تدرك أن المفاوضات مع الإيرانيين مفاوضات صعبة، كما أشار ترامب أن الإيرانيون مفاوضون جيدون أو مفاوضون قويون، وبالتالي هو يحاول أن يسير بالمفاوضات مع فرض أجندة وقوة من خلال النار الذي يحاول فرضه الآن بمعادلة الردع التي من خلالها يريد أن يعني يلزم الإيرانيين بما يراه من خلال ما يحدث الآن.
1: سعر جالون البنزين في محطات الوقود في الولايات المتحدة هو سيد الموقف في نهاية الأمر.
0: صحيح يعني ما يهم المواطن الأمريكي وجيبه، وبالتالي هذا مهم جدا. الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي يتأثر، وكان هذا السبب المركزي في إيقاف الحرب. يعني ما حدث في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والطاقة هو كان العامل الأساسي الذي جرى ترامب للوصول إلى الاتفاق أو الموافقة على الذهاب قدما في حالة الاتفاق، وبالتالي هذا الشيء المركزي الذي عمل عليه ترامب خلال الفترة الماضية، وبالتالي سيستمر هذا الضغط على الولايات المتحدة وسيستمر الضغط على ترامب، ولكنه هو سيحاول مسك العصا من الوسط بضربات على الإيرانيين لمحاولة يعني فرض أجندة مرتبطة بالمفاوضات، وبنفس الوقت الاستمرار في المفاوضات نفسها للحفاظ على أسعار معقولة للنفط، خصوصا مع تراجع الأسعار بعدما تم الوصول إلى الاتفاق الإطاري قبل عدة أسابيع، وبالتالي هو يحاول الموازنة الوصول إلى هذه الموازنة، خصوصا أنه الاتفاق في شكله الحالي إذا استمر وكان في شكله النهائي بهذا الشكل، هذا سيؤثر على سمعة الولايات المتحدة عسكريا وعلى المستوى الدولي، بالتالي ستكون الموازنة بين الوضع الاقتصادي الملح الذي يفرض على ترامب الوصول إلى اتفاق وصورة الولايات المتحدة كدولة عظمى التي بحاجة أن تصور نفسها على أنها يعني بين قوسين حازت على بعض النقاط، إن لم نقل أنها تقدمت في هذه الحرب، خصوصا أن الرأي العام العالمي والصحافة العالمية تشير إلى أن الإيرانيون هم الذين حتى الآن يلوون ذراع الولايات المتحدة أو الذين لووا ذراع الولايات المتحدة خلال هذه الحرب حتى الآن.
1: وليس لنا إلا أن نرقب وأن نتابع. بروفيسور إبراهيم خطيب، شكرا جزيلا.
2: شكرا لكم.
1: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن زهر، يبدو أنه هذا هو الموقف، يعني هذا هو الحال، أن نبقى في هذا الحال ما بين يعني ضربات عسكرية متبادلة هنا وهناك ومفاوضات، وكل طرف يحاول أن يستغل كل الأوراق المتاحة،
2: وعلى أمل أن لا تنزلق يعني إلى مواجهة كبرى مصطفى، وأن يعني تقف عند حدود الضغط لكسب المزيد من النقاط.
1: حتى الآن الطرفين لا يريدان للأمور أن تنزلق، يعني حتى الآن يعني الحديث عن ضربات محسوبة، الولايات المتحدة وإيران لا يريدان مواجهة واسعة، لا يريدان العودة إلى ما كان.
2: نعم، لكن كما تحدثنا مصطفى يوجد أيضا طرف آخر، طرف الإسرائيلي، وهو معني بذلك.
1: معني ولا يقصر في محاولات.
2: فوت أي فرصة.
1: لا أبدا. إعلانات ونعود.
2: نعم.
3: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18 7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ تلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
5: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
6: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل.
5: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط.
6: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
8: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للإستفسار 052-832-8050.
9: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: MGS 9 أكبر سيارة SUV في فئتها، Plug-in Hybrid مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
11: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
12: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
13: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
14: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
15: الشمس دائما.
16: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
17: خلي سر بيني وبيني، المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
15: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: إذن يوم جديد، نحن ربما نبقى في الجانب الإقليمي، ما بين الإقليمي والعالمي، وقمة الناتو التي انعقدت في تركيا. السؤال، في هدايا ولا فيش هدايا؟ أستاذ علام صباح الخير.
1: صباح الخير لك.
0: وصلت
1: صباح الخير.
0: في هدايا ولا فيش هدايا؟
1: حسب شو نوع الهدايا.
2: F-35
0: الهدايا تعرف، طائرات، محركات.
2: F-35 تحديدا.
1: والله
0: نحكيش على صفات حلو
2: راحة.
1: لا مفهوم طبعا. يعني هو موضوع F-35 هو طرح في لقاء أردوغان وترامب، وحتى موضوع المحركات للطائرات التركية الصنع أيضا طرح في المقابلة أو في اللقاء، وحتى تم الحديث عنه أمام الصحفيين. ولكن امبارح ترامب رجع قال إنه أن لم يقر موضوع بيع طائرات F-35 لتركيا بشكل نهائي، وبالتالي هو يعني يتحدث عن إنه سوف يتم هذا الموضوع، ولكن حتى الآن لم يتم الحديث عن 6 طائرات F-35. وطبيعة الحال تركيا كانت هي جزء عمليا من هذا المشروع، من إنتاج هذه الطائرة أو من إنتاج قطع بهذه الطائرة، واشترت أو دفعت مبالغ مالية سابقة من أجل شراء عدد من الطائرات، وحتى الآن لم يتم تسليمها وتم إخراجها من المشروع أو تجميد مشاركتها في المشروع بسبب شرائها منظومة S-400 الروسية.
2: لربما يعني ينتظر ترامب زيارة نتنياهو المرتقبة يعني حتى يأخذ القرار، لأنه هذا الموضوع كثير شاغل الأوساط العسكرية والأمنية في إسرائيل، حتى الإعلام كثير بيحكي عنه.
1: بالتأكيد، لأنه طبعا F-35 هي طيارة يعني شبحية، هي أعلى مستوى من التكنولوجيا العسكرية، وبالتالي بالفعل هو يجب أن يسبب قلق لدى أي طرف في المنطقة، ولا سيما إسرائيل واليونان على وجه التحديد. وبالتالي نعم، هذا يسبب قلق لإسرائيل. بالفعل هذا الموضوع سيبحث بالتأكيد خلال لقاء ترامب نتنياهو، وكما قلت ترامب أكد يوم أمس أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وشامل وخلق

0: الصين وسيتم تسليم الطائرات لتركيا حتى الآن.
1: عدا هذه القضية ربما بدأنا بهذا الأمر، ولكن السؤال هل تمخضت هذه الجلسة وهذا المؤتمر عن أمور عينية يمكن الإشارة إليها؟ أن التقى الزعماء وماذا بعد؟
0: المشكلة أنه أكد المؤكد الموضوع التفصيلي المهم اللي قد يعني أكد المؤكد، يعني أتحدث هنا عن التأكيد في البيان الختامي على
2: يعني
0: المادة الخامسة
1: مع بعض الانقطاعات من الحزب.
0: ربما هناك مشكلة في الشبكة بالتأكيد، هل تسمعني الآن جيدا؟
2: الآن
0: هناك في البيان الختامي تم تأكيد قضايا مؤكدة أصلا، في يعني لا تحتاج لتأكيد، مثل مثلا الدفاع الجماعي أو انطلاقا من المادة الخامسة من الحزب من الحلف، إذا ما تم الاعتداء على دولة فإن هذا يعني الاعتداء على الجميع وسيتم الدفاع بشكل جماعي. المادة الأخرى أو المواد الأخرى اللي تم التأكيد عليها تشجيع الصناعات الدفاعية، والأهم في موضوع ما يهم ترامب تحديدا هو التأكيد على أنه زيادة الإنفاق الدفاعي، هناك مشتريات دفاعية واستثمارات دفاعية ستقوم بها دول الحلف بقيمة 50 مليار، وأنه الأوروبيين وكندا استثماراتهم الدفاعية بمبلغ 139 مليار دولار في العام الماضي 2025، وأنه سيتم تقديم دعم عسكري اليورو، عفواً هذه المبالغ باليورو، وأنه سيتم تقديم مبلغ 70 مليار كييف لأوكرانيا كدعم عسكري وتدريب وما إلى ذلك، وبالتالي هذه الأرقام التي تم الحديث عنها
1: كل هذا يستحق
0: تطلق في البيان الختامي للملفات الخلافية.
1: وهي
0: يعني هناك ملفات خلافية كثيرة، وتحدث عنها على سبيل المثال واضح وصريح، من بين الملفات الخلافية الميزانيات الدفاعية، ترامب يريد أن تصل هذه الميزانيات الدفاعية من كل الدول إلى نسبة 5% من الناتج القومي الوطني، يعني تبادل الأدوار في الناتو، ترامب يرى أنه كل الحمل على الولايات المتحدة الأمريكية وهذا غير عادل، يجب أن تقوم كل دولة من دول الحلف بدورها في الميزانيات الدفاعية أولا وفي الدفاع ثانيا، في العمليات الدفاعية ثانيا. موضوع الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا في القواعد العسكرية الأوروبية أيضا ملف خلافي كبير، موضوع جزيرة غرينلاند ملف خلافي كبير، موضوع ما نتج عن حرب إيران وعدم دعم الناتو لترامب في الحرب وعدم اتخاذ أي خطوات في موضوع فتح مضيق هرمز أيضا ملف خلافي كبير وتسبب بشرخ كبير. وبالتالي أيضا موضوع يعني الاختلاف أو الخلاف في وجهات النظر حول الملف الأوكراني، الأوروبيين يريدون أن تستمر هذه الحرب وأن تدعم أوكرانيا بلا نهاية من أجل أن تستمر، بينما يرى الجانب الأمريكي أنه يعني هذا دعم بلا أي فائدة بلا أي نتيجة. وبالتالي هناك ملفات خلافية كبيرة، هناك انقسامات وتباينات في وجهات النظر، هناك يعني ليسوا على قلب رجل واحد، هذا مهم جدا في هذه القمة التي يقر كل القادة اللي شاركوا فيها بوجود خلافات استراتيجية الآن بين
2: هذا صحيح، لكن البيان الختامي بطبيعة الحال هناك يعني فروقات وفجوات واختلاف من المواقف، لكن البيان الختامي عاد وأكد بالتزام الدول الأعضاء ب يعني حماية كل دولة تتعرض لهجوم كما جاء في البيان. إذن هذه هي صورة الحال مصطفى،
1: يعني هذه صورة الحال في نهاية المطاف. يمكن أن نقول يعني ما جدوى هذا اللقاء علام بما أنه أكد فقط على المؤكد؟
0: صحيح بالضبط، يعني هذا هو السؤال، يعني ما هو جدوى هذا اللقاء؟ هو محاولة لرأب الصدع الموجود أو لتخفيف حدة التوتر الموجودة خاصة بين الأوروبيين والإدارة الأمريكية في عدد كبير من الملفات، محاولة ولم يتم تخفيف هذا التوتر خاصة في ملفين رئيسيين، الأول الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، وأن أوروبا صارت مضطرة الآن لأن يعني تعتمد على نفسها في الدفاع عن نفسها، وهذا

0: أمر صعب جدا. وثانيا ملف جزيرة غرينلاند اللي حكى عنه صحيح. ترامب يوم أمس، وهذا ملف خلافي كبير، يعني أنه سيطر على أراضي لدولة في الناتو، هذا أيضا يناقض حتى المادة الخامسة من قانون الحلف،
1: وهذا أمر سنتابعه بطبيعة الحال. نشكرك علام، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم.
1: يعطيك العافية. إذن الهدايا التي أتت ولم تأتي، وفيما يتعلق بالناتو تأكيد المؤكد، لكن ماذا بشأن غير المؤكد؟
2: لكن أيضا يعني لا ننسى مصطفى بأنه هذا مكسب سياسي وإن لم يكن عسكري لتركيا حتى الآن. هذا مكسب سياسي، يعني كونها أيضا الدولة المستفيدة وتعزيز مكانتها الدبلوماسية الإقليمية وحتى العالمية.
1: هذا بدون شك، يعني هناك مصالح أخرى وأرباح أخرى حتى وإن لم تتمخض
2: صحيح
1: هذه الجلسات والمداولات عن أمور عينية.
2: بالمناسبة مصطفى، يعني حتى انعقاد القمة في تركيا يعني أثار كثير من نقول الغضب هنا في الداخل الإسرائيلي.
1: صحيح،

0: إذن المكاسب السياسية من التئام الناتو، الكثير من القضايا الإقليمية زهرة، يعني في مرحلة
1: صحيح.
0: حتى في فترة الصيف اللي المفروض أنه فترة أقل صخبا أكثر هدوءا، في شدوء يعني في هذه المنطقة، لا إقليميا ولا سياسيا.
1: لا يعني هي منطقة لا تعرف الهدوء. تعرف مصطفى، أوقات يعني بالعمل بالتحرير الإخباري أوقات بتحس أنه فيش إشي بالمحل، كأنه مع الأسف غير جرائم القتل، بس إحنا يعني هالقد منطقة متعلقة بكل إشي بيصير إقليميا وعالميا،
0: كثيرة الأحداث، منطقة مشحونة جدا،
1: متشابكة جدا،
0: دائما دائما هناك حراكات، دائما هناك جديد. وهك الهدوء المطلق في فترة الصيف منذ سنوات طويلة لم نعهده،
1: وصراحة أوقات الهدوء هاد بخوف أكتر،
0: لأنه السؤال بيكون هدوء ما قبل العاصفة.
1: نأمل. لا
0: هذا ما نأمله.

0: ساعة أولى زهرة نطويها للتو، أمامنا الكثير من القضايا في ساعة ثانية.
1: نعم.
0: ووقفة مونديالية بطبيعة الحال، طالما هذا المونديال لا يزال يعني متواصل ومستمر. إذاعة الشمس 101.1 FM، موقعنا شمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وأينما شئتم. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الإعلانات والأخبار.

0: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال تشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 5030. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدرود.
1: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل. شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل. بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل. مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل. إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد. خاضع للأنظمة.
3: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
0: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور في أقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: شبكة صالح.

0: تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب 10 شيكل.
1: فخاد دجاج طازجة ب 10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب 70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب 90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب 100 شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: بس أمكور أمكور أمكور.
4: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر. خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة. تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا. والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
3: أمكور أمكور أمكور.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM Stereo.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة للدخول إلى لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان في إطار التفاهمات. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية داخل لبنان ومواصلة عملياتها منها إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإزالة ما اعتبره تهديدا لسكان شمال إسرائيل. أعلنت شركة قطارات إسرائيل أنه ستطرأ اعتبارا من اليوم وحتى يوم السبت تغييرات واسعة على حركة القطارات بين تل أبيب واللد وبئر السبع بسبب أعمال صيانة وتطوير على السكة الحديدية في منطقتي جني أفيف وكفر حباد. وأوصت الشركة المسافرين إلى بئر السبع باستخدام خط النقب الغربي، مشيرة إلى توفير حافلات نقل مجانية وخطوط بديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال. قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام بحق شابين من يافة الناصرة تتضمن تهما تشمل الاختطاف والسطو المشدد والتهديد والاعتداء وارتكاب فعل مخل بالحياة. وبحسب تحقيق استدرج المتهمان شابا من سكان الشمال إلى شقة في نوفها جليل حيث اعتديا عليه وجرداه من ملابسه وقيداه وقاما بتوثيق الواقعة. وتشير الشرطة إلى أن الحادثة جاءت على خلفية علاقة جمعت المشتكي بقاصر، ادعت الشرطة أنه هدد بنشر مواد خاصة بها بعد إنهاء العلاقة قبل أن تتواصل صديقة الفتاة مع المتهمين. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الضربات الأمريكية على إيران خلال اليومين الماضيين ارتفعت إلى 14 قتيلاً و78 مصاباً. وفي السياق، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف منظومات باتريوت في الكويت ومواقع إنذار مبكر في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة هجومية. وأكد الجيش الإيراني أنه سيواصل عملياته بكامل القوة ومن دون شروط، متوعدا بإفشال ما وصفه بأهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا مواصلة الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت جولة جديدة من الغارات على إيران، قالت إنها استهدفت تقويض قدراتها على مهاجمة السفن

0: التجارية والمدنيين في مضيق هرمز. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية قصفت خلال الليل نحو 90 هدفا عسكريا داخل إيران، بزيادة تقارب 10 أهداف مقارنة بالليلة السابقة، وشملت الضربات منظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية ومستودعات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنى تحتية لوجستية على طول الساحل الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرأ ارتفاع جديد على درجات الحرارة ليسود طقس حار في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في معظم المناطق الأخرى. في القدس 28، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 32، حيفا والساحل 29، يافا وتلأبيب 30، النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: ساعة ثانية وستم أوقاتا، يوم جديد، عدد رابع لهذا الأسبوع. زهرة، صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا مصطفى.
0: إذن كنا مع الأمور الإقليمية والأمور الحزبية والسياسية، ونحن للتو نتحول إلى الواقع الفلسطيني الذي هو أيضا يعاني الكثير من التحديات والكثير من الأزمات. نحن في يوم جديد، طاقم هذا العدد ياسمين عابد، أبي عويس، زهرة سعيد ومصطفى شلعطة.

0: نبدأ من التحديات التي لا تنتهي للاقتصاد الفلسطيني. دكتور ثابت أبروس صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: يسعد صباح المستمعين. يا هلا.
0: من تحدي إلى تحدي، وقضية ابتزاز اعتداء على أموال المقاصة لا ينتهي.
2: نعم، من تحدي إلى تحدي ومن تقييد إلى تقييد.
0: صحيح.
2: الآن فيما يتعلق بأموال المقاصة، بتقديري كان هناك قرار إسرائيلي تم إقراره بالقراءة الأولى يتعلق بزيادة الخصومات الإسرائيلية. الجديد في هذا القرار هو ليس قرار وإنما قانون، وأرادت إسرائيل من هذا القانون أن تستبق اللقاء الذي سيجمع ما بين الرئيس الأمريكي من جانب وما بين رئيس الوزراء من جانب ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي. أين تكمن خطورة هذا الموضوع؟ الآن حسب القناة الثالثة عشر العبرية قالت كالتالي، أن هناك ثلاثة محاور مهمة سيتم التطرق إليها في الاجتماع، وهي موضوع المقاصة، موضوع هجمات المستوطنين على الضفة الغربية، موضوع تقليل حجم الحواجز المفروضة على الضفة الغربية. الآن إذا كان هناك قرار أو إلزام أمريكي للجانب الإسرائيلي

0: الإفراج عن المقاصة لن يتم الإفراج عن المقاصة التي صدرت بها قوانين، وهنا تكمن المشكلة. لأن القانون يتم تعديله من خلال الكنيسة، وبالتالي إذا صحت أو كان هناك ضغوطات أمريكية على الجانب الإسرائيلي للإفراج عن المقاصة، سيكون إفراج مجزوء من المقاصة الموجودة لدى الخزينة الإسرائيلية والتي لم يصدر بها قوانين.
1: إذن جعل قانون، هذا يعني فرض واقع جديد،
0: فرض واقع جديد وفرض خصومات دورية جديدة. لا يمكن لأي حكومة إسرائيلية، لا الحالية ولا القادمة، أن تقوم بإلغاء هذه الخصومات إلا بقانون جديد يعدل هذا القانون. وهنا الخطورة. الآن على سبيل المثال، حسب آخر رقم صدر عن الجهات الرسمية الفلسطينية، يتم الحديث على أن الاستحقاقات الفلسطينية لدى الجانب الإسرائيلي تصل إلى 18 مليار شيكل. هذا ما يدعيه الجانب الفلسطيني، جيد، ولكن بالمعادلة الإسرائيلية هذا الرقم مقسم إلى ثلاثة أقسام: أموال محتجزة للمقاصة، أموال صدر بها قوانين، أموال تم خصمها من استحقاقات السلطة الفلسطينية سواء المياه أو الكهرباء. الآن إذا كان هناك قرار أمريكي بالإفراج عن المقاصة، لن يكون بالإفراج عن 18 مليار، بتقديري سيكون أرقام مجتزأة أقل من ذلك بكثير.
2: دكتور ثابت، كيف تتدبر السلطة الفلسطينية أمورها بدون كل هذه الأموال؟ نحن نتحدث عن اقتصاد يعاني، عن اقتصاد بدون متنفسات، بدون أكسجين.
0: تمام ممتاز. الآن عندما تم إقرار موازنة السلطة الفلسطينية للعام 2026، تم تسميتها بالموازنة الوجودية، حيث تم إقرارها بقيمة تقريبا 18 مليار ونصف شيكل، ولا تعمل الحكومة الفلسطينية الآن ماليا بأكثر من 10 شيكل، بأكثر من 10%. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن التدبر، عن أي تدبر تتحدث؟ هل تتحدث عن التدبر الذي يقول أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية منذ شهر 11 من العام 2021 لم يتقاضوا رواتبهم بنسبة 100%؟ هل تتحدث عن القطاع الخاص الذي له استحقاقات مالية على السلطة الفلسطينية تفوق 3-4 مليار شيكل؟ هل تتحدث عن قطاع المقاولات الذي يفوق استحقاقاته المليار شيكل؟ هل تتحدث عن قطاع الصحي الذي يفوق استحقاقاته على السلطة مليار شيكل؟ هل تتحدث عن القطاع الأدوية الذي يفوق التزاماته ومبالغه من السلطة الفلسطينية مليار شيكل؟ إذن بتقديري السلطة الفلسطينية الآن تدير معركة وجودية اقتصادية في أحلك الظروف وفي أصعب الظروف.
2: هذا يعني بأنها ماليا على شفا إفلاس.
0: والله شوف، لا أتعرض معك أستاذي في هذه الجزئية، لأنه دقق في هذه الجزئية الخطيرة. عندما كنا مع معالي وزير المالية، عندما تم الحديث عن موازنة العام 2026، السلطة الفلسطينية تدرك وقامت ببناء منظومة الموازنة على إيرادات مقاصة تساوي صفر. يعني بمعنى آخر إنه السنة المالية الحالية هي سنة كساد عظيم، وبالتالي بتقديري أن السلطة تدرك أن ومن ضمن توقعاتها أن السنة الحالية لا يمكن أن يكون هناك انفراجة مالية. هذا أولا. ثانيا، السلطة الفلسطينية تعول مستقبلا على شهر نوفمبر، وهو شهر الذي يمكن أن يكون فيه انتخابات إسرائيلية، وتعول أن يكون هناك حكومة إسرائيلية قادرة على أن يكون هناك حلحلة في الملف السياسي، لكي يكون هناك حلحلة في الملف الاقتصادي الفلسطيني.
2: ثابت، إذا ما فعلا تحقق، كان هناك حديث وكأنه ثلث المقاصة يجب أن تحول إلى غزة لتستثمر في غزة، إذا ما حدث هذا الأمر فعلا، هل يغير من واقع الحال؟
0: نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية. الآن كان هناك حديث فيما يتعلق بتحويل مليار دولار إلى قطاع غزة للجنة الإدارية، وبالمقابل يتم تحويل أيضا مليار دولار إلى صالح الخزينة في رام الله. وبتقديري كان هناك رفض فلسطيني لهذه المعادلة، وبتقديري أن الجانب الإسرائيلي إذا أراد أن يحول ولا ينتظر أي موافقات من أحد. هذا أولا. ثانيا، السلطة الفلسطينية في رام الله تقوم بتحويل مبالغ لصالح الموظفين، كما تحول لصالح الموظفين في الضفة الغربية، أيضا تقوم بتحويل مبالغ إلى قطاع غزة. الآن

0: إسرائيلية قادمة، ويمكن أن يكون هناك ضغط أمريكي. ويمكن أن لا ننسى مسألة مهمة، في هذا الأسبوع هناك اجتماع بروكسل، اجتماع بروكسل وهو اجتماع الدول المانحة، تلك الدول المانحة. الهدف الآن، وكان لنا اجتماع مع رئيس مع دولة رئيس الوزراء الفلسطيني في الأسبوع الماضي، وتحدث أن هناك سيكون هناك ضغوط على تلك الدول بهدف زيادة حصة السلطة الفلسطينية من التبرعات الدولية. إذا تم هذا السيناريو فيما يتعلق بزيادة حصة السلطة الفلسطينية من بروكسل من الدول المانحة، وإذا كان هناك مخرجات إيجابية من اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الرئيس الأمريكي، بتقديري يمكن أن يكون هناك انفراجة اقتصادية ولو جزئية.
1: لكن ما المانع أيضا أن تحتجز إسرائيل هذه الأموال التي ستمنحها الدول الأوروبية؟ لأنه يعني نحن نرى بأن إسرائيل يعني تسابق، يعني قبل زيارة نتنياهو يقومون بتشريع هذا القانون.
0: من خلال اطلاعي ومطالعاتي من منذ اتفاقية باريس الاقتصادية، إسرائيل تتفنن في تحويل كل نقطة إلى عقاب للسلطة الفلسطينية. الآن عندما نتحدث عن المقاصة وهي حق فلسطيني مكفول ضمن القوانين الدولية، وإسرائيل تتقاضى ما نسبته 3% من إيرادات المقاصة، تمام، وقامت بحجز المقاصة. الآن فيما يتعلق بأموال الدول المانحة، بتقديري أنه اليوم يعني ممكن، ولكن بتقديري منذ العام 1993 وحتى اللحظة لم تقم إسرائيل بهذا الإجراء لعدة أسباب. أولا
2: لن تتجرأ على مثل هذا، يعني
0: تجرأت على أكثر من ذلك.
2: في هذا مواجهة مباشرة مع دول.
0: ممتاز. أولا هذا يخلق خط مواجهة مع الدول الداعمة، هذه أموال تلك الدول، وتأتي مباشرة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، ومن ثم تأتي إلى الوزارات، ومن ثم تأتي إلى المشاريع. الآن هون بتقديري أن المواثيق الدولية لا تسمح للدولة المعتدية أن تقوم باختزال تلك الأموال، يعني إسرائيل تتسلط على المقاصة لأنه هي المتحكم. ولكن هذه الأموال بتقديري أن الدول الداعمة يعني ليس بالأمر السهل أن تفتح إسرائيل جبهة جديدة مع أي دولة مانحة، سواء كان البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الدول المانحة.
2: بنصف دقيقة دكتور ثابت، كم من الكساد والانكماش والتراجع يمكن لميزانية السلطة الفلسطينية أن تتحمل؟ نحن نتحدث عن عدم وجود عمال في إسرائيل وهو مصدر مركزي، كل الحراك التجاري الاقتصادي الفلسطيني متراجع، ما في ضرائب كافية تدخل إلى الخزينة. كم من الوقت بإمكان الميزانية أن تتحمل مثل هذا الحال؟ ليس بالصدفة أن سألت عن احتمالية الإفلاس.
0: نعم، بتقديري أن السلطة الفلسطينية مدركة تماما في العام 2026 على أنها قادرة على أن تمر المرحلة الاقتصادية. لماذا؟ لأنه أول إشي عندنا في علم الإدارة إشي اسمه استيعاب الصدمة. السلطة الفلسطينية استطاعت أن تستوعب صدمة توقف المقاصة، والآن تدير هذه الأزمة وتدير هذه الصدمة. ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن الانكماش وعن التباطؤ وعن كذا، أنا لا أسمي الاقتصاد الفلسطيني اقتصاد فلسطيني، وإنما أسميه حراك تجاري. ليس إلا إذا نتحدث عن الاقتصاد الفلسطيني، المنظومة الاقتصادية اليوم مدمرة، ولكن أنا أتحدث عن حراك تجاري لن يصل إلى مستوى مفهوم الاقتصاد الفلسطيني.
2: هذا مقلق جدا لا شك. نشكرك أستاذ ثابت، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: يا هلا. أهلا.
2: إذن الواقع الاقتصادي صعب جدا، واستمعنا إلى احتجازي أو قوانين أخرى تجيز احتجاز أموال المقاصة. تخيل لي زهرة، سنوات طويلة موظفون لا يحصلون على كامل رواتبهم،
1: 4 سنوات هذا على الأقل، أو حتى 5 2021.
2: ويبقى السؤال، كيف يستطيع الناس أن يتدبروا أمورهم، وإلى أي مدى بإمكانهم أن يتحملوا،
1: أن يصمدوا، نعم.
2: أن يصمدوا أمام هذا، أمام شظف العيش.
1: صحيح.
2: إعلانات.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام

0: واحد ب 29 شيكل و90. بقوليات الحسن 650 او 800 جرام 3 ب 19 شيكل و90. الحمله حتى 18/7. خاضع لشروط الحمله. من مجموعات المشهداوي.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة 2 شهر. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
5: افخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد أو يمكن بلاجين هايبريد؟ بMG بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الأحجام وكل أنواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
7: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين. كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص السعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
8: الشمس دائماً

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: من الواقع الفلسطيني زهرة إلى الواقع، نعود إلى الواقع السياسي والحزبي وإلى صراعات في داخل الليكود على الانتخابات التمهيدية، وكم من الأحزاب بدأت تولد من جديد. السؤال، من المستفيد، من المتضرر؟ دكتور سنين بيك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أهلا، صباح الخير، كانوا للجميع.
0: فيش ملل بالساحة الانتخابية السياسية؟
2: لا طبعا، وكمان شوي رح يكون الوضع أكثر، يعني كل ما اقتربنا من الانتخابات الأمور ستكون أحمى وصراح يكون تصعيد بشكل طبيعي.
0: بدأنا نلحظ، وربما هذه خطة جرور لنتنياهو، أحزاب وكأنها تعارض الليكود لكنها تتبنى مواقفه.
2: طبعا يعني لنتنياهو، كيف أنا بشوف الاستراتيجية اللي تبناها مبنية من ثلاث قواعد أو ثلاث ركائز. الأولى هي المحافظة على البيس، يعني بالأساس على البيبيستم وطبعا على الحريديم، هذا أهم شيء. والأمر الثاني هو إعادة الليكود لايت، أو الليكود ليس بالضرورة أن يكون معتدل، يعني مثلا جلعاد أردان هو متطرف، ولكن الليكود الذي لا يريد هذه الصورة للليكود الحالي، مثلا العلاقة مع الحريديم وإلى آخره. والاستراتيجية الثالثة والركيزة الثالثة من الاستراتيجية هي رفض الانتخابات ومحاولة تزويرها من الأساس.
0: وهنا بدأنا نلحظ يعني بداية تبلور أحزاب جديدة.

0: جديدة. إدلشتين يريد أن يقيم حزب، تروبر وهندل يتحدثان عن حزب آخر، غانتس أيضا لا يزال ينتظر. الكثير من الأحزاب، السؤال من أي بئر ستشرب هذه الأحزاب؟ أتحدث عن ينابيع، عن عيون المصوتين.
1: المقلق أن هذه الأحزاب ستشرب من بئر معارضين نتنياهو في اليمين، ونقل هذه الأصوات لصالح نتنياهو بعد الانتخابات. يعني مثلا نحن نتحدث عن بيني غانتس، بيني غانتس أنقذ نتنياهو مرتين في الماضي، وعلى ما يبدو هو يرى نفسه خادم لنتنياهو. مع الأسف يعني هذا الرجل يعني يضع نفسه بأماكن سيئة جدا وغير واضح لماذا. ربما السبب هو نفسي، وصل لدرجة مثلا أن ينشر على الإعلام وضع زوجته وكل هاي الأمور، وطبعا الكامبين العنصري ضد العرب وكل هاي الأمور. على ما يبدو بأن الالتصاق بالكرسي هو قوي لهذه الدرجة. وفي نهاية المطاف بيني غانتس مع ديديت سمحي الذي كنا نراه في القناة 12، هم خادمين لنتنياهو في نهاية المطاف.
2: السؤال إن كنت يعني تريد أن تؤطر كل ما يحدث في الحلبة السياسية الإسرائيلية الآن وتعطيه لربما عنوان من مجال العلوم السياسية، ماذا كنت ستقول عن ذلك؟
1: كنت سأقول إنه الحلبة السياسية موجودة بحالة من القطبية من ناحية، ومن ناحية ثانية في هناك ارتفاع في منسوب الغضب في اليمين الإسرائيلي، وهذا مقلق طبعا لنتنياهو. النقطة الإضافية والتي لا تقل أهمية، بالعكس أهم من كل هذا، هي انهيار نظام الحكم الذي كان يعد وكأنه ديمقراطي، وعمليا نحن نتحول بسرعة كبيرة جدا لنظام حكم الرجل الواحد. مؤسسات تخدم الرجل الواحد، حزب يخدم الرجل الواحد. لاحظوا مثلا كل القرارات تتخذ بالإجماع، يعني وكأنه لا يوجد رأي آخر. هذا يذكرنا في بعض الدول المحيطة.
2: والقضية الإضافية مهمة تقوله.
1: نعم، والقضية الإضافية طبعا هدم سلطة القضاء. يعني نحن نسمع الوزير، وزير القضاء على القضاء المخرب يريب ليفين، يقول بأنه يجب عدم احترام المحكمة العليا. طبعا لا نريد أن نذكر بأن يريب ليفين له صديق من هرتشلية الذي ينتمي لمنظمة إجرامية.
0: تحدثت عن الرجل الواحد، هذا الرجل الواحد الآن يريد أن يهيمن على الليكود، وانظر ما يحدث، صراع نتنياهو مع أقطاب الليكود على البرايمريز.
1: نعم، هو يهيمن على الليكود، هو لا يريد أن يهيمن. يعني لاحظ مثلا حتى شخصيات بارزة في الليكود تخضع له بشكل مطلق بشكل مخجل. ولكن هو طبعا هنا وهناك نحن نسمع مثلا ديفيد بيتان أو آخرين يحاولون بأي حال أن يكون برايمرز وكانوا أن يبقى الليكود ذو وجه ديمقراطي. نتنياهو لا يريد هذا بسبب شخصيات التي نتنياهو يدرك بأنها تبعد مصوتين، مثل أمسالم مثلا
0: أو غوتليب
1: وكل هذه الشخصيات الغريبة العجيبة.
0: لهذا هو يريد أن يختار، يريد أن يختار من سيكون على الأقل في مقدمة الليكود. وبدأوا يتحدثون عن أسماء، دكتور سليم، حتى اليوم قرأت يتحدثون عن احتمالية يوسي كوهين، يتحدثون عن حتى عن جابي أشكنازي.
2: نعم،
0: كمان يمكن أن يكون مرشحا ضمن قائمة الليكود.
1: أنا لا أعتقد أنه جابي أشكنازي ممكن أن يكون مرشحا.
2: لماذا؟
1: بأنه بعتقد أنه جابي أشكنازي يفهم الحلبة السياسية ويدرك بأن الليكود ليس المكان الطبيعي له. يعني نحن نرى أن الليكود يستعمل، أو نتنياهو بشكل خاص، ويستعمل الآخرين ثم يرميهم على جانب الطريق. وهذا مناسب أكثر لشخصيات هابطة، لشخصيات التي لا مستقبل سياسي لها إلا بواسطة نتنياهو. ولكن شخصيات التي تريد أن تكون ذات استقلالية، مثلا رأينا إدلشتين على سبيل المثال، هو تعنت في موضوع معين، موضوع التجنيد، وعلى هذا الأساس هو ترك الليكود. هذا لا يعني أنه سيخدم، أنه لن يخدم نتنياهو في المستقبل، على العكس، ولكن هو يريد أن يكون ذو استقلالية معينة. فالشخصيات التي تريد أن تكون لها استقلالية أعتقد أنه صعب جدا أن تكون قسم من الليكود.
0: خطة نتنياهو الآن هو أن يمنع الأحزاب المعادية أو المناوئة له من إمكانية أو من القدرة على تشكيل حكومة.
1: نعم، يعني مثلا أولا بدأ التحريض ضد المواطنين العرب، هذا سيرتفع مع الوقت. القضية الثانية هو يضغط على الحاردين بأن لا يلتزموا بأي حال من الأحوال بأي شيء لأيزنكوت. طبعا ما يقلق نتنياهو بأن أيزنكوت لديه صفات صعب مهاجمتها، يعني هو شرقي
0: وهو أب ثاكل،
1: أكثر من ثلثين من المصوتين اللي كنت شرقيين،
0: وهو أب ثاكل.
1: نعم أب ثاكل، وفي العيلة كمان كان في عنده كمان اثنين جلود اللي سقطوا، ثم أنه إنسان مستقيم وإنسان إيجابي جدا، والرأي العام الإسرائيلي جدا إيجابي بكل ما يتعلق بأيزنكوت، ولهذا هناك مشكلة مع رشاشات السموم التي يستعملها نتنياهو ووسائل الإعلام الخاضعة له، أو على الأقل الصحفيين في وسائل الإعلام الذين يخضعون لنتنياهو.
0: نتنياهو لا يحب أن يبذر أصوات، يعني أنا أتوقع بأنه كل هذه الأحزاب الصغيرة الآن من إيدلشتين، أردان، ربما حتى غانتس، قد يتجمعوا في حزب واحد.
1: نعم، يعني هذا لب الذكاء السياسي. نحن نتحدث عن حلبة سياسية مبنية على زيرو سام جيم. يعني مثلا عند العرب نحن كثير بنسمع بيحكوا عن حرق أصوات، هذا غير صحيح، فيش أصوات تحرق. الصوت الذي يحرق أو الصوت الذي لا يأتي إلى صندوق الاقتراع هو الصوت الذي يذهب إلى اليمين،
0: والصوت الذي لا يفيد، لا ما نقول لا يفيدك يفيد الآخرين.
1: بالضبط، يفيد الجانب المعادي لك. يعني مثلا رأينا هذه الحكومة قامت بفضل العرب، هذا يجب أن نذكر هذا الموضوع، وهذا يدل على عدم النضوج السياسي عندنا في وسطنا، وأنه الالتزام للحزب هو أهم من الالتزام للمجتمع. في اليمين العكس تماما، اليمين جدا جدا ايديولوجي، لدرجة مثلا أنه هناك عداء شديد بين سموتريتش وبين غفير، ومع هذا ذهبوا بشكل يعني متناسب الواحد مع الآخر ومتناغم، وعملوا مع بعض وامتنعوا عن مهاجمة بعض في فترة الانتخابات، لأن نتنياهو وبحق وبذكاء سياسي يحافظ على كل صوت، تماما كما هو في الحرب كل جندي يحافظ على كل رصاصة، لأنه يعرف أنه ربما الرصاصة الأخيرة هي التي تنقذ حياته. ولكن طبعا هذا من جانب اليمين. من جانب اليسار في عندنا الشرذم السياسي وعدم النضوج السياسي والأحزاب التي نسمع عنها كل يوم، المناقشات والمناكفات، وناهيك عن الأحزاب العربية. طبعا
0: دكتور سليم، هذا هو واقعنا السياسي، نشكرك.
2: شكرا لك.
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذن من الميمعة الإقليمية هذه الميمعة السياسية، بعض النغمات.
2: نعم.

0: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح، وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050. سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: انتو قررتوا بنك الأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. الأمي بس رقم واحد بقدر، وفقاً لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد. خاضع للأنظمة.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و 90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و 90. جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و 90. بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
6: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
7: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
8: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: MG 3 Hybrid Plus، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعاً في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع لشروط لتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
10: خلصت شغل؟ فكرت تسحب مستحقاتك أو أتعبك؟ لا تستعجل، تتصرف لحالك. غلطة واحدة أو قرار غير مدروس ممكن يكلفك آلاف الشواكل. قبل أي خطوة اختار الطريق الآمن. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 94 25.

0: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
1: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: ديما مغرب زهرة.
1: سير
0: سير سير. زميل نبيل زميل نبيل صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أهلا أهلا أهلا. صباح الخير.
0: كابتن
2: صباح الخير
0: كابتن عباس صوان. صباح الخير.
1: صباح الخير صباح كابتن.
3: الخير. صباح الخير لك لجميع المستمعين.
0: ولا زهرة على فكرة أنتوا زهرة أرجنتين. تفضلوا. أولا اعتذار لكل الأم العربية من مشجع الأرجنتين.
3: أخي مصطفى أول إشي بقول اللي صار مع لعبة مصر والأرجنتين إشي لا يحتمل. إشي كان سرقة في وضح النهار. كان في كثير تلاعب بالحكومة, كان في بالتحكيم, وكان في كثير مشاكل اللي أفكر رايحين حكي عليها أخرى سنين سنوات كثير كثير قادمة لقدام. يعني بعد 4 5 6 7 10 سنين رايحين يتضح إنه كان في تلاعب بهذا كأس العالم اللي كان. يعني الإشي كان مخزي بلعبة مصر والأرجنتين, مع إني من جمهور الأرجنتين.
0: أنا عشان هيك عباس مهم نسمع الصوت. إحنا يعني تعاملنا عاطفي. أنا أريد أن يعني مهنيا يعني من شخص يعني أنت يعني مشجع الأرجنتين, وأنا أريد أن ننظر مهنيا مش بس من باب المشاعر والعواطف.
3: هتقول لك بهاي اللعبة كان كالي الحكم ميكيالين. يعني أنا بقولش اللي الصفرة اللي كانت ضد مصر والغاء الهدف ما خطأ ولا صحيح, لا كان لازم يلغي الهدف حسب القانون حسب الكتاب. ولكن نفس السيناريو صار مع مصر.
1: فالإشي كان
3: يعني الإشي صار يعني انحسب للأرجنتين. كان تعاطف مع الأرجنتين ما كانش تعاطف مع مصر. يعني حسب القانون لو ده مش حسب القانون كان لازم الفريقين
1: إلغاء الهدفين
3: بالضبط.
1: نعم أنا أتفق مصطفى بغض النظر أنه يعني أنا بالفعل بعتبر نفسي يعني مشجعة شغوفة لهذا المنتخب, بس عدا عن انه هذا يعني الماتش هاي المباراه سببت لي ازمه هويتيه يعني بخصوص كره القدم. ومش عن جد عم بقول يعني ازمه انه يعني عشان اشخص الوضع, لا في عن جد انا حاسه بشيء كتير سيء داخليا. بس هذا بمنعنيش اني احكي الحق. يعني اي طفل صغير كان قاعد في المباراه عن جد كان بقدر يحكي, ومش بحاجه اسك تكون يعني خبير في الاحكام.
0: زميل نبيل جمله اخيره عن مباراه مصر, يعني صار اجل وقت ننتقل للمستقبل.
2: يعني تم يقولوا مين غلى ابو العلاء المعري, هذا جناه ابي علي وما جنيت على احد. اعتقد يعني الفيفا ورط حاله موبوء دائما فاسد جاي بتلاعب بمليارات الدولارات يا مصطفى. لا منتخب الأرجنتين ولا ميسي بحاجة لتلاعب, مش بحاجة يا جماعة. المهم انه يعني انا او عباس او كل واحد يعني مستمع او كل مشاهد للكرة يعني قال وكأنه سبب خسارة مصر هو بس الخطأ التحكيمي. ما مش هذاك السبب. كمان احنا لازم نلوم لما نحكي مهنيا المدرب المصري شوي تسرع بالتسجيل.

0: بالتبديلات، ادخل لاعبين مش لازم يدخلهم.
1: هذا صحيح.
0: المنتخب المصري عنده ربع ساعه الاخيره ما لعبش سيء، ما لعبش بشكل وقح، ما لعبش بشكل فظ ولا خشن يضيع وقت ينام على الارض شد عضله من هون، مشى الدقائق وروح. بعدين واضح كان انه الارهاق الجسدي مصطفى كان واضح على المصريين.
1: هذا صحيح.
0: في بهي الحاله كنت لازم اضيع وقت كمان يعني مزبط. في يعني مش معقول يا اخي انك توكل 3 اهداف بعشر دقائق،
1: لكن
0: يعني
1: هذا لا يعطي شرعيه للغبن ولا
0: ابدا. كمان مره وصار انه وكانه صار الخطا هو اللي سبب خساره مصر، مش شرط انه سبب تحكيم سبب خساره مصر، كمان مش شرط يعني.
1: طيب تعالوا لحظات ونروح للمستقبل.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: رح نتمحور بمباراتين. نبدأ من المباراة اللي يمكن أن تكون أقل أهمية لنا جماهيريا غدا، بلجيكا أمام إسبانيا، عشان نخصص الجزء الأكبر لمباراة المغرب فرنسا اليوم. بلجيكا إسبانيا عباس.
4: بلجيكا إسبانيا، أفكر اليوم نحكي عن منتخب إذا بنحطه بين أقواس من أقدر نقول منتخب اللوزر، منتخب اللي بيصل دائما للمونديالات أو للمسابقات، وهو مصنف عالميا يمكن أول أو ثاني أو ثالث بالترتيب على الترتيب بس بقوائم الفيفا، ولكن بالفعل كان يطلع من المجموعات أو من الدور الثمن النهائي أو الثمن النهائي اللي هو بلجيكا. بلجيكا منتخب للأسف أنا بقول لك أنه طلع بغلط وغلطة السنغال، بس هاي الغلطة الوحيدة اللي السنغال كانوا نفس موضوع مصر، كان صحيح. نفس الشيء، مش عارف شو عمال يصير مع الفرقة الإفريقية بعد الدقيقة 70-75 في انهيار تام، هو بدنيا هو ذهنيا مش معروف، ولكن أنا بقول أنه إسبانيا منتخب أفضل بكثير، مع أنه مش إسبانيا إنييستا وتشافي وهاي النجوم، ولكن إسبانيا حسب رأيي راح يفوز بهاي المباراة. وأفكر بلجيكا إذا بدهم يعني يكونوا ممتازين بيروح على التمديد.
1: زهرة.
5: أنا بدي أروح اليوم إذا بينفع مباشرة للعبة المغرب.
1: لا لا لا خلينا لا بعدين، بالأول ننهي بلجيكا. لعبة بلجيكا وبعدين نرجع المغرب.
5: يعني بفكر كان تمام يعني بلعبة بلجيكا.
1: يعني بلجيكا إسبانيا توقعاتك غدا؟
5: بلجيكا.
1: نبيل.
0: ما بتصورش إنه بلجيكا يعني يقدروا، لأنه حتى الوينر مصطفى يعني بعطي لإسبانيا 1.55 بلجيكا 5.60 انتبه، والتعادل 3.80 إمكانية التعادل كمان نسبة عالية، ولكن أنا بقول إنه مهما كان الفريقين بيلعبوا جماعي، وما أنا بتصور إنه إسبانيا تفوز في المباراة، مش ممكن يكون بصعوبة بس بيوم موفق، بيوم اللي بكون فيه الانسجام بكل حلقات المنتخب الإسباني ما فيش إيش تفتش عليه.
5: كيف
0: بلجيكا
5: بتعرف يوم موفق؟
0: يوم موفق انه ما يكونش في اخطاء اللي هي دائما التفاصيل الدقيقه مرات بتسبب، يعني ذكر عباس عن الاخطاء وعن اللي صار بالخطا مع السنغال لبلجيكا اللي تاهلت هذا الدور بسبب خطا بسيط غامض، شغلات على الشكل بتصير بهاي المباريات الكبيره، يعني مرات الدقائق الصغيره هي اللي بتفصل، بس بشكل بيوم موفق عمليا يكون انسجام بكل الحلقات. أنا أعتقد إسبانيا لازم
4: تكون نجوم البلجيكا وصلوا المباراة دي، يعني بكون إشي كثير كبير لبلجيكا إذا حضروا المباراة، ودبريني كان مليح وكانوا
1: أنا برأيي يعني
0: لوكاكو كمان لوكاكو مصدر مزعج لكل دفاع بالعالم لوكاكو، يعني أنا بقول إنه هو الأكبر، هو الخطر الأكبر للدفاع الإسباني.
1: أنا برأيي بلجيكا عملت دورها الكافي بأنها أطاحت بالولايات المتحدة. بكرة تقدر تروع على البيت.
0: والجهتين عندنا أفضل قرارات العالم.
1: فشونا قلنا مع كل تلاعبات الفيفا برأيي بكرة الشوكولاتة البلجيكية بتروح.
5: بس لحظة، فشونا قلنا وبعد هيك يعني الكارت الأحمر تبع ترامب، أنا بالنسبة لي هاي كانت كيف بقولوا القشة اللي أسمت ظهر الجمل،
1: علشان هيك
5: قمة في الفساد،
1: عشان هيك بلجيكا يعني ساعدت بأنه نوع من يعني هيك رد الاعتبار لكرة القدم، فيعني عملوا دورهن برأيي إسبانيا غدا. زارة خدينا للمغرب اليوم
5: فرنسا والمغرب الساعة 11. كل أمل.

0: بأداء المغرب.
1: توقعات مش بس أمال.
0: مغرب 3-2 هذا اللي أنا متوقعته.
1: 3-2 مغرب. عباس.
2: الأول مرة بنحكي إنه دائما فريق المغرب إحنا بنقول إنه أنا بقول إنه من أفضل 4 أو 5 منتخبات بالعالم اليوم ولا يقل عن فرنسا بأي إشي. مباراة متكافئة راح تكون في أفضلية للمنتخب الفرنسي، ولكن بقول إن شاء الله منتخب المغرب بفوز 2-1.
1: نبيل.
3: أنا 2-1 بدي أعطيها لفرنسا. هاي المباراة هي تحدي أكثر للمغاربة ضد الفرنسيين، بيطلعوا عليهم بعينيهن بخافوش منهن، وبالنسبة لهم مباراة ديربي يعني هيك في نظرة ممكن تكون فوقية واستعلائية للفرنسيين ضد المغاربة، هذا ممكن يكون نقطة ضعف دير بالك يستغلها المغاربة. المغاربة راح يلعبوا بشكل يعني حماسي أكثر، رغم أنه تلقوا ضرب اليوم، الطاقم الطبي أعلن أنه سايباري لن يشارك وهذا لاعب أساسي.
1: هي خسارة الوينر
0: بالأخير.
1: هي خسارة كبيرة.
3: نعم الوينر الوينر مصطفى 1.55 نفس تقريبا نسبة مباراة إسبانيا، بينما فوز المغرب عطين 5.40 والتعادل 3.75. ميال الوينر محليا وعالميا لفوز فرنسا. عدم فوز فرنسا اليوم بكون ضربة هزة عالمية كبرى، افهموا. أنا بقول منتخب فرنسا هو المتربع الآن على النهائي، بيستنى بالضلع الآخر، الله أعلم مين بيكون. أنا بتصور أن فرنسا لن تسمح لنفسها بأنها تنهار اليوم أمام المغرب.
1: مع أنه الفجوة بين المنتخب الفرنسي والمغربي نبيل مش كما تظهر في الوينر حتى، يعني أنا برأيي الفريقين
3: مزبوط.
1: أكثر تقارب المنتخب المغربي هذا العام، هو مزبوط. منتخب مبادر، هو منتخب قوي، هو منتخب يعرف كيف يتعامل مع أحداث المباراة.
3: مصطفى المنتخب الفرنسي هذا أفضل من منتخب 22 في قطر.
1: أفضل بكثير
3: بكثير، بيلعب أوفنس، بيلعب هجوم، بيلعب كاسح هجوم، دفاع عنده عالي ضغطه، بيلعب بالدفاع عنده بيطلع بهاجم من الأطراف، فريق متكامل. أنا أعتقد
1: حتى دفاعيا أوباميكانو ساليبا في يعني قلوب دفاع ممتازين، يعني عباس
3: ممتاز.
1: المنتخب الفرنسي مع خيارات هجومية غير مسبوقة
3: وأفضل الناحية الهجومية عند فرنسا هي راح تحسم الأمر.
1: عباس.
3: الناحية
2: أنا بقول لك من ناحية هجومية مظبوط منتخب الفرنسي منتخب جدا جدا رائع، ولكن شفنا في إمكانية في ثغرات مرات مع المنتخب الفرنسي. إذا المنتخب الفرنسي أنا بقول لك هاي المباراة إذا المنتخب المغربي كمل يعني كان التحكيم كيف لازم وكمل ب11 لاعب المباراة مش رايحة يعني مش رايحة المنتخب الفرنسي يكون هو المسيطر خلينا نقول على المباراة، ولكن المنتخب المغربي راح يكون ند قوي للمنتخب الفرنسي. بس بتمنى بهاي المباريات هي التحكيم هو كل شيء.
1: حسب رأيي التحكيم راح يكون أرجنتيني، يعني راح يكون لصالح فرنسا.
2: لا بيكون لصالح
0: المغرب
1: يكون لصالح فرنسا حتى يثبت الطاقم التحكيمي بانه يعني على فكره هيك صار مع الارجنتين.
2: الحكم الفرنسي
1: نعم الحكم الفرنسي كان حكم لحكم الارجنتين وحاول ان يظهر وكانه عادل جدا وكانه لا يظلم المنتخب الارجنتيني. تحكيم ارجنتيني مطلق برايي لمصلحه فرنسا.
2: خلينا نتمنى انه هاي المباراه عن جد يكون تحكيم كيف لازم، خلي كره القدم والرياضه تسيطر والروح الرياضيه تسيطر بهاي المباراه. بتمنى ان شاء الله يا رب يصير مباراه رايحين اول شيء رايحين نتفوق فيها، مش مهم من راح يفوز، ولكن انا طبعا احنا مع المغرب مباراه اللي كنا نستناها يعني نطلع على المونديال. للاسف الشديد في مباريات يعني مقززه، يعني لعبه كولومبيا وسويسرا كانت لعبه بس تحصيل حاصل. يعني تعال يعني مما بلشت المباراة بتشوفت انت انه بدهم يستنوا رحلات الترجيح، يعني هاي المباراة مستناها كل واحد، بيستناها كل عاشق لكرة القدم بيستنى لعبة المغرب لعبة فرنسا يعني، واخيرا في لعبة كاس العالم
0: على امل الا تصل فرحة الفقراء.
1: المدرب عباس صوان شكرا جزيلا لك.
0: زميلي
1: نبيل سلام ايضا شكرا جزيلا لك.
4: إذا بتبعتهش أكيد بتربحش.
1: نحن سنخرج للتو أو نطوي للتو.
0: نعم.
1: هذا العدد وهذه الساعة من يوم

0: جديد. إذن ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، ومحدثكم مصطفى شلاطة. زهرة، نتمنى مباريات ممتعة.
1: نعم،
0: وعادلة.
1: وعادلة عادلة.
0: نلقاكم على خير.
2: شو بيقولوا؟ نحن منظمة ولا مرتبة؟
3: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نزارين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
4: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
5: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل. فلسطين منتظر 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1/1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
9: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة منهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد مخللة منهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة منهال at checkpost شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة منهال حيفا، من بيت الهستدروت.
10: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
11: رخيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخيفات سوميت، مجلكروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. رخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: الشمس دائما.
1: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM Stereo.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار 11 صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة للدخول إلى لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان في إطار التفاهمات. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية داخل لبنان ومواصلة عملياتها منها إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإزالة ما اعتبره تهديدا لسكان شمال إسرائيل. أعلنت شركة قطارات إسرائيل أنه ستطرأ اعتبارا من اليوم وحتى يوم السبت تغييرات واسعة على حركة القطارات بين تل أبيب واللد وبئر السبع بسبب أعمال تطوير وصيانة للسكة الحديدية في منطقتي جنيه أفيف وكفر حباد. وأوصت الشركة المسافرين إلى بئر السبع باستخدام خط النقب الغربي، مشيرة إلى توفير حافلات نقل مجانية وخطوط بديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الضربات الأمريكية على إيران خلال اليومين الماضيين ارتفعت إلى 14 قتيلة و78 مصابا. وفي السياق، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف منظومات باتريوت في الكويت ومواقع إنذار مبكر في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة الهجومية. وأكد الجيش الإيراني أنه سيواصل عملياته بكامل القوة ومن دون شروط، متوعدا بإفشال ما وصفه بأهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومؤكدا مواصلة الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها استكملت جولة جديدة من الغارات على إيران. قالت إنها استهدفت تقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية والمدنيين في مضيق هرمز. وأضافت القيادة أن القوات الأمريكية قصفت خلال الليل نحو 90 هدفا عسكريا داخل إيران بزيادة تقارب 10 أهداف مقارنة بالليلة السابقة. وشملت الضربات منظومات دفاع جوي ومواقع مراقبة ساحلية ومستودعات صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنى تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يطرى ارتفاع جديد على درجات الحرارة ليسود طقس حار في المناطق الجبلية والشديد الحرارة في معظم المناطق الأخرى. في القدس 28، في الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 32، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعاتنا ومستمعينا. حلقة جديدة من بيت العيلة لليوم الخميس 9 تموز يوليو من العام 2026. بيت العائلة، هذه المساحة الاجتماعية الجميلة على إذاعة الشمس، انطلق على مدار ساعتين من الوقت، رح نكون معكم حتى الساعة 1 دائما على السمع على موجات إذاعة الشمس 188.1 FM وعبر التطبيق والموقع أيضا. تحياتي لكم أينما كنتم في كل مكان في هذا العالم، في أماكن العمل، على الطرقات، في البيوت، وفي كل مكان في هذا العالم كل التحيات والمحبة مني ومن فريق العمل لهذا اليوم. الزميل خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن.

موضوعات متنوعة رح تكون معنا على مدار ساعتين من الوقت، رح نتطرق فيها لكثير مواضيع بتتعلق سواء بالعطل الصيفية أو بغيرها. رح نحكي عن مواضيع كثيرة، بعد شوي رح نحكي لكم إيش رح يكون معنا خلال هالساعتين. ولكن مثل دائما يعني نفتتح بيت العيلة هيك بمقولة أو بحكمة صغيرة اللي بحب هيك أشاركها معكم. حكمة اليوم بتقول: لا شيء مثل الهدوء يضعك في حالة من الاتزان والأصالة. الهدوء فرصة لترتيب النفس، طريقة للتخلص مما هو هامشي وزائف. ليس الهدوء هو فراغ، بل هو حالة امتلاء وتشبع. الضجيج ينزع عنك حس الأصالة، إنه يحفز جانبا مبتذلا منك. كل حالة صخب هي شكل من أشكال الاغتراب عن النفس. بيت العيلة، صباح الخير.

من هالأغنية الجميلة بنكون افتتحنا مشوارنا في بيت العيلة، مشوار اليوم الخميس نهاية الأسبوع. بتمنى تكون نهاية أسبوع جميلة برفقة العائلة، خاصة إسا في العطلة الصيفية. بتمنى لكم أجمل الأوقات دائما برفقة كل اللي بتحبوهن، برفقة العائلة أيضا. اليوم في بيت العيلة رح نحكي عن مواضيع كثيرة. بداية رح نبدأ بقراءة القصص داخل العائلة. كثير من الأهالي بتمنوا إنه أطفالهن عن جد يكون في عندهن هيك وقت لقراءة القصة، ولكن كيف ممكن نحول القصة من نشاط اللي موسمي أو مثلا مش مستمر إلى روتين ثابت دافئ وممتع أيضا في داخل العائلة، خاصة استغلال أوقات العطل الصيفية من أجل بناء هذا الروتين الجميل داخل العائلة. عن هذا الموضوع رح نحكي اليوم. ومن المواضيع العائلية والتربوية رح ننتقل إلى ظاهرة مناخية مقلقة اسمها النينيو. الظاهرة هذه تبدأ من ارتفاع حرارة مياه المحيط الهادئ، ولكنها تؤثر أيضا على الرياح، الأمطار، العواصف وحتى أنماط الشتاء في العالم. هذه الظاهرة ترتبط بتغيرات في الطقس بشكل عالمي. رح نفهم شو هي هذه الظاهرة وكيف ممكن إنها تؤثر أيضا على منسوب الأمطار وعلى طقس بلادنا أيضا هنا وبشكل عام على شرق المتوسط. من المواضيع الجميلة اللي رح نحكي عنها كمان اليوم رح نحكي عن موضوع العناد عند الأطفال، رح نحكي عن الاستنزاف العاطفي عند الأهل. كثير طبعا خلال العطل الصيفية كل الوقت الأولاد في البيت، فهذا يؤدي إلى في بعض الأحيان يعني إلى مرحلة استنزاف عاطفي عند الأهل. رح نحكي عن كيف يحافظ

النساء والهرمونات أيضا، ولكن رح نحكي عنه من منظور يعني طبيعي أكثر، الطب الطبيعي. رح نحكي عن فوائده، عن استخداماته، عن كيف ممكن إن نستفيد من هذا العشب أو هذا النبات بشكل جيد.

0: ساعتين إذن من المواضيع المتنوعة اللي راح تكون معنا، هذا بالإضافة إلى يعني مواضيع أخرى راح تكون معنا خلال هذه الساعتين. بتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات برفقتنا مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، دائما معكم بيت العيلة من الآن وحتى الواحدة، في أجمل المواضيع وأجمل النغمات أيضا اللي راح تكون معنا خلال مشوار هالساعتين. سوقوا على مهلكم، أهم إشي ما تمسكوا التليفونات وإنتوا سايقين، هذا شيء جدا مهم، ركزوا وعلوا الشمس. مشوار بيت العيلة انطلق بعد الفاصل الإعلاني، رح نكون مع أولى الموضوعات اللي رح نطرحها اليوم.
1: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكارد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
2: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد، صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
4: فيلي سنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
6: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
7: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش، تراكتورون اسم دلوع نغنوش، من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
9: الشمس دائما.
10: شفت؟ أما شاعر جابه بدكاه تشعيم.
11: سلام، معك أبو الحروف. صحيح، هدف رائع كان بدكاه تشعيم، هي بالدقيقة 90.
12: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
1: عودة من بعد الإعلانات، أجمل التحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا أينما كنتم. 11:20 دقيقة الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، وإلى موضوعنا الأول من بيت العيلة لليوم رح نحكي عن القصص. طبعا القصة ليست فقط الكلمات والصور، هي لحظة قرب، هي حضن، هي مساحة يتعلم فيها الطفل الإصغاء، الخيال، المشاعر، كيف يعبر عن مشاعره. كثير طبعا مؤسسات، كثير هيئات وجهات بتتعلق بطب الأطفال، بعلم النفس، علم نفس الأطفال وعلم النفس التطوري، بتشجع القراءة المشتركة من السنوات الأولى لأنها طبعا تدعم اللغة والعلاقة الآمنة بين الطفل وأهله. اليوم رح نحكي كيف ممكن أنه عن جد هاي الممارسة كيف تكون جزء ثابت من حياة البيت، مش فقط نشاط موسمي اللي هو ممكن أنه يكون خلال يعني أوقات متقطعة من الوقت. بدي أرحب ب منى السروجي، لغوية وأخصائية في تربية الطفولة المبكرة ومديرة البحث والتطوير في مشروع الحكاية الشعبية في دارة حنان في الناصرة. أهلا وسهلا فيك ست منى.
2: أهلا فيك ابتهال وبجميع المستمعات والمستمعين.
1: أهلا فيك، تحياتي. بداية يعني القصص هي شيء جدا مهم بالنسبة للطفل وكمان للأهل، هي وقت جدا مهم، وكثير يعني مع الوقت عم بقل قراءة القصص عند الأطفال. كيف ممكن إنها تكون عن جد هالقد طقس اللي هي ثابت في البيت؟
2: أولا بوافقك 100%، يعني في ظاهرة مش بس عندنا محليا، في ظاهرة بالعالم كله من انسحاب الكتاب من الحضور اليومي في حياتنا، لا نتيجة لعدة أسباب يعني مفهومة، من ضمنها كمان سيطرة يعني الشاشات على حياتنا والسرعة اللي إحنا عم نعيشها والركض المتواصل كل الوقت، فما بترك وقت لا لإلنا للقراءة ولا القراءة لأطفالنا. ولكن مع هذا أنا بآمن إنه في سحر بيبقى للكتاب وخاصة للأطفال، وفي أشياء كتير بسيطة نقدر نعملها إحنا كأهل في حياتنا اليومية اللي نستعيد فيها مكانة الكتاب والقصة في حياة أطفالنا وفي حياتنا. يعني بداية بفكر بتوافقيني إنه إحنا قدوة، يعني الأهل قدوة للطفل. الطفل الذي يربى في بيت في كتب، مش كتب للمنظر يعني على الرفوف المكتبة، إنما كتب معاشة، كتب اللي تقرأ، كتب اللي بنحكي عنها، بتعلم إنه الكتاب هو إشي حيوي. صحيح. أساسي مثل الطعام والشراب والهواء. صحيح. واللعب والألعاب وما شابه. فإذا طفل رآنا نقرأ حتى ولو بفترات يعني
1: متقطعة
2: هو بتعلم إنه هذا نشاط إيجابي ومهم، ومش بس مهم وممتع كمان. حكيت كمان على قضية الطقس اليومي، فعلا هذا شغل كثير كثير مهمة. في كتير إمكانيات إنه إحنا ندخل الكتاب بحياتنا اليومية، يعني أغلب الأهل إحنا بنقرأ للأولاد بآخر النهار قبل النوم. في إشي كتير حلو بهاي القعدة بالتخت مع بعض والكنعشة مع بعض وقراءة القصة، وهذا إذا تحول لطقس يومي زي طقس الحمام ما قبل النوم، طقس يومي بقراءة القصة، بغرس في نفس الأطفال حب الكتاب من سن مبكرة. ولكن ليس قصرا على يعني ما قبل النوم، إحنا ممكن نستغل أي فترة بالنهار اللي إحنا موجودين فيها مع الطفل ونقرأ قصة مع بعض أو نسمع. اليوم في كمان كتير قصص اللي هي مسجلة، قصص إلكترونية ممكن نسمعها مع بعض.
1: هل التأثير يعني ممكن كمان يكون على الطفل من خلال الكتب الإلكترونية؟ يعني نشوف اليوم عن جد في بدائل جدا حلوة كمان للكتب الإلكترونية، هل ممكن كمان الاستعانة فيها بديل عن القصة الورقية العادية؟
2: ممكن. أنا من الجيل القديم، أنا الجيل اللي بحب الكتاب، بحب ريحة الكتاب،
1: أكيد.
2: بحب أتصفح وأقلب صفحاته وبفكر في إشي بهاي القعدة وبتقليب الكتاب مع بعض والتوقف عند الرسومات وعند النص والحديث عنه، في إشي كتير جذاب أكتر وكمان بقوي العلاقة. مثل ما أنت حضرتك بديتي تحكي في بداية استهلال المقابلة إنه كمان بيقوي العلاقة بين

0: بين الأهل وبين الطفل.
1: نعم.
0: فممكن ممكن سماع مثلا كتاب إلكتروني مسجل وإحنا بالسيارة، بما إنه ما بنقدر نقعد يعني جنب الطفل ونقرأ له إذا كنا سيئين، بنقدر نسمع قصة بعد ونتمتع فيها. ولكن لا نوفر يعني إمكانية إنه نتصفح الكتاب مع الطفل بأوقات حتى الانتظار. أنا دايما بقول يعني للأمهات والأباء والأمهات تستغلوا الوقت، يعني إذا أنت عم تستني مع طفلك دورك بعيادة الطبيب، خلي يكون في كتاب بقلب شنتك اللي تقرأي أنت وياه.
1: نعم.
0: عودي إنه الكتاب حاضر موجود. هاي واحدة من الإمكانيات. ولكن مهم هون أشير ابتهال، قديه مهم إنه تكون هاي الخبرة خبرة ممتعة، يعني ما فيها ضغط، ما فيها أسئلة،
1: ما يكون في إحساس وكأنه واجب.
0: بالضبط، منحولش قراءة الكتاب لدرس مدرسي. ونسأل الولد على كلمات ونعمل له يعني عرفتي الأسئلة هاي اللي بعطوها لمعلمات.
1: الغرض الاستمتاع أكثر من إنه يكون درس.
0: بالضبط، متعة، ضحك، تأمل، نأخذ وقتنا كمان نفحص مع الطفل أو نسأله شو حب الكتاب، حتى كمان يعني نتعرف أكثر على اهتماماته وعلى أفكاره وعلى ذائقته الأدبية وكمان الجمالية. وفي شغلة كمان بحب أقولها، وخاصة إسا بعطلة الصيف، يعني في قسم من الأهل يمكن المعلمات اللي بيشتغلوا في سلك التعليم اللي أكثر متفرغين أو أيامات آخر الأسبوع، مهم كتير إنه نزور مع طفلنا المكتبات العامة. كل بلد عربي اليوم في مكتبة عامة أو معارض كتب موسمية أو متاجر كتب أو يعني مساحات أطر اللي هي بتتيح قراءة كتاب مع الطفل. ونأخذ وقتنا
1: فعلا.
0: يعني أنا أعطيك هيك مثال من بارح كتير حلو بدف القلب. أنا بشتغل في دارة حنان، وهي مناسبة كمان إنه أدعو الأهل والأطفال لزيارة المكتبة المفتوحة والمجانية لاستقبال الأطفال وأهليهم. يقعدوا وينقوا كتاب، يختاروا كتب ويقرأوها مع بعض. أجوا جدي وبنتها وبناتها التنتين، واحدة منهن عندها ثلاث بنات، فإن أجوا الجدي والخالي والأم والثلاث بنات.
1: جميل.
0: استقبلناهن في الدارة وقعدوا فترة طويلة يقرأوا مع بعض ويتواصلوا مع بعض. كثير حلو. شوفي كمان كيف
1: صحيح.
0: نوعية التواصل بين الطفل وبين جدتها مختلف عن نوعية التواصل بينها وبين
1: طبعاً
0: أمها اللي
1: طبعاً
0: هي أصغر بالعمر.
1: طبعاً مختلف.
0: فأنا
1: أكيد.
0: هيك عم بتطلع عليهم بقول ما أحلاه، يعني
1: صحيح.
0: في إشي هالقد بيشرح القلب. وهدول البنات قارئات، هدول مش ممكن ينسوا هاي التجربة الجميلة.
1: أكيد.
0: مش ممكن
1: يعني
0: ورح يربطوها بالقراءة والكتاب.
1: صحيح. بكل تأكيد. يعني منى القصد هنا إنه القراءة هي تتحول لنمط حياة، مش بس يعني
0: نعم.
1: طقس
0: نعم.
1: يومي في حياتنا، ومش بس يعني من أجل استخلاص العبر أو العظة أو يعني درس تربوي أبدا.
0: لا. الطفل بيتعلم من خلال القصة.
1: نعم.
0: بتعلق ومن خلال الحوار معه.
1: جميل.
0: يعني
1: جميل
0: حول
1: جدا.
0: القصة وحول الشخصيات وحول الأحداث وكيف كان ممكن والخيال وكيف كان ممكن تكون نهاية القصة، ولو كنت أنت محل البطل شو كان ممكن بتساوي. يعني هاي حوارات اللي بتفتح أفاق
1: أكيد.
0: عند الأطفال ما بتفكر.
1: نعم بكل تأكيد. ست منى بدي أشكرك، يعني عن جد حديث جميل جدا. القصص هي يعني فعالية جدا رائعة ممكن أنه تكون في كل بيت، خاصة يعني بناء هذا الروتين ممكن خلال العطل الصيفية عن جد تثبيته، الأهل يشتغلوا عليه وممكن يكمل معهن كل الوقت إذا
0: صحيح.
1: حافظوا عليه. بدي أشكرك.
0: إذا معي نعم. معي نص يعني 10 ثواني بس.
1: تفضل.
0: شغلة مهمة أذكرها ابتهال. أنا بفكر إنه سحر القصة والحكاية للطفل ما بيبدأ بالكتاب.
1: نعم.
0: وبيبدأ كتير قبل، وبيبدأ من فعلا من الأشهر الأولى من ولادته.
1: نعم.
0: لما إحنا بنحكي مع الطفل كل الوقت، إحنا شو حديثنا خلال النهار؟ حكايات.
1: صحيح.
0: فنحكي لبعض رحنا وجينا وشفنا وعملنا وكذا،
1: ساردين قصص احنا. صحيح.
0: بالضبط. احنا حكواتيين كلنا.
1: صحيح.
0: كثير مهم انه نحافظ على انه نحكي مع الطفل ونستدرجه ونشجعه يحكي لنا شو مرق عليه خلال النهار، لانه هذا بيأصل وبيستعيد مكانة الحكاية بحياتنا اللي هي شيء كثير مهم كوسيلة تواصل اجتماعي طريقة للتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا وخبراتنا.
1: جميل جدا. بدي أشكرك منى سروجي، لغوية وأخصائية في تربية الطفولة المبكرة ومديرة البحث والتطوير في مشروع الحكاية الشعبية في دارة حنان في الناصرة. شكرا جزيلا عزيزتي.
0: شكرا لك. شكرا
1: تحياتي. شكرا.

0: الحديث عن القصص رح نروح لحتى نحكي عن ظاهرة مناخية عالمية رح نحكي عنها بعد الفاصل. ابقوا معنا.
1: سيتي مول كفرمندا مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك مطاعم حوانيت مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا صيف ممتع.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاي ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصباح.
6: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
7: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. نفخات دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك، حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
9: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
10: الشمس دائما.
11: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
12: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.

0: عن هذه الظاهرة اللي ظاهرة مناخية تبدأ عندما ترتفع حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي أكثر من المعتاد. هذا التغير قد يؤثر على حركة الرياح، التيارات الجوية، الأمطار وغيرها، مما يؤثر على طقس بلادنا أيضا. كيف يؤثر هذا الموضوع علينا؟ أرحب بالدكتور مصطفى عصفور، رئيس قسم علوم البحار في المركز الأكاديمي روبن. أهلا وسهلا فيك دكتور مصطفى.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: تحياتي دكتور. ظاهرة النينيو، ما هي هذه الظاهرة؟
1: نعم، هي ظاهرة اللي يحدث فيها عمليا ما يسمى بتيارات هوائية التي تكون فوق المحيط الهادئ، وعندئذ يكون دفع للمياه الحارة عن طريق الرياح كما الرياح الجدارية إلى الجهة الغربية، ومما يؤدي بالتالي الى صعود مياه بارده نسبيا في الاكوادور، في منطقه بيرو، ويؤدي طبعا بالتالي هذا الى الكثير من الاسماك. وهذه الظاهره تحدث بشكل عام بين 24/20 و 24/12 تقريبا، عشان هيك النينيو يعني حسب اللغه الاسبانيه الولد يعني، ونون ربطوا النينيو يعني الولد يعني المسيح.
0: نعم.
1: ومن هنا أجت ظاهرة النون للتسمية، لأنها تحدث وتتزامن مع ولادة المسيح عليه السلام 24/12.
0: نعم.
1: كما يقال، ولذلك سمت النين. وهذه الظاهرة طبعا لها علاقات وتأثير كبير على المناخ، مش بس في منطقة المحيط الهادئ، إنما في كل مكان في الكرة الأرضية، بتعلق في قوة هذه الظاهرة من سنة لسنة تتغير، وتحدث بشكل عام بمعدل من 6 سنين ل 7 سنين.
0: نعم، كيف تؤثر هذه الظاهرة علينا هنا في البلاد دكتور؟
1: نعم، يعني حتى نفهم الأمر بشكل واضح، يجب أن نعلم أن الغلاف الغازي والمناخ والرياح مرتبطة مع بعض البعض. فعندما نتحدث على منطقة، بالفعل منطقة، نأخذ على سبيل المثال اللي منطقة، خذ على أستراليا، منطقة الهند، منطقة كل المنطقة اللي فيها بالفعل هنالك تأثيرات كبيرة جدا لهذه الرياح التي تصل إلى هذه المنطقة، ولا تأثير مش آني، إنما فيما بعد على على على حالة الطقس في أفريقيا، حالة الطقس في البحر المتوسط وبلادنا بكل تأكيد. وطبعا حسب الأبحاث العلمية تشير إنه بتعلق في النينو، كلما كان النينو قوي جدا طبعا لدرجة القوة اللي تتغير من فترة إلى فترة، هذا طبعا له تأثير أكبر على حالة الطقس في بلادنا. وبالتالي ما نشهد إنه النينو الذي كان في 24/12 يعني قبل حوالي 6 أشهر 7 أشهر كان نسبيا شاذ ومميز، ولذلك التوقع كبير جدا وفقا للتقارير العلمية إنه له أثر كبير جدا التوقع على بلادنا في الأمطار في البلاد في الفصل الشتاء القادم.
0: نعم، يعني نشهد شتاء شديد في الشتاء القادم القصد؟
1: متوقع. نعم، حسب يعني حسب التجارب العلمية والربط العلمي ما بين الإنيني والحالة الطقس في بلادنا، هنالك بيسموه إندكس، يعني فينا زي تقولي أرقام معينة بعطول الإنيني حسب القوة تبعتها التي تتفاوت من فترة إلى أخرى. وهنا نرى انه الاتكس تبع النينو 3.6 هي السنه، يعني نحكي على معدل حوالي 1.5، احنا نحكي 3.6 بالاندكس تبع النينو، وهذا طبعا مؤشر انه في له اثر كبير جدا متوقع، طبعا كله متوقع والله اعلم، ولكن توقع كبير على فصل الشتاء في بلادنا في القادم.
0: نعم، وبالتأكيد يعني هذا يعني بتأثير من ارتفاع حرارة الأرض، يعني بتأثير من التغير المناخي الذي نعيشه، صحيح؟
1: نعم، يعني كله طبعا احنا نعلم بشكل واضح ان احترار الأرض وحالة الطقس والتغيير المناخي له أثر كبير جدا على كمان على قوة النينو وقوة الرياح التجارية. فلذلك حركة الرياح في العام وأيضا النينو التي هو أثر بسبب الرياح التجارية، هذا بنهاية المطاف له أثر كبير جدا بالاحترار الأرض وارتفاع درجة حرارة الأرض، يؤدي إلى سخونة وارتفاع درجة حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى الكثير من التبخر، وهذا بخار الماء الذي يغذي هذه هذه الغيوم والسحب، وبالتالي طبعا هناك أثر كبير جدا على

0: جميع الرياح التي تتعلق في في في في الشرق الأوسط في في في منطقة أوروبا في منطقة آسيا، وهذا طبعا كله يتعلق بسبب تأثير الإنسان على البيئة واحترار الكرة الأرضية.
1: نعم، يعني هناك توقع أن تكون هذه الظاهرة بشكل أشد يعني خلال السنوات المقبلة يعني.
0: نعم صحيح. يعني وفقا يعني حتى نوضح يعني الإخوة المستمعين حابين يعني يبحثوا الموضوع أكثر، يعني طبعا في تقرير للشروط المترولوجي أو التقرير من الخدمة المترولوجية والأكليم وحالة الطقس في إسرائيل اللي أعلن نعم اللي قدمت تقرير رسمي قبل حوالي أسبوع تقريبا قبل أسبوع، والذي يشير على أنه بالفعل هنالك وفقا للأبحاث العلمية والعلاقات ما بين المتغيرات المختلفة من النينيو ودرجة الحرارة والأمطار وما إلى ذلك، التقرير واضح جدا ويحذر بشكل كبير ان هنالك اثر كبير للنينيو الذي حدث هذا العام بسبب القوه تبعته الى اثر كبير على بلادنا خاصه في فصل الشتاء، فلذلك التوقع ان يكون فصل الشتاء عندنا مطر جدا، ولكن ياتي الامطار بفتره قصيره وكميات امطار كبيره نسبيا. نعم. وهذا الضرر الكبير هنا الخطوره
1: ضرر كبير هنا صحيح.
0: نعم. هنا الخطورة تكمن على أنه أمطار كمية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة مما يؤدي أن كل هذه الأمطار الأرض لا تستوعبها، وبالتالي يحدث الفيضانات والأضرار الكبيرة جدا والكثير من الأضرار التي متوقعة. طبعا بكل تأكيد هذه تحليلات علمية وفقا للأمور العلمية والرابطات بين المتغيرات العلمية في الماضي، ولكن الله أعلم وأعلى في هذا المجال.
1: بالتأكيد يعني دائما أي تأثير مناخي في أي مكان في العالم من الممكن أن يجر هذا التأثير إلى أماكن أخرى، وهذا يعني دليل كبير على أنه الكرة الأرضية والأرض والمتغيرات التي تحدث عليها تؤثر علينا جميعا. بدي أشكرك دكتور مصطفى عصفور رئيس قسم علوم البحار في المركز الأكاديمي روبن، شكرا جزيلا. مع هذا الحديث بنكون وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من بيت العيلة لليوم، تحدثنا فيها عن موضوعات متنوعة، تحدثنا فيها عن القصص، عن قراءة القصص داخل البيت، يعني كان حديث جدا جميل مع منى السروجي عن أهمية القصة، كيف تكون طقس ثابت داخل البيت. تحدثنا أيضا عن ظاهرة النينيو اللي هي ظاهرة مناخية عالمية واللي هي تنبئ بشتاء ماطر جدا، ولكن مثل ما قال الدكتور مصطفى عصفور إنه هذا الشتاء يكون مركز في فترات قصيرة وشديد جدا لدرجة أنه ممكن أن يكون مؤذي على المزروعات طبعا وعلى أمور أخرى كثيرة. بدي أشكركم على حسن الاستماع لهذه الساعة الأولى، نلتقي في ساعة ثانية بعد رح تكون فقرة إعلانات، ومن بعدها نشرة أخبار الساعة 12 بصوت الزميلة زهرة سعيد، من بعدها بنرجع وبنلتقي بساعة ثانية من بيت العيلة. إلى اللقاء.

0: نعم
1: إذا كيف يفه جاي. تودا ربا محمد شكرا لك على على المشاركة. تودا لخيم أحلى يوم ربا. يوم نعيم يلا خبري كوخبيت يا عين علي كوخبيت 3414 تصلوا واربحوا كمان مخشير ليزر. يعطيك العافية جاي. تودا ربا جاي. تودا ربا محمد.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 35-71، خاضع للأنظمة.
1: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90، بندورة، خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
4: زوجية
3: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
0: هندسيين في حيفا يعني همخلالة لمنهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة لمنهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة لمنهال حيفا من بيت الهستدرود.
5: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35، وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات ب 10 شيكل.
7: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب 10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب 10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب 10 شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب 10 شيكل فقط.
7: خاضع شوط الحملة. صالح ذباح.
8: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم، تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانتاسيا الناصرة.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت نقابة الممرضين والممرضات في إسرائيل نزاع عمل احتجاجا على ما وصفته بالنقص الحاد في أعداد الكوادر والضغوط المتزايدة في أماكن العمل، ويتيح إعلان النزاع لنحو 60,000 ممرض وممرضة في المستشفيات وصناديق المرضى وقطاع الصحة العامة تنفيذ إضراب بعد نحو أسبوعين إذا لم تحل الأزمة. وقال رئيس النقابة شاول سكيف إن وزارتي الصحة والمالية تجاهلتا على حد تعبيره التحذيرات المتكررة بشأن الأعباء غير المحتملة التي يتحملها طاقم التمريض رغم تداعيات جائحة كورونا والحرب. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة للدخول إلى لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان في إطار التفاهمات. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية داخل لبنان ومواصلة عملياتها منها إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإزالة ما اعتبره تهديدا لسكان شمال إسرائيل. أعلنت شركة قطارات إسرائيل أنه ستطرأ اعتبارا من اليوم وحتى يوم السبت تغييرات واسعة على حركة القطارات بين تل أبيب واللد وبئر السبع بسبب أعمال تطوير وصيانة على سكة الحديدية في منطقتي جني أفيف وكفر حباد. وأوصت الشركة المسافرين إلى بئر السبع باستخدام خط النقب الغربي، مشيرة إلى توفير حافلات نقل مجانية وخطوط بديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال. وإلى الملف الإيراني، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الضربات الأمريكية على إيران خلال اليومين الماضيين ارتفعت إلى 14 قتيلة و78 مصابا. وفي السياق، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف منظومات باتريوت في الكويت ومواقع إنذار مبكر في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة الهجومية. وأكد الجيش الإيراني أنه سيواصل عملياته بكامل القوة ومن دون شروط، متوعدا بإفشال ما وصفه بأهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومؤكدا مواصلة الدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية حتى تحقيق النصر النهائي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى درجات الحرارة حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في معظم المناطق الأخرى، أما درجات الحرارة لهذا اليوم تبقى على النحو التالي: القدس 28، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 32، حيفا والساحل 29، يافا والأبيب 30، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا مرحبا من جديد. 12 و5 دقائق الساعة الآن في استودياتنا في إذاعة الشمس، ساعة ثانية من بيت العيلة. أجمل التحيات مني ومن فريق العمل لهذه الحلقة، يشاركني في إعدادها الزميل خليل حداد، في الإنتاج والهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. ساعة ثانية إذن من بيت العيلة، بتمنى لكم أجمل الأوقات برفقتنا. بعد شوي رح نكون مع مواضيع متنوعة، رح نحكي كمان عن الأهل والأطفال خلال العطلة الصيفية، رح نحكي عن الاستنزاف العاطفي خلال العطلة الصيفية عند الأهل، رح نحكي عن موضوع الهليون الهندي. ولكن قبل هيك تعالوا نكون مع أصالة.

بيت العيلة بالساعة الثانية يستمر معك حتى الساعة الواحدة في مواضيع متنوعة رح تكون معنا خلال هذه الساعة. بساعتنا الأولى حكينا عن موضوع القصص، كيف نجعل القصص وقراءة القصص في المنزل روتينا ثابتا، خاصة استغلال العطلة الصيفية من أجل تثبيت هذا الروتين في داخل المنزل. تحدثنا أيضا عن ظاهرة النينيو التي هي ظاهرة مناخية عالمية اللي تحدث عندما ترتفع حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي أكثر من المعتاد، وهذا من شأنه أن ينبئ بشتاء شديد المطر بموجات مطر مكثفة ولكن ضمن فترة زمنية قصيرة اللي ممكن أن تكون لها أضرار عديدة، وهذا طبعا يعني ضمن التغير المناخي اللي كل الوقت نحكي عنه وننذر أو نحذر من آثاره على الزراعة على كل ما يتعلق بالبيئة. إذن هذه الظاهرة النينيو هي تحدثنا عنها مع الدكتور مصطفى عصفور خلال الساعة الأولى. بساعتنا الثانية زي ما حكينا رح نكون مع بعد شوي مع موضوع العناد عند الأطفال، كيف نتعامل معه خاصة خلال العطلة الصيفية. رح نحكي كمان عن موضوع الاستنزاف العاطفي نتيجة البقاء كل الوقت يعني خلال العطلة الصيفية، ممكن أنه يكون في استنزاف عاطفي عند الأهالي، كيف ممكن التعامل معه. ورح نحكي كمان عن الهليون الهندي اللي له كثير تأثير، له كثير فوائد على صحة النساء بالتحديد وعلى تركيز الهرمونات عند النساء.

0: تحياتي لكم أينما كنتم مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس. بعد شوي بعد الفاصل الإعلاني رح نكون بحديث عن موضوع العطلة الصيفية والأطفال والأهالي، نتحدث عن كل هذا الموضوع بعد الفاصل، ابقوا معنا.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفي على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكره لازم تراجع.
3: اكيد مش رح تعطوا اولادكم يسوقوا السياره، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي، تراكتورون الكهربائي والمركبات الشبيهه مش لعب اولاد، يعني زيها زي السياره. المسؤوليه القانونيه عن اولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للاولاد تحت عمر 16 سنه يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطه الوطنيه للامان على الطرق.
4: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري إكسبرس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007 مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
5: جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام، يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
6: نظاراتك أوبتي نايس.
5: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة. شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل. أجواء احتفال.

0: ديانتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الشمس دائما.
2: قول لي شو هيك يعني أوفسايد؟
3: لا نفدال.
4: سلام معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشيء، معناهن تسلل.
3: ما صرت شارح 100 مرة.
4: الشمس منحط النقط على الحروف. أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
2: أجمل التحيات من جديد مستمعاتنا ومستمعينا، تحياتي لكم أينما كنتم على الطرقات، سوقوا على مهلكوا دائما، أيضا تحياتي لكم في أماكن العمل. نهاية أسبوع جميلة بتمنى لكم إياها جميعا. كل اللي انضموا إلنا في هذه اللحظات أيضا أجمل التحيات لكم. ننتقل إلى موضوعنا التالي، وطبعا العطلة الصيفية دائما أو غالبا ما تقدم كمساحة اللي هي بتكون للراحة، للخروج هيك من ضغط المدرسة والروتين، ولكن داخل كثير من البيوت الصورة ممكن إنها تكون مختلفة. ممكن الأطفال يكونوا عندهم طاقات عالية، ساعات طويلة بدون إطار ثابت، الخلافات بين الإخوة، الشعور عند الأهل بإنهن مطالبين إنهم يكونوا متفرغين أو هادئين أو يخلقوا مساحات مختلفة، وهذا ممكن إنه يؤدي إلى الاستنزاف العاطفي اللي يكون عند الأهالي، لأنه طبعا بيكون كل الوقت هذا موجودين في الضغط المستمر، الطلبات المستمرة، فممكن يؤدي لهذا الشعور. اليوم نتحدث عن هذا الموضوع مع منار سعادة المستشارة التربوية والأسرية. أهلا وسهلا فيك منار.
5: يا هلا.
2: منار، بداية لما بنقول عن جد استنزاف عاطفي عند الأهل، عن جد ممكن يكون خلال هذه الفترة، يعني الفترة اللي هي فترة الراحة، فترة الترفيه، الخروج هيك عن الإطار؟
5: طبعا ممكن لعدة أسباب. يعني شو يعني هو الاستنزاف العاطفي؟ الاستنزاف العاطفي إني أنا أحس حالي مضغوط رغم إنه المفروض إنها تكون فترة راحة. ليش بشكل عام الأهل بحسوا هيك بالعطل أزياد؟ أولاً لأنه توقعاتهم من نفسهم بتكون عالية. أنا وكأني بتوقع أني أنا لازم ألهي أولادي وأشغلهم 24 ساعة وألكيلهم أشياء يعملوها. اثنين، بتوقع من حالي أني أنا أكون أهدى، أكون أروق، أحس بالراحة، أنه فيش مدارس، فيش دراسة، فيش تعليم، فباجي بنصدم بكتشف أنه لا، الوضع مش هيك، فبفوت أنا بحالة الاستنزاف العاطفي والضغط والعصبية الزايدة لأني بحاول ألعب أدوار أكثر من المفروض علي.
2: طب يعني فعلا هاي كثير من الأهالي بفوتوا على العطلة بتوقعات جدا عالية، مخططات جدا كثير كبيرة، وهذا ممكن عن جد يؤدي للحالة اللي ذكرتيها. كيف ممكن الأهل عن جد، الأب أو الأم، يعرفوا إنه هن وصلوا لهاي المرحلة؟ يعني شو ممكن العلامات اللي تدل إنه أنا وصلت لمرحلة استنزاف عاطفي وأنا موجود في هاي المرحلة؟
5: لما أنا بحس أني أنا كل الوقت ماشي زي الساعة، 24 ساعة لازم كل شيء محسوب وكل شيء بوقت، أفوت بضغط، الولد راح على المخيم، راحش على المخيم، الولد ضلوا بالبيت، ما ضلوش بالبيت، أنا حتى لو أنا بشتغل أنا مشغولة، شو قاعد بصير؟ اثنين، لما أنا بتعصبا على أكلات إشي، وعادة هي بتبكي أشياء جدا بسيطة ولا تستدعي حتى أني أتعصبا. ثلاثة، لما أنا حاسة أني أنا بعمل كل شيء بس ولا إشي مرضيني، ولا نتيجة حاسستها إنها مرضيتني، ولا حتى أولادي حاسين إني أنا مرضيتهم. فهون أنا بحس إنه أنا يعني خلاص فقدت طاقاتي، استنزفت طاقيا، والأولاد والأمور خرجت عن السيطرة.
2: نعم صحيح. وكثير كمان سلوكيات عند الأطفال اللي هي بتكون شعورهم، مجرد شعورهم إنهم موجودين في يعني خارج إطار، وفي وقت اللي هن مش موجودين في المدرسة، وبأدي لسلوكيات اللي هي ما كانتش عندهن يمكن قبل العطلة. وبنشوف مثلا سلوكيات مثل العناد بلشت تبين، سلوكيات اللي هي مش كثير محبوبة. فتعال نحكي أكثر هيك مثلا عن موضوع العناد يعني خلال هاي الفترة.
5: شوف، الأهل بيفكروا أنه العطلة بتزيد العناد عند الأولاد، بس تعال نفسر الإشي بشكل علمي ومدروس صح. غياب الروتين وأنه فيش كل يوم نفس النظام اللي كان أيام المدارس، إني بصحى الصبح بدري،

0: المدرسة، بروح من المدرسة في عندي غدا، في عندي وظائف، في عندي وقت حر، في عندي لعب معين، دورة معينة، وبعدها بنام، وثاني يوم نفس الشيء. هذا بيعمل تنظيم لدماغ الطفل، بينما غياب الروتين وخربطته بتعمل قلق. هذا القلق عند الأطفال بترجم على طريقة عناد، أو حتى ممكن نوبات غضب بتزيد. ليش؟ لأنه الطفل بحاول يفرض سيطرة، بحاول يحس بالأمان. الروتين بعطي الطفل شعور بالأمان، فهو مش قاعد بيعاند فيه بزيادة، هو قاعد بحاول يعطي للبيئة اللي حواليه شعور بالأمان، وبختبر صبري برضه بنفس الوقت. بده يعرف هل أنا عندي القدرة إني أستوعبه وأفهمه وأتحمل الظروف، ولا إني أنا بدي أستسلم وبسرعة أتعصبان أو أتنازل حتى عن الأشياء اللي أنا بدي إياها.
1: نعم. وكيف ممكن إنه عن جد الأهل هنا يتعاملوا مع هذا الوضع؟ هل مثلا يكون في أكثر حدود خلال هاي الفترة، مع إنه هن الأولاد صراحة ما صدقوا وانت طلعوا من جو المدارس والحدود والقوانين والطلبات، فكمان يمكن هذا الإشي بيضغطهن إنه هن يكونوا موجودين كمان مرة في حدود معينة؟
0: صح، العطلة، بس ولكن وجود العطلة لا يعني أني أنا أفقد السيطرة تماما وأني أنا أفقد الحدود بشكل نهائي. لا، أنا لازم أحط حدود، ولكن بتختلف عن حدود المدرسة. يعني الطفل اللي كان ينام الساعة 8 ممكن أعطيه ينام على 9 ونص 10 بالعطلة. أنا بحط الحد اللي بلائمني، بس بنفس الوقت ما بخلي الأمور مفتوحة. يعني أنا ضد الأهل اللي بالعطلة ما في حدود أبداً، الولاد بتسهر للصبح، بتنام للعصر، في شي نظام، في شي روتين، لأنه بيعمل فوضى كثير كبيرة بالبيوت، وبيعمل خربطة حتى بالجهاز العصبي للولاد، بكل الساعة البيولوجية، وبصعب علينا بداية المدرسة أكثر. الفكرة هون إني أنا أعطي مساحة أكبر للطفل بالعطلة، ولكن أحافظ على حدود واضحة، لأنه الحدود هي شعور الأمان. وعشان نكون واضحين، شعور الأمان أهم شعور للطفل إنه يحسه. صحيح. بغض النظر، هو ممكن الطفل ما يكونش مبسوط إذا أنا ما اشتريت لهش اللعبة مثلا، أو ما عملت لهش الإشي اللي بده إياه، ولكن شعور الأمان لما بيسيطر عليه إنه أمي بتقرر، أمي هون ماخذ المسؤولية، هذا إشي بيريحه نفسيا ونتائجه بتبين لبعدين.
1: قديش مهم عن جد هذا الشعور عند الطفل. منار، يعني كثير من الأهل كمان بحسوا خلال هاي الفترة نتيجة التوقعات اللي عن جد بتكون عالية، وإنه هن ما قدروا إنهن يكونوا في هاي التوقعات، بيصير عندهن هيك شعور بالذنب، شعور إنه في تقصير معين، إني أنا ما قمت بواجبي وما استغليت الوقت بالفرصة مثل ما لازم. كيف ممكن يتعاملوا مع الموضوع هذا، مع هذا الشعور، إلى جانب الاستنزاف العاطفي اللي ممكن يكون ناتج أيضا عن هيك؟
0: تعرفي أنا شو بواجه مع الأمهات اللي بتابعهن؟ أكثر جملة بسمعها إنه بنشوف بعالم السوشيال ميديا أمهات بيشتغلوا وبعملوا فعاليات لأولادهن وملحقات على كل شيء،
1: وأمشي ملحقات
0: ورحلات، وأنا وين من هذا كله؟ فهذا الإشي بيزيد عندهن شعور الذنب. بس تعال نكون واقعيين، الأشياء اللي بنشوفها مش دايما صح، والمثالية هي إشي مش موجود أساسا ولا عند حدا. فدايما بقولهم كل واحد بيعمل على حسب طاقته، على حسب وضعه، بالموجود عنده. حتى في منهم إمكانياتهم المادية لا تسمح إن أنا كل يوم والثاني أشتري لعبة لابني، وهذا على فكرة مش غلط، هذا كثير صح. فمن الإمكانيات الموجودة بالبيت أنا بقدر أعمل أشياء مسلية أكثر وناجعة أكثر بتربية أولادي. الفكرة هون إنه العطلة هي مش مسابقة أنه بيخلي أولاده مبسوطين أكثر، أبدا أبدا، لأنه هاي توقعات غير واقعية. يعني وفي مرات أنا كأهل ما عملش شيء للأولاد، أعطيهم مجال يزهكوا، لأنه الزهك بنمي الإبداع، بخلي الطفل يفكر أنه شو لازم أعمل هون. فلازم أطلع من دائرة أني أنا المسؤولة الوحيدة عن تملية فراغ 24 ساعة من يوم ابني. أبدا لا، أنا مش المسؤولة الوحيدة عن أني أنا كل الوقت أشتغل، أني أسليه وأملي وقته. في أوقات معينة الطفل بيحس فيها زهك، وأنا مش غادرة أعطيه أصلا الإشي اللي بده إياه. الفكرة اللي أوصلها إنه الكيف للكم. يعني الفترة اللي أنا بقضي فيها مع ابني وقت نوعي، حتى لو كانت 10 دقائق ربع ساعة باليوم، أحسن من 10 ساعات أنا بقضيهن معه وأنا متعصبنة، أعصابي ثايرة، حاسي حالي مش ملحقة، حاسي حالي مش قاعدة بعطيه زي ما لازم، مضغوطة كل الوقت، أكلي مش معاه بمحلات ثانية. لا عزيزتي، أعطيه ربع ساعة تكوني بكامل فوكس معاه وتركيز وكل شيء، أحسن من تعطيه 10 ساعات وإنت فعليا مش معاه. فما تفوتي بهاي الدائرة أبدا، وطبيعي إنه الولاد تزهك، هذا الوضع الطبيعي بالبيوت.
1: جميل. نعم جميل جدا، يعني توصيات جدا مهمة للتعامل خلال هذه الفترة، خلال فترة العطلة الصيفية، ومع شعور فعلا مشاعر مختلطة دائما تكون عند الأهل. يعني هذا بطبيعة الحال يعني الشعور دائم عند كل أهل، إنه عقدة الذنب أو التقصير يعني بتوقع عند كل أهل موجودة، ولكن المهم إنه يعرفوا عن جد كيف يتعاملوا معها. بدي أشكرك منار سعادي، المستشار التربوية والأسرية، على هذا الحديث. شكرا جزيلا.
0: العفو عزيزتي، يا هلا.
1: شكرا، تحياتي.

من هذا الموضوع، موضوع العطلة الصيفية والأهل وشعور الأهل خلال هذه العطلة، بالإضافة إلى شعور الأبناء، ننتقل إلى أغنية كاظم الساهر، قولي أحبك. قولي أحبك.

أجمل تحيات مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس، بيت العيل مكمل معك بساعته الثانية لغاية الساعة الواحدة. حديثنا التالي رح يكون عن الببغاوات. للببغاوات أيضا لغة اجتماعية، اعتدنا أن ننظر إلى الببغاوات باعتبارها طيور ماهرة في تقليد الأصوات والكلمات، نراها تكرر ما تسمع من البشر ونندهش من هذا التكرار، ولكن دراسة علمية حديثة تشير إلى أن الأمر قد يكون أعمق من مجرد تقليد عابر. بحسب دراسة اللي نشرت مؤخرا في دورية بلوس ون ونقلتها مواقع متعددة، يبدو أن بعض الببغاوات تستخدم ما يشبه الأسماء لتمييز أشخاص أو حيوانات أو رفاق محددين. بمعنى آخر، الببغاء لا يردد الاسم فقط لأنه سمعه، بل قد يستخدمه في سياق اجتماعي معين وكأنه يحاول الإشارة إلى شخص بعينه أو لفت انتباهه. هذه الدراسة اعتمدت على تحليل مئات التسجيلات الصوتية لببغاوات أليفة تعيش إلى جانب البشر، وقام الباحثين بفحص التسجيلات لأكثر من 880 ببغاء في محاولة لفهم الطريقة التي تستخدم بها هذه الطيور الأصوات والكلمات داخل بيئتها اليومية. اللافت كان إنه بعض الببغاوات استخدمت أسماء أشخاص غير موجودين في المكان وكأنها تشير إليهم أو تناديهم، وبعضها الآخر استخدم اسم هو لجذب الانتباه. هذا السلوك يوحي بأن الطائر يعرف أن لهذا الصوت أثر اجتماعي عند من حوله. وهنا السؤال المثير، هل تفهم الببغاوات معنى الاسم كما نفهمه نحن؟ العلماء يتحفظون على الإجابة بشكل مباشر، فهم لا يقولون أن الببغاوات تستخدم الأسماء بالطريقة الإنسانية نفسها، لأن لا نستطيع بعد أن نعرف نيتها الكاملة أو ما يدور في إدراكها، ولكن النتائج بتفتح باب مهم لفهم القدرات الذهنية والصوتية عند هاي الطيور. وبالتأكيد الأسماء في حياة البشر مش مجرد كلمات، هي وسيلة لتنظيم العلاقات، للنداء، للتواصل ولتمييز كل فرد عن الآخر. ولما بنلاقي حيوانات تستخدم إشارات صوتية لتمييز أفراد معينين، هذا يدفع العلماء لإعادة التفكير في مفهوم اللغة والتواصل عند الكائنات الحية. اللي بتكشفه هاي الدراسة هو إنه الببغاوات لا تتعامل مع الأصوات دائماً كنسخ آلي لما تسمعه، بل قد تكون قادرة على توظيف هذه الكلمات بمرونة بحسب الموقف والحاجة، مرة للنداء، مرة لجذب الانتباه، ومرة للإشارة إلى شخص غير موجود. هذا ما بيعني طبعاً إنه الببغاوات تتكلم مثل البشر، ولكنه يعني إنه عالم التواصل الحيواني أكثر تعقيداً مما كنا نعتقد. خلف هذا الطائر الصغير اللي لطالما رأيناه مجرد مقلد بارع، قد تكون هناك قدرات اجتماعية ومعرفية تستحق أن نأخذها بجدية أكبر. وأخيراً يمكن ما

0: ما تكون الببغاوات فقط طيور تكرر أسماءنا، بل كائنات تلتقط من علاقاتنا بها شيء من منطقنا الاجتماعي. من ننادي؟ متى ننادي؟ ولماذا نستخدم الاسم بالذات؟ وهكذا تفتح هذه الدراسة نافذة جديدة على سؤال: إلى أي حد تشاركنا الكائنات الأخرى بعض ملامح اللغة والانتباه والعلاقات الاجتماعية؟ مثير جدا للاهتمام. فاصل إعلاني قصير ومن بعده راجعين إلى موضوع الهليون الهندي. رح نحكي عن الهليون الهندي وفوائده بالتحديد على صحة النساء والهرمونات. ابقوا معنا.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل. فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
3: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
6: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع ابتهال حسن.
0: عودة من بعد الإعلانات. نشو 38 دقيقة الساعة الآن في استديوهاتنا في إذاعة الشمس. مشوار بيت العيلي ما زال معكم.

حديثنا التالي عن الهليون الهندي أو الشاتفاري، اللي هو نبات معروف في الطب الهندي التقليدي، ويستخدم غالبا في سياقات مرتبطة بصحة النساء والتوازن الهرموني. ولكن في السنوات الأخيرة بدأت أسماء كثيرة من عالم الأعشاب تنتشر على مواقع التواصل أحيانا بمعلومات غير دقيقة. المهم هون رح نحكي عن هذا النبات وتأثيره الصحي على صحة النساء.

0: دقائق قليلة إذن، وبيكون معنا عميد فنادق المعالج بالطب الطبيعي والأعشاب للحديث عن هذا النبات المليء بالفوائد. خلال برنامجنا اليوم تحدثنا عن موضوعات متنوعة، تحدثنا عن القصص، تحدثنا عن ظاهرة طبيعية اللي بسبب التغير المناخي بنشوف تأثيراتها الكثيرة علينا وعلى الكرة الأرضية بشكل عام. إذن حديثنا التالي رح يكون عن الهليون الهندي، هذا النبات المعروف في الطب الهندي التقليدي المليء بالفوائد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بعميد فنادقة المعالج بالطب الطبيعي والأعشاب. أهلا وسهلا فيك عميد.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم، يسعد أوقاتكم.
0: وعليكم السلام عميد. بداية، شو هو نبات الهليون الهندي؟
1: النبات الهليون هو من إحدى النباتات، أول شغلة اللي جدا مفيدة وجدا طيبة، إحنا بنستعملها أو عمليا بنلقطها ومنبقلها بالشتوية. هو إحدى أنواع النبات اللي هو أشواك، فأول ما تنبت هاي الشوكة بتكون هي عملية الهليون اللي بيكون طري، وممكن الواحد طبعا يفرمه يطبخه أو يأكل حتى ني أخضر، عشان إنه برضو فيه نسبة المواد المضادة للأكسدة جدا عالي.
0: نعم.
1: فمن إحدى النباتات اللي هي أكثر شتوية، اليوم موجود طبعا في بالسوق، لأنه في كثير مزارعين اللي عمل بنمو أو بكبروا الهليون، بس طبعا مختلف تماما الهليون البري من الهليون اللي هو عمل بيكون عند الخضريين أو خلينا نقول عند المزارعين،
0: ولكنه موجود في الأسواق كل الوقت، يعني
1: كل الوقت
0: متوفر.
1: صحيح.
0: يعني
1: متوفر. نعم. متوفر طبعا في كل السنة، لأنه عمليا هم بنموه أو بكبروه في دفيئات وبكبروه في كل السنة، وفي منه برضو مرات بيحافظوا عليه في الثلاجات في البرادات على أساس أنه يبيعوه في كل المواسم. نعم. موجود طبعا.
0: نعم. إذا تحدثنا عن فوائد هذا النبات عميد،
1: من إحدى الشغلات اللي أنا بشوف أنه موجود فيها بنسبة عالية هو نسبة الفوسفور، بتكون عالية إلى معتدلة. فوسفور هو جدا جدا ممتاز لتقوية العظام.

0: طبعا في نسبة فيتامينات ومعادن بالأخص مثلا الزنك في الكلس في الحديد، هو كثير داعم للعظام، كثير داعم للجسم بشكل عام، كموازن برضو للحالة القلوية والحامضية في الجسم. فمن إحدى الأنواع الغذاء اللي ممكن نصنفه كسوبر فود، كغذاء اللي هو جدا عالي بجودته مليء بالفوائد، وطبعا إذا كان بري فبيكون فوائده أعظم. أيوة.
1: وهل هناك توصي مثلا بشكل معين لأكله اللي ممكن تكون أكثر لاستخلاص هذه الفوائد بشكل جدا كبير؟
0: كل شيء اللي احنا كنبات كل شي اللي احنا بنستهلكه كرو فود كشيء اللي هو عمليا غير ني. مسخن او غير او ني خلينا نقول، وبكون احنا بنكتسب الفيتامينات، بالاخص الفيتامينات اللي هي تتضرر من الحم او من الطبخ، يعني مثل الفيتامين سي كثير بتضرر من الحم او من الطبخ، فممكن اذا بدنا نستهلك نسبه فيتامين سي منه ناكله ني، يعني ممكن نضيفه على السلطات، شيء مش شائع عندنا احنا كوسط عربي.
1: صحيح،
0: إن أغلبنا بنأخذه ونعمل له حوسي هيك مع بصل وبيض وشغلات من هالنوع اللي طبعا طيبة جدا. إحدى العوارض اللي إحنا بنشوفها للهليون إنه بيؤدي لريحة كريهة في البول، فكثير ناس بتخاف بعد ما تأكل الهليون إنه فيه له ريحة كريهة اللي ناتج عن تنظيف بعض الأشياء اللي موجودة في الجسم. برضه هو صدقا حاولت أفحص بالضبط إيش الريحة الكريهة اللي هي عملية بتنتج، ولكن اللي شفته انه ممكن تفريغ الفسفور اللي موجود فيه.
1: نعم.
0: أيوه.
1: هل هناك
0: ولكن إذا
1: نعم تفضل.
0: اذا بناكله كني فممتاز جدا. وطبعا في بعض الفيتامينات او المعادن اللي هي بالاخص مثلا فيتامين A اللي موجود فيه والفيتامين E ما بتضرر بالحمل لانه هو ذواب في الدهون، فممتاز لو دمجناه مع اكل اللي هو دهني او مع زيت على اساس انه يتم عمل الامتصاص هذه الفيتامينات اللي هي ذوابة في الدهون.
1: نعم، هل هناك أشخاص اللي ممكن تناوله يؤثر عليهم بشكل سلبي؟
0: ممكن، ما شفت أنه هالقد في عنا تعارضات مع بعض الناس اللي هو إلا إذا كان مثلا في ناس اللي عندهم تخثر زائد، تخثر في الدم، أو اللي بأخذ مميعات الدم لأنه طبعا يحتوي على فيتامين كي واحد، فهو عمليا مخثر للدم للناس اللي عندها مشكلة لأنه برضو يحتوي على كلوروفيل لونه أخضر.
1: صحيح.
0: فكل حدا اللي بيستهلك أدوية اللي هي مميعات الدم، بالأخص المميعات الدم اللي هي قوية زي الكومادين وشريحة الأدوية اللي هي قوية، أقل كارتيا وأشياء اللي هي ممكن تكون معتدلة، ممكن ضروري إنه يعرف شو بده يأكل، مش بس الهليون، كل شيء اللي هو فيه كلوروفيل أو كل شيء اللي فيه فيتامين كي ضروري إنه يعرف إنه مش لازم يستهلكه.
1: نعم.
0: إلا إذا بشيء اللي هو معتدل يعني.
1: نعم. عميد فنادكا، بدي أشكرك على هذا الحديث. عميد فنادكا المعالج بالطب الطبيعي والأعشاب، شكرا جزيلا.
0: الله يسعدك، نهار سعيد جميعا إن شاء الله.
1: شكرا شكرا. مع هذا الحديث بنكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من بيت العيلة، بدأناها في الحديث عن القصص، كيف نجعلها كروتين ثابت خلال العطلة، كيف يمكن لقراءة يومية بسيطة أن تصنع لغة ودفء وذاكرة مشتركة بين الأهل والأطفال. انتقلنا بعدها للحديث عن ظاهرة النينيو التي تتحدث عن كيف يتحرك المناخ بشكل عالمي، يعني تغيير مناخي يكون في مكان معين في العالم من الممكن أن يصل تأثيره إلى منطقتنا وإلى أي منطقة في العالم. تحدثنا أيضا عن تعب الأهل خلال العطلة الصيفية، عن مشاعر الذنب عند الأهل، تحدثنا عن الاستنزاف العاطفي عند الأهل، تحدثنا كذلك عن الهليون أخيرا، يعني حكينا عن فوائد الهليون واستعمالاته أيضا. بدي أشكركم على حسن الاستماع، بتمنى تكون هذه الحلقة فعلا نالت إعجابكم، بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع جميلة جدا. طبعا بنرجع وبنلتقي يوم الأحد، رح أكون معكم أنا في تقديم بيت العيلة، بتمنى لكم من الآن لوقتها أجمل الأوقات، عن جد اقضوا وقت جميل جدا خلال هذه العطلة برفقة العائلة، استغلوا كل دقيقة برفقة العائلة، أجمل الأوقات بتمنى لكم إياها. وكل تحيات مني ومن فريق العمل، الزميل خليل حداد يشاركني في إعداد هذه الحلقة، الزميل إيهاب عويس في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرام في الإشراف العام، كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن. إلى اللقاء.

0: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضاً منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
1: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فيلي سنة منتظر 79.90 شيكل للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: NGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية، والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار NG بتلبق لك. خاضع لشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: مسافرين ومصيفين
6: بس مع مغارين،
5: رزم سياحي بتناسب كل العيلة لأحلى وجهات. العقبة،
6: السلام،
5: اليونان،
6: السلام،
5: سينا،
6: سينا،
5: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: الشمس دائما
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM Stereo.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
0: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود توقف العمل في معبر ألمبي الكرامة مؤقتا بسبب إضراب لدى الجانب الإسرائيلي، ودعت الهيئة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المعبر وإعادة جدولة مواعيد سفرهم إلى حين صدور إعلان رسمي باستئناف العمل. وأوضحت أن حركة السفر ستظل متوقفة حتى انتهاء الإضراب واستئناف العمل في المعبر. أعلنت نقابة الممرضين والممرضات في إسرائيل نزاع عمل احتجاجاً على ما وصفته بالنقص الحاد في أعداد الكوادر والضغوط المتزايدة في أماكن العمل، ويتيح إعلان النزاع لنحو 60,000 ممرض وممرضة في المستشفيات وصناديق المرضى وقطاع الصحة العامة تنفيذ إضراب بعد نحو أسبوعين إذا لم تحل الأزمة. وقال رئيس النقابة شاول سكيف إن وزارتي الصحة والمالية تجاهلت على حد تعبيره التحذيرات المتكررة بشأن الأعباء غير المحتملة التي يتحملها طاقم التمريض رغم تداعيات جائحة كورونا والحرب. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول إلى لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان في إطار التفاهمات. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية داخل لبنان ومواصلة عملياتها منها إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإزالة ما اعتبره تهديدا لسكان شمال إسرائيل. أعلنت شركة قطارات إسرائيل أنه ستطرأ اعتبارا من اليوم وحتى يوم السبت تغييرات واسعة على حركة القطارات بين تل أبيب واللد وبئر السبع بسبب أعمال تطوير وصيانة للسكة الحديدية في منطقتي غني أفيف وكفر حباد. وأوصت الشركة المسافرين إلى بئر السبع باستخدام خط النقب الغربي، مشيرة إلى توفير حافلات نقل مجانية وخطوط بديلة خلال فترة تنفيذ الأعمال.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في معظم المناطق الأخرى، أما درجة الحرارة تبقى على النحو التالي: في القدس 28، الجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 32، حيفا والساحل 29، يافا وتل أبيب 30، في النقب 32، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي مجددا في برنامج الظهيرة، حتى الآن إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

خمس دقائق بعد الواحدة ظهرا هنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن. نلتقي وإياكم الآن عبر الموجات 101.98.1 FM، معي في إعداد وإنتاج هذا العدد الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، ومعكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية.

0: نبدأ من مدينة الطيبة. اللجنة الشعبية ولجنة المزارعين وجمعيات أهلية داعمة نظمت وقفة احتجاجية في المدينة ضد مخططات لمصادرة الأراضي وإقامة مكب نفايات على أراضيهم الخاصة وشق شارع 444 الالتفافي. المحامي يوسف جمعة من اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة، مساء الخير.
1: مساء الخير لك يا عزيزتي زهرة ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: إذن يعني وقفة إضافية، هذه ليست الأولى ولربما ليست الأخيرة أستاذ يوسف.
1: احنا نتمنى انها تكون الاخيره وانه طلباتنا تلبيها اللجنه القطريه للتخطيط والبناء وتصرف النظر عن هذه المشاريع التي تهدف فقط لمصادره الاراضي وتضييق الخناق على مدينه الطيبه. فعلا اتمنى ان تكون هذه الاخيره، ولكن نحن نقولها وبالصوت العالي باننا سنقف صامدين ضد هذا المخطط، سنناهض ونناضل ونحارب هذا المخطط قانونيا وشرعيا وتخطيطيا حتى برلمانيا واعلاميا لصد هذه الهجمه، لان هذه الهجمه والمصادره هذه الذي يدور الحديث عنها مؤخرا هي ستكون المسمار الاخير في نعش كل ما يخص موضوع الارض والمسكن في مدينه الطيبه. الاراضي هذه التي يدور الحديث عنها هي المخزون الاخير المتبقي لمدينه الطيبه لتوسعتها وتطويرها وعمرانها. فيعني احنا بنشوف اختي زهره انه في كل مخطط جديد او كل مشروع قطري جديد نرى بان حصه الاسد دائما تكون من اراضي تخص المواطنين العرب في في في الدوله. فآن الأوان أن نقول كفى لكم، يعني بكفيش أنه من سنة 48 لغاية اليوم لم يقام أو لم تنشأ أي بلدة عربية جديدة. مدينة الطيبة اليوم 60 ألف مواطن على مسطح نفوذ 19 ألف دنم، واليوم يتم تهديد مصادرة أراضي بما يعادل 25% من مسطح نفوذ مدينة الطيبة. الناس وين بدها تروح؟ عندنا ضائقة سكنية، عندنا كثافة سكانية عالية، فالمتنفس الأخير والوحيد لمدينة الطيبة هذه الأراضي، فلن نتوانى ولو للحظة عن صد هذه الهجمة. ونقولها كمان مرة وأكرر عاليا، سنناهض هذه المشاريع قانونيا شرعيا تخطيطيا قضائيا مهنيا إعلاميا وحتى برلمانيا.
0: وأنت تذكر يعني أستاذ يوسف كل هذه المسارات، المسار الشعبي وأيضا الضغط الإعلامي وكذلك المسار القضائي. أود أن أتوقف وأسأل، أين تقف الآن الأمور في المسار القضائي؟
1: حاليا نحن لم نتوجه ولو بأي خطوة قضائية، ولكن يعني مهم جدا أن نطلع المستمعين بأن هذه المخططات هي قيد التخطيط فقط ولن يتم إيداع هذه الخرائط. فلذلك عند اكتشافنا لهذه المخططات يعني بادرنا للعمل سريعا لحتى نصل لمرحلة بشطب هذه المخططات عن جدول أعمال اللجنة القطرية قبل إيداعها. الآن يتم دراسة هذه المخططات بصورة مهنية من قبل مخططي مدن، من قبل مختصين في البيئة، من قبل مختصين في يعني مهندسين سير وحركة السير، أيضا مختصين في الجوانب الزراعية لأن المنطقة مشتهرة في زراعة التين والعنب والزراعات الموسمية. فحاليا هناك طاقم مهني يقوم بدراسة هذه المخططات لتحضير تقارير من شأنها أن تساعدنا في بناء يعني وجهة نظر أو بناء مستند رسمي بإمكاننا تقديمه للجنة التخطيط والبناء القطرية، والمطالبة بشطب هذه البدائل وهذه المشاريع وإبعادها عن أراضي مدينة الطيبة.
0: وأعتقد يعني أن الذهاب إلى مسار أيضا يعني يخص الجانب البيئي لربما هذه نقطة قوة، يعني إقامة مكب نفايات بالقرب من منازل سكنية على مقربة من المنازل السكنية يعني فيه الكثير
1: هذه كارثة
0: من
1: هذه كارثة بيئية، ناهيك عن أنه قربها من مساكن، إحنا بنحكي عن منطقة اللي متواجد فيها ما يقارب 13 بئر مياه ارتوازية. هذه يعني هذه المياه يعني يتم توزيعتها و على كل المنطقة، يعني كل المنطقة بتشرب من هذه المياه. في نهاية المطاف تيجي وبتقرب بدك تعمل على هاي الأرض مكب نفايات.
0: هل التواصل مع وزارة البيئة أو لجان معينة؟
1: نحن في تواصل مع لجنة البيئة وكمان

0: مرة أنا بعود وبكرر أنه كان يعني في عنا مختص بيئي اللي هو مهندس في هذا المجال قام بدراسة الموضوع وتغطيته من كافة الجوانب، بالأخص أنه يعني حتى هي نفسها لجان التخطيط والبناء سواء القطرية أو اللوائية في السابق كانوا يقولوا لما كنا نحاول أنه نطور المنطقة هناك وندخل خرائط تفصيلية جديدة كانوا يقولوا أنه هاي المنطقة بسموها بعلات ريجيشوت سيفاتيت بوها، يعني منطقة محمية طبيعية، فكانوا يصدونا ويمنعونا. اليوم سبحان الله تغيرت المنطقة وأصبح من الممكن أنك تعمل عليها مكب نفايات. فهذه التناقضات يعني تدل وتشير بأن هذه القرارات ما هي إلا قرارات سياسية هدفها فقط تضييق الخناق على المواطن الطيباوي
1: وبالتالي مصادرة الأراضي. إذن ما الخطوات القادمة أستاذ يوسف؟
0: نحن الآن يعني الطاقم المهني يقوم بتجهيز كافة المواد. سنقوم طبعا في الأيام القريبة سيكون هناك اجتماع لكافة رؤساء السلطات المحلية عربا ويهود في المنطقة وعرض التقارير والمستندات التي تم إعدادها من قبل المهنيين. نعم. هناك أيضا معانا في النضال جمعية عدالة، مركز التخطيط البديل العربي للبديل، جمعية تشرين، مواطنون من أجل البيئة.
1: نعم.
0: وامبارح كان تواصل من جمعية اسمها أدام تيبع بدين اللي كمان أبدوا استعدادهم أنهم يفوتوا ويكونوا شريكين في النضال القانوني والشعبي ضد هذه المخططات. فنحن نقوم حاليا في بناء الموقف العام سواء للبلدية، اللجنة الشعبية، لجنة المزارعين وحتى للمنطقة ككل، وتقديم التوصيات أمام اللجنة القطرية ومطالبتهم بإلغاء هذه المشاريع. في حال أن اللجنة القطرية قررت الاستمرار بهذا المخطط فهناك إمكانية اللجوء للقضاء والمحاكم.
1: نعم.
0: اللي من خلالها نثبت للمحكمة ونثبت للهيئة القضائية بأن القرار هو تعسفي والقرار هو سياسي، لأن أثبتنا كمان يعني إذا بدي أعطيك معلومات أولية من التقارير المهنية أثبتنا بأنه هناك البدائل اللي كانت موجودة على أراضي في مناطق اللي هي ثانية غير البديل اللي بخص مدينة الطيبة مثل حجور، منطقة المطار، إيال، فينيت سان عوز.
1: نعم.
0: هذه المناطق وهذه البدائل تم شطبها وتم إلغاؤها وتم اختيار البديل لمدينة الطيبة، ولكن عندما فحصنا أسباب شطب هذه البدائل الأخرى والتي هي على أراضي ملكية الدولة وجدنا أن نفس الأسباب التي أدت لإلغاء كافة البدائل في البلدات اليهودية على أراضي تعود لملكية الدولة موجودة أيضا في بديل الطيبة.
1: نعم.
0: إذن هون أصبح القرار غير مهني ولكن سياسي.
1: يعني إذا تعطيني مثال
0: على سبيل المثال قالوا انه في مثلا في منطقة حجور في هناك خط كهرباء الضغط العالي، طب في مدينة الطيبة في الاراضي اللي مزمع انه ينشئوا هذا المشروع.
1: نعم.
0: عليها ايضا هناك خط كهرباء عالي. في مناطق اخرى قالوا بان المكب النفايات سيكون قريب من مناطق سكنية، طب احنا في مدينة الطيبة وما بانتوا مخططينكم تعملوا هذا المشروع ايضا في عنا موجود مناطق واحياء سكنية وفي احياء سكنية قيد الانشاء تم المصادقة على الخارطة التفصيلية مؤخرا عليها. إذا هذه كافة هذه المعطيات تشير وتدل بأن القرار هو غير مهني.
1: لكن ننتظر ونرى إن كان هذا غير مهني في البلدات اليهودية ومهني في بلداتنا العربية.
0: أنا كيف حكيت لك عزيزتي.
1: نعم.
0: زهرة إنه لما بيكون في مشروع قطري سبحان الله حصة الأسد دائما بتكون من أراضي المواطنين العرب. كمان نقطة أخيرة بنهي فيها، الـ الـ الـ الـ العرب في داخل الدولة يمتلكون فقط 3% من
1: مجمل
0: ممكن أنه أقل، ولكن هاي المعطيات اللي كانت عندنا في آخر فترة 3% من كافة وعموم الأراضي في الدولة ويتم ملاحقتنا عليها. يعني في دولة اللي بتحترم نفسها عادة بيكون تخطيط أو هيئات التخطيط بتفكر كيف أنها توسع وكيف أنها تعطي خدمات للمواطنين فيها، ولكن نحن كعرب مستهدفين كل الوقت سواء في موضوع التخطيط والبناء أو في موضوع التربية والتعليم، وكلنا بنشوف آفة العنف الموجودة وشو مسبباتها.
1: ونحن سنتابع خطوة بخطوة مع هذا النضال. المحامي يوسف جمعة من مدينة الطيبة شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لكم، نهاركم سعيد إن شاء الله.
1: إلى اللقاء. إذن كما استمعتم كان معنا المحامي يوسف جمعة من اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة عقب يعني وقفة احتجاجية إضافية هي ليست الأولى وعلى ما يبدو ليست الأخيرة يعني بمشاركة اللجنة الشعبية لجنة المزارعين وجمعيات داعمة حقوقية وبيئية ضد مخططات مصادرة.

0: مواضع شروط الحملة. مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
2: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز، والآن رحلة منظمة إلى الأندلس وأجمل مدن جنوب إسبانيا لثمان أيام، تشمل طيران، فندق، باص، مرشد سياحي والدخول إلى أهم المعالم في الأندلس. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-9999.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: هندسيين في حيفا يعني همخلالة لمنهال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة لمنهال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة لمنهال التشيك بوست شارع هاشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50-30. همخلالة لمنهال حيفا، من بيت الاستدروت.
6: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
7: لما منقول صيافات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
8: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.

0: أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج الظهيرة. حتى الآن قبل الفاصل كنا قد ذهبنا إلى مدينة الطيبة واحتجاج اللجنة الشعبية ولجنة المزارعين وجمعيات داعمة ضد مخططات مصادرة الأراضي وإقامة مكب نفايات. الآن ننعطف ونذهب من وسط البلاد إلى جنوبها، تحديدا إلى مدينة غزة. ينضم إلي الآن الدكتور محمد أبو عفش، وهو مشرف منطقة غزة في جمعية الإغاثة الطبية. مرحبا دكتور.
1: تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
0: تحياتي. إذن تدفق أعداد هائلة من المرضى يوميا بسبب مشاكل جلية ومعوية حادة، هذا بسبب نقص المياه النظيفة؟
1: صحيح، يعني الآن نحن في فصل الصيف وهناك الكثير من الأمراض والكثير من المشاكل، سواء انتشار النفايات أو انتشار مياه الصرف الصحي وانتشار البعوض والقوارض والزواحف، كل هذه الأمور أدت وارتفاع في درجة الحرارة. الخيام تعتبر الآن فرن داخل الخيام من ارتفاع درجة الحرارة. كل هذه الأمور أدت إلى زيادة وزيادة في عدد حالات الإصابة بالالتهابات الجلد والإصابة بالالتهابات المعوية، وخاصة التلوث الذي بدأ يظهر بشكل كبير من القوارض ومن الزواحف. كل هذه الأمور، ونحن نعاني معاناة كبيرة من نقص في المستلزمات وفي الأدوية، سواء في الإغاثة الطبية أو في المؤسسات.

0: المحطات الأخرى العامة.
1: نعم. دكتور محمد، يعني ما هي المصادر الأساسية الآن التي يعتمد عليها السكان للحصول على مياه نظيفة؟ يعني هذا الشيء يعني الأساسي. هنا
0: صحيح، يعني هناك طبعا كما تعلمون أن الاحتلال جميع أبيار المياه في مناطق غزة، الآن الاعتماد الكبير على القليل من الأبيار المتبقية في وسط المدينة، وهناك عجز كبير في هذه المياه نتيجة قلة الموارد المائية ونتيجة عدم وجود كهرباء لإنتاج أو لسحب المياه الجوفية من الأرض. لذلك يعني المحطات العاملة الآن داخل قطاع غزة لتحلية المياه هي معدودة على الأصابع، يعني هناك محطتين تحلية في مدينة غزة ومحطتين في منطقة الجنوب، وهذه المحطات لا تستطيع أن تغطي هذا العجز الكبير في المياه. للأسف هذا أدى إلى استخدام الكثير من المياه الغير صالحة كمياه البحار والبحر المتوسط عندنا في مدينة غزة وفي مدينة خان يونس، وهذا الاستخدام كما تعلمون أن مياه البحر درجة الملوحة عالية.
1: دكتور أنا أسمعك بشكل متقطع، إن كان بإمكانك يعني تحسين المكان أو الانتقال إلى مكان آخر ربما.
0: صوتي واضح؟
1: يعني أنا أسمعك لكن بشكل متقطع، جودة يعني.
0: نعم طبعا كما تعلمون هذه الجودة تختلف عن القطاع عدم الجودة.
1: أنا أصبح أسوأ، يعني أنا أعتذر، يعني لربما تعود إلى حيث كنت، كان أفضل قليلا.
0: طيب الآن هيك أوضح؟
1: لا إذن يعني نحاول أن يعني نعيد الاتصال بك دكتور محمد في مرحلة لاحقة، نحن لا نسمعك بشكل جيد. إذن هذه المشاكل التقنية نحاول التغلب عليها. كنا في حديث مع الدكتور محمد أبو عفش، وهو مشرف منظمة منطقة غزة في جمعية الإغاثة الطبية، وتقارير تفيد بتدفق أعداد كبيرة وهائلة من المرضى يوميا يعانون من مشاكل جلدية وأيضا معوية حادة بسبب نقص المياه النظيفة. هذا الاحتياج الأساسي للإنسان في كل مكان غير متوفر في غزة، إضافة لذلك هناك انعدام كامل تقريبا للأدوية والمضادات الحيوية، وهذا يعني والأجواء الحارة يعني تزيد من تفاقم الأوضاع مع دخول الصيف، انتشار الحشرات والمياه الراكدة. إذن هذا هو الوضع في مدينة غزة وكل القطاع. الآن من غزة ننتقل إلى الضفة الغربية، والهيئة العامة للمعابر والحدود تعلن عن توقف العمل مؤقتا في معبر أليمبي أو الكرامة بسبب إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر. ينضم إلي الآن الصحفي عادل نعمي من أريحة. مساء الخير عادل.
2: مساء الخير لك ولكل المستمعين.
1: إذن يعني بهالبساطة نعمل إضراب ونعمل يعني ملايين يضلوا تحت، يعني هذا أشبه بحصار.
2: يعني هو شيء مساكي ومسا كل المستمعين، يعني هو الحصار مفروض على شعبنا منذ سنوات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن كل يوم يتفنن في عذاب أبناء شعبنا وحصاره. بالفعل يعني دون سابق إنذار تفوجئ المواطنين الفلسطينيين الذين ينوون مغادرة الأراضي الفلسطينية باتجاه الأردن والسفر إلى باقي أماكن العالم عبر معبر الكرام، ليفاجأوا بإغلاق المعبر. وعندما يعني تم الاتصال من قبل الجانب الفلسطيني بالجانب الإسرائيلي، فوجئ الجميع بأنه تم الإعلان عن إضراب للعاملين.
1: ما سبب هذا الإضراب؟
2: يعني حتى هذه اللحظة يعني لم يرشح أي معلومات، ولكن الحديث يدور بأن الجانب الإسرائيلي أعلن الإضراب بسبب عدم زيادة ساعات العمل، حيث أنه كان من المفترض أن يتم زيادة ساعات العمل حتى الساعة 8 من المساء كل يوم، ولكن على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي أو الجهات المختصة الجانب الإسرائيلي رفضت هذا الإجراء بزيادة ساعات العمل، وبناء عليه تم الإعلان من قبل العاملين في معبر الكرامة بالجانب الإسرائيلي الإضراب.
1: إذا نزاع عمل إسرائيلي والذي يدفع الثمن هو الفلسطيني.

0: السؤال يعني هل من أوراق ضغط يعني أصلا تمتلكها السلطة يعني للضغط على الجانب الإسرائيلي؟ نحن نتحدث عن فترة الصيف، هناك كثير من العائلات تسافر أو المغتربين يعودون إلى بلادهم.
1: يعني بالفعل يعني المشهد الآن في أريحة مشهد مأساوي، حيث هناك المئات من المواطنين الذين لم يستطيعوا السفر، وتتعلمين بأنها
0: معادل أنا أسمعك الآن بشكل متقطع، عفوا هل بإمكانك تحسين المكان؟
1: يعني أستطيع القول بأن هناك يعني فعلا معاناة حقيقية في مدينة أريحة يشهدها جراء يعني وجود عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في السفر عبر الكرامة تحت أشعة الشمس وريحة.
0: أنا أعتذر وأنا أسمعك بشكل سيء جدا عادل، يعني إن كان بإمكانك للمرة الأخيرة لربما تحسين المكان أو جودة الاتصال.
1: يعني الآن كيف الاتصال؟
0: لا يعني ما زال يعني سيء.
1: أنا ما يبدو أن الشركة فيها مشكلة.
0: نعم، إذن نحن سنحاول الاتصال بك مجددا لربما لاحقا. أنا أعتذر منك الصحفي عادل نعمي، كنت معنا من أريحة، شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة. إذن مع الأسف يعني أكثر من اتصال وجودة التواصل كانت سيئة في غزة أيضا والضفة الغربية. كما ذكرنا هيئة المعابر، الهيئة العامة للمعابر والحدود الإسرائيلية طبعا، تعلن عن توقف العمل مؤقتا في معبر الإنبي أو الكرامة، وهو المخرج الوحيد لأهالي الضفة الغربية إلى الأردن ومن ثم إلى العالم. نحن نتحدث عن لربما نزاع عمل أو يعني تحسين شروط العاملين في المعبر، ومن يدفع الثمن هو الفلسطيني الذي يبقى تحت حصار، هذا يعني حصار، وبالتالي لم يعني لا يوجد أي حديث عن ضغوط، ولا يوجد أيضا أي رد حاليا من الجانب الإسرائيلي إلى متى سيبقى هذا المعبر مغلق. هذه هي صورة الحال في الضفة الغربية. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد، كانت معي في إعداد وإنتاج فقرات هذا العدد، الزميل إيهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79.90 شيكل، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64.90 شيكل، لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89.90 شيكل، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب 5.90 شيكل، بندورة، خيار 2 كيلو ب 7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: التقارير الحالية العملية راح تكتك على الصباح.
5: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
6: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
7: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
8: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس، المستقبل بين يديك.

0: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
5: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
6: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيريو.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
9: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم 28 من تشرين الثاني نوفمبر 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. ودعا عباس الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الانتخابات، فيما نص المرسوم على أن يحدد موعد الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام المقبل. وإلى الملف الإيراني، أفاد التلفزيون الأردني الرسمي بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق مختلفة من المملكة من بينها العاصمة عمان، بالتزامن مع تقارير عن إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه قواعد عسكرية أمريكية في الأردن والكويت دون صدور تفاصيل رسمية إضافية. وفي السياق، أفاد التلفزيون الإيراني بأن

0: قذيفة أمريكية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية جنوب إيران. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن حصيلة الضربات الأمريكية على إيران خلال اليومين الماضيين ارتفعت إلى 14 قتيلاً و 78 مصاباً. بقاء في الملف الإيراني، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف منظومات باتريوت في الكويت ومواقع إنذار مبكر في قطر ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في البحرين باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة الهجومية. وأكد الجيش الإيراني أنه سيواصل عملياته بكامل القوة ومن دون شروط، متواعدا بإفشال ما وصفه بأهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الأخبار المحلية، أعلنت نقابة الممرضين والممرضات في إسرائيل عن نزاع عمل احتجاجاً على ما وصفته بالنقص الحاد في أعداد الكوادر والضغوط المتزايدة في أماكن العمل. ويتيح إعلان النزاع لنحو 60,000 ممرض وممرضة في المستشفيات وصناديق المرضى وقطاع الصحة العامة تنفيذ إضراب بعد نحو أسبوعين إذا لم تحل الأزمة. وقال رئيس النقابة شاول سكيف إن وزارتي الصحة والمالية تجاهلتا على حد تعبيره التحذيرات المتكررة بشأن الأعباء غير المحتملة التي يتحملها طاقم التمريض رغم تداعيات جائحة كورونا والحرب. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي جهة للدخول إلى لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، وذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب فيه عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان في إطار التفاهمات. وأضاف كاتس أن إسرائيل ستواصل البقاء فيما وصفه بالمنطقة الأمنية داخل لبنان ومواصلة عملياتها منها إلى حين نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان وإزالة ما اعتبره تهديدا لسكان شمال إسرائيل.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تبقى الأجواء حارة في المناطق الجبلية وشديدة الحرارة في معظم المناطق الأخرى، أما درجات الحرارة تبقى على النحو التالي: القدس 28، الجليل الأعلى 29، في طبرية 34، الناصرة 32، حيفا والساحل 29، يافا والأبيب 30، النقب 32، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية، بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس

0: الآخرين. طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
1: زوجية
0: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين تورس في الناصري وشفا عمر.
2: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمة الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمة في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب 299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب 199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب 499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب 499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمة الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
3: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
4: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: التقارير الحالية العملية رعدك تكة على الصبح.
7: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتكة جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
8: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
9: افخاذ دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط، صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل، لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
8: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الشمس دائما.
3: شفت كيف نفت ساعة مبارح؟ اللعب الجاي أكيد مش فايت بالهركيف.
4: سلام، معكو أبو الحروف. نفت ساعة يعني تصاوب، والهركيف يعني التشكيلي، لعله خير.
2: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: اسم الله. يعني عن جد
1: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
0: لا الجمهور الليله بيا
1: عن جد؟ لا بس الزقفة بتستاهلوها انتوا الجمهور عن جد.
0: يا بابا
1: يعطيكم العافية.

0: في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و90. لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 12/7. خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: معك بقروت والبسيخومتري واقف بطريقة. مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة، وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم

0: التحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل، جانت آسيا الناصرة.
1: بس أمكور أمكور أمكور.
2: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرة، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
3: وسام ريل استيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل استيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل.
5: فليستنا منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشيكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
7: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح، كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام 9357-1. خاضع للأنظمة.
8: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش. تراكتورون اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات 50 الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا 2692. مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
11: الشمس دائما.
12: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: عزة نحن أمريم لإيتاي حبيب قلبي إيتاي كودم كول ما نشمع إيتاي
2: حبيب قلبي تقاقاتي ما
1: نشمع إن عليك إيتاي أقول بسدر رمضان عبار خاك فتر سعيد الحمد لله.

0: انتو قررتوا. بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال at checkpost شارع أشلاك 3 مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا من بيت الهستدروت.
2: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
3: نظاراتك أوبتي نايس.
2: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
1: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد، فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسام المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور. عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح. عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
5: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.
6: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
7: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
6: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا نجمي 4989.
9: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
10: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
11: الشمس دائما.
12: يا أجا أما متفريت ست يا زلمي.
13: حمستني معك يا أخي، بس أذكرك اللي طريت ست هي هجمة مرتدة. يا أجا قول.
14: الشمس منحط النقط على الحروف.
15: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. إسا الطاولة قاعدة محلها.
16: إسا حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
17: هنا إذاعة الشمس
18: 101.98.1 FM
17: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
19: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد ثلاثة شبان من رهط وبئر السبع في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم بتهم تتعلق بمقتل الشاب حميد أبو بكر إثر إطلاق نار على خلفية نزاع عائلي. وبحسب لائحة الاتهام أطلق أحد المتهمين النار على الضحية فأصابه إصابة قاتلة، فيما اعتدى متهم آخر عليه بالعصي بعد سقوطه أرضا. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم القتل وحمل السلاح وعرق قالت مجريات العدالة، كما طلبت مصادرة المركبة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة. أعلنت الشرطة اليوم عن فك لغز جريمة قتل الشاب عبد السلام أبو عصب التي وقعت في شعفاط بتاريخ 16 من شهر مايو الماضي، مؤكدة أنها ستقدم تصريح مدع عام ضد ثلاثة مشتبهين من سكان القدس في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم. وأوضحت الشرطة أن التحقيق كشف عن أدلة تربط المشتبهين بالجريمة، مبينة أن اثنين منهم أطلقا أكثر من 25 رصاصة على الضحية بعد استدراجه إلى كان الجريمة قبل أن يفر ويحرق الدراجة النارية المستخدمة في محاولة لإخفاء الأدلة. في إيران أعلن المساعد الأمني لمحافظة هرمزغان الإيرانية بعد ظهر اليوم عن مقتل ثلاثة صيادين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة في هجمات أمريكية على رصيف

0: مخصص للصيد، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مقتل 3 من قواته في الهجمات الأمريكية فجر اليوم على محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. وفي السياق، أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في المياه الإقليمية قبالة مدينة بندر عباس تزامنا مع تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة. إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إيرانية بإطلاق صواريخ من إيران قالت إنها استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك عقب إطلاق صافرات الإنذار في مناطق مختلفة من الأردن بينها العاصمة عمان. من جانب آخر، قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن هجوما بطائرة مسيرة استهدف معسكرا تابعا لجماعة معارضة كردية إيرانية شمال شرق مدينة أربيل العراقية، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات جراء الهجوم. في الأردن، أفاد وزير الاتصال الحكومي الأردني بأن إطلاق صافرات الإنذار بعد ظهر اليوم جاء على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران. وقالت القوات المسلحة الأردنية إنها أسقطت 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له. في الخليج، قال الجيش الكويتي أنه اعترض بنجاح 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 مسيرات معادية، مشيرا إلى أن الاعتراضات أسفرت عن إصابة شخص واحد وحالته مستقرة وعن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد. إلى الضفة الغربية، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم السبت 28 من شهر نوفمبر عام 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي المرسوم استنادا إلى قانون الانتخابات العامة في إطار استكمال العملية الديمقراطية، على أن يعلن لاحقا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل. إلى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 قتلى، بينهم شخص متأثرا بجراحه، إضافة إلى إصابة 17 آخرين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفركم وبأرخص السعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35 وبمناسبة الاحتفال مئة المنتجات بعشرة شيكل.
2: في الاستنى منتظر 79 شيكل 90 للكيلو. حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل. بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل. جبن صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
4: يا معلق حد الباب تتعوقش عليك، املا بكرة لازم تراجع.
5: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهن يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل. زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90. رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90. سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90. جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90. بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصبح.
9: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعا إلكترونيا شخصيا جديدا.

0: الأقسام المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور.
1: الشمس دائماً.

يوسف

0: بيتكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان. شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
3: فوط معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل، 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل، 2 ب10 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع

0: سباح. مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب 79 شيكل و 90. فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب 64 شيكل و 90. لحمة عجل مطحوني طازج 2 كيلو ب 89 شيكل و 90. جزر ملفوف أبيض باذنجان بصل 2 كيلو ب 5 شيكل و 90. بندورة خيار 2 كيلو ب 7 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
4: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: هندسيين في حيفا يعنيها مخللة لمنهال. نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد. مخللة لمنهال حيفا. نستناكو في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخللة لمنهال at checkpost شارع هاشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. مخللة لمنهال حيفا، من بيت الهستدروت.
7: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
3: فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: MGHS Hybrid، سيارة SUV عائلية تجمع بين القوة والرحابة الاستثنائية. والآن استمتعوا بتمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة في صلاة العرض، أو اتصلوا 49-89. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة التأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
5: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمان الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمان في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمان الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
6: مفاجأة جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب7.90 شيكل. شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب19.90 شيكل. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل. بيتزا ماما

0: معدنوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12 شيكل و90، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، إيكونوميكا سانو جبيل 4 لتر 2 ب 24 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: صار لازم نتدخل. إذا أنت وزوجتك عندكم أكتر من قرض ومش قادرين توقفوا الدفعات وعندكم عقار، ممكن نكون لقينا الحل. بنجمع كل القروض بقرض واحد صغير ومريح وبأفضل شروط إلك. تواصل معنا على كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في الملف الأمريكي الإيراني. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن أي تدخل أمريكي أو محاولة للتأثير على مسارات الملاحة في مضيق هرمز ستواجه برد حاسم، وأضافت أن وجود الأجانب في المضيق لا يخدم مصالحهم، محذرة من أن أي تحركات للجيش الأمريكي قد تعرقل إعادة الفتح التدريجي للمضيق وتعرض مصالح الدول المستفيدة منه للخطر. في المقابل، أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين جراء الضربات الأمريكية على إيران خلال اليومين الماضيين. في واشنطن، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، وأوضحت أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين للطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة إلى بنى تحتية لوجستية على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. في الأردن، أفاد وزير الاتصال الحكومي الأردني بأن إطلاق صفارات الإنذار بعد ظهر اليوم جاء على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران. وقالت القوات المسلحة الأردنية إنها أسقطت 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له. إلى الخليج، قال الجيش الكويتي أنه اعترض بنجاح 3 صواريخ باليستية وصاروخا جوالا و10 مسيرات معادية، مشيرا لأن الاعتراضات أسفرت عن إصابة شخص واحد وحالته مستقرة وعن أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا في عدد من المواقع في البلاد. قالت وزيرة الخارجية البريطانية أن على إيران التخلي عن ادعائها بالسيطرة على طرق الشحن البحري، مطالبة بوقف الهجمات على الملاحة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وأدانت الوزيرة الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، محذرة من أن إبقاء مضيق هرمز رهينة يهدد حركة التجارة والملاحة الدولية. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية عصر اليوم بارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأعلنت المصادر عن ارتقاء 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة.

0: وخان يونس منذ صباح اليوم. إلى الضفة الغربية، أصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا حدد بموجبه يوم السبت 28 من شهر نوفمبر عام 2026 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. ويأتي المرسوم استنادا إلى قانون الانتخابات العامة في إطار استكمال العملية الديمقراطية، على أن يعلن لاحقا عن موعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الربع الأول من العام المقبل. في أخبارنا المحلية، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد 3 شبان من رهط وبئر السبع في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم بتهم تتعلق بمقتل الشاب حميد أبو بكر إثر إطلاق نار على خلفية نزاع عائلي. وبحسب لائحة الاتهام، أطلق أحد المتهمين النار على الضحية فأصابه إصابة قاتلة، فيما اعتدى متهم آخر عليه بالعصي بعد سقوطه أرضا. وأسند النيابة إلى المتهمين تهم القتل وحمل سلاح وعرقلت مجريات العدالة، كما طلبت مصادرة المركبة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة. أعلنت الشرطة اليوم عن فك لغز جريمة قتل الشاب عبد السلام أبو عصب التي وقعت في شعفاط بتاريخ 16 من شهر مايو الماضي، مؤكدة أنها ستقدم تصريح مدعي عام ضد 3 مشتبهين من سكان القدس في العشرينيات والثلاثينيات من أعمارهم تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقهم. وأوضحت الشرطة أن التحقيق كشف عن أدلة تربط المشتبهين بالجريمة، مبينة أن 2 منهم أطلقا أكثر من 25 رصاصة على الضحية بعد استدراجه إلى مكان الجريمة قبل أن يفرا ويحرقا الدراجة النارية المستخدمة في محاولة لإخفاء الأدلة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

يلا عليهم. 9 من تموز مع رأي ريجي. تعالوا هيك تخيلوا انكم ماشيين بالشارع وشفتوا مباشرة يا جماعة طفل جالس لحاله قاعد لحاله وعم يبكي. لو سمعتوا صراخ معين من بيت الجيران، لو شفتوا شخص كبير بالسن اندب على الأرض وناس عم تمر من جنبه بشكل طبيعي عادي، أو حتى طالب عم بتعرض للتنمر أمام عيون الجميع، شو أول إشي بتعملوه؟ بتوقفوا ولا بتتدخلوا؟ بتطلبوا له المساعدة ولا بتقولوا أكيد في حدا غيري رح يتصرف أو مش شغلي؟ يمكن كل واحد منا مر بموقف شبيه بهاي المسألة أو هيك. المشكلة إنه مرات أصعب قرار مش هو إنه شو نعمل، إنما إذا لازم أصلاً نتدخل. الثلاثة الماضي ببرنامجنا حقك علينا فتحنا هذا الملف من زوايا القانونية وحكينا عن جوانب التبليغ وعن الحالات اللي القانون فيها ما بترك القرار لاجتهاد الشخصي وإنما بيفرض عليه واجب قانوني.

هون بالتبليغ. طبعا خصوصا في حالات معينة بتمس الأطفال أو كبار السن وفاقدين الحيلة أو الأشخاص أصحاب المحدودية أو غيرها من الحالات اللي بتستوجب حماية خاصة. لكن اليوم بدنا نترك النصوص القانونية شوي على جنب ونسمعكم أنتم، لأنه بالحياة اليومية إحنا كل يوم ممكن نكون شهادة على مواقف مختلفة، ومش دائماً بنعرف هل نتدخل ولا نكمل طريقنا، هل السكوت هو حكمة ولا أحياناً بيصير مشكلة، وهل فعلاً كل موقف لازم نتدخل فيه ولا في مواقف الأفضل نبتعد عنها. اليوم سؤالنا لإلكم، إذا شفتوا غلط بتتدخلوا ولا بتقولوا مش شغلي؟ اتصالاتكو على 0460-10-101، ومثل دايما هون ما فيش حدا على رأيه ريشي.

0: حدا هون على رأيه ريشة.
1: مرات التدخل ممكن ينقذ إنسان، ومرات التسرع ممكن يظلم إنسان، وبين التدخل وبين الصمت في مساحة كبيرة اسمها حسن التقدير. كل واحد فينا مر بموقف سأل فيه حاله: أتدخل ولا أترك الموضوع لغيري؟ اليوم بدنا نسمع تجاربكم، المواقف اللي ندمتوا انكم تدخلتوا فيها حتى، والمواقف اللي ندمتوا انكم ما تدخلتوش فيها. وسؤالنا بيضل هو نفسه: اذا شفتوا غلط بتتدخلوا ولا بتقولوا مش شغلي؟ بدنا اتصالاتكم يا جماعه على 04 60 10 101. احكوا معنا، احنا جاهزين لاستقبال اتصالاتكم.

0: ليان زمان ودي هي ليان زمان ما التقينا ام شريك في هذا البرنامج الف تحيه لليان حاج يلا نستقبل اتصالات جماعة 046-10-101 إذا شفنا غلط إذا شفته غلط تتدخلوا ولا بتقولوا مش شغلي مرحبا لمن يا هلا تفضل
1: معاك يا خطيب كفكنا أبو التامر
0: أبو التامر الأسم الشخصي كمان مرة ما سمعتوش
1: جلال خطيب
0: جلال أخبارك صديقي
1: هذي
0: شو أخي كلنا سمع
1: مو تتدخل يعني مو صار اليوم للأسف وضعنا اليوم مش بكل المحلات تتدخل
0: من باب يعني من باب الخوف فكرك ولا في أمور تانية
1: واضح واضح واضح اللي ما بحكي الصراحة هو عمليا من باب الخوف نعم من باب الخوف على بيتي وعلى عائلتي وعلى أولادي وعلى مستقبل أولادي
0: نعم
1: مجال النقاش
0: نعم
1: اليوم إذا كانت المشكلة صغيرة بين الجيران بين سبحان الله أولاد عم إشي وكان في مجال أتدخل وأكون مصلح خير فليكن أنا قدام لكن اليوم على المشاكل يعني اليوم بتصير بوسط الوسط العربي
0: نعم
1: حتى انا اقول رايي صعب للاسف هذا الوضع اللي الموجود اليوم نعم. بتجنب ان انا ظني للاسف اخر مره بقول بظن على طبعا الزليب كرمال احمي بيتي
0: نعم.
1: هذا الوضع اليوم موجود ما فيش مجال للنقاش
0: صديقي حتى لو انا شفت عمل يعني بديش تعرف شو يا اخي بديش اقول اجرام او علم او عمل

0: يعتبر كجرم. عمل اللي بيستوجب مننا إحنا كبشر إنه نساعد بمستوى أخلاقي وإنساني. عن جد كنت ما بتتدخل عشان تحمي أهل بيتك؟ يعني بفكر إنه العاطفة أو الغريزة اللي فينا الأخلاقية، طبعا مش عم بنظر، بتحرك إشي فينا، ما بتحرك فيك؟
1: مرة الحديث حديث واضح وعارف أنا وين، أنت كيف فاهم أنا وين، وين وين الهدف تبعي، وين بضرب أي عمل خيري بإمكان أساعد بيه أنا فيش عندي مشكلة. أي إنسان بده مساعدة لحل مشكلة أنا جاهز. ولكن خلينا نحدد كل واضحين صريحين ونحكي الصراحة. أي عمل في نطاق الإجرام اليوم موجود أنا كجا خطيب مش مستعد أتدخل. لا لا لا، أنا بدي أحمي بيتي، عندي أولادي، عندي بيتي. هذا اللي مشوف يعني اليوم. أنت هذاك صراحة اليوم أنا الحمد لله عن أب لدكتور ومهندس و و و اليوم الابن يتعلم 7 سنين علشان اليوم بتدخل مع إكس أو واي أو إنه حتى لو مش أنا اليوم، إذا واحد من عيلتي أو من قريب علي هو مش مظبوط بقوله جال خطيب زلمة إيجن وماشي بشغله وسالك يا قاعد برا ابنه كذا كذا، هذا اللي صار اليوم.
0: هل سبق هل جلال هل عارفين
1: طول عارفين طول المجرم في أخوه في ابن عمه، يعني بروح الصالح بجن الطالح هيك اليوم هذا الوضع.
0: مفهوم. هل سبق واندمت إنك تدخلت مرة؟
1: إيه بشكل عام لا، بشكل عام أنا ولا مرة تندمت. أما إحنا الوضع اللي قاعد يعني كرمال لورا على الإشي السلبي، الواحد صار لما يتدخل للأسف يعمل 100 حساب واللي بحكيه في الحقيقة هذا
0: شيطان أخرس. طيب هل آخرا وأخيرا هل سبق واندمت لأنك أنت سكتت؟
1: خليها نفسي هاي ممكن أما بشي خليه في الجلد أحسن، مش مجال يحكي. أما الصراحة لازم تنحكى. وضعنا اليوم مأساة وسط العربي، وأنا بخرفك كإنسان اللي أنا طبعا موجود في مدارسنا كلجان أباء، أنا موجود في اللجنة الخطرية لجان الأباء، فإنسان اجتماعي وفعال جدا بين الأهالي وبين طلابنا. أنا قال الصورة كثير منيح، بحكي منطلق حزن وجرح ومأساة. أنا شايف، أنا إنسان شايف مش بسمع، أنا شايف وعايش.
0: هات نشوف باقي المستمعين بيكونوا مع رأيك، بيكونوا مخالفين، هل ممكن إشو يضيفوه كمان على كل اللي تحدثنا عنه؟
1: كل آراء إلى احترامها وتقديمها وبقدرها
0: طبعا. جلالة جزيل الشكر لإلك. شكرا لإلك. الله يخليك. سلامات سلامات. بجد جماعة، هل سبق وندمتوا أنتوا تدخلتوا بموقف معين؟ هل سبق وندمتوا لأنكوا سكتوا؟ هل الخوف من المشاكل بخلي الناس تتردد بالتدخل أساسا؟ إذا شفنا على سبيل المثال طفل بيتعرض لإهانة أو لعنف يمكن بمكان عام، شو بنعمل بيك حالي؟ لأنه بدنا نأخذ بالحسبان أنه ممكن يكون في عواقب يا جماعة كمان، لأنه كيف ما حكى جلال من شوي يعني في حالة خوف من أنك تتدخل وشو بسموها ترجع لك، تعال نسميها هيك، أنه ممكن ترجع لك بالسوء بالرغم من أنه عندك حسن نوايا أو نيتك منيحة أو نيتك منيحة. ف 0460 10 101 0460 10 101 وسؤالنا إذا شفتوا غلط بتتدخلوا ولا بتقولوا هذا مش شغلي ولا يعنيني؟ 0460 10 101.
2: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات، خاضع لشروط الامتياز.
3: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 949-89.
4: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79.90 شيكل، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64.90 شيكل، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب89.90 شيكل، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5.90 شيكل، بندورة، خيار 2 كيلو ب7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة
4: المجموعات

0: الشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعب أولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
2: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
3: فوط معطرة هاجز ثلاثية بعشرة شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل اتنين بعشرة شيكل. سبري أكس 150 مل اتنين بعشرة شيكل.
2: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
3: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: معك بكروت والبسيخومتري واقف بطريقة مصاري اكسبريس على الجامعة من مركز الناصرة للتأهيل سنة واحدة وبعدها بتكمل لجامعة حيفا بدون بسيخومتري وبدون تضييع وقت. تعليم تحضير ومرافقة خطوة بخطوة. التسجيل مفتوح والمقاعد محدودة. اتصل الآن 052-412-0007. مركز الناصرة للتأهيل جاناتاسيا الناصرة.
5: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
6: رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هاتسوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: الشمس دائما
8: شوي على اليمين. لا لا، شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. إسا الطاولة قاعدة محلها.
9: إسا حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
10: أنتم تستمعون إلى عرأي ريشة مع دوريد للدعوي.
11: على 0460-101 إذا شفنا غلط منتدخل ولا منقول هذا مش شغلي.

يعني برأيك وشو المسؤولية اللي كل واحد فينا لازم يتخذها تجاه المجتمع اللي عايش فيه؟ تعال نسألها من زاوية تانية كمان، هل السوشيال ميديا خلت الناس تصور أكثر مما ما بتساعد؟ كمان سؤال مهم، شو الفرق بين التدخل والتطفل؟ صفر 4 60 10 101. إذا شفنا غلط بتتدخلوا ولا بتقولوا مش شغلي؟

0: يعني حتى بمستوى آخر تاني يا جماعة الخير، يعني بطلنا نقدر نعمل فعل معين لردة فعل ضد ظلم مجتمعي أو اجتماعي. وبتعرفوا إيش عم بشير؟ كنا نتحدث أنا وياسمين عابد زميلتنا في الإذاعة من شوي، يعني حتى على إشارة الإكس ضد العنصرية من قبل المدرب حسام حسن بمباراة الأرجنتين ومصر، يعني العالم كله شايف أنه هناك في ظلم، الشعوب كلياتها أمام الشاشات واللي موجودين في المدرجات في ظلم عم بيصير، وفي كتير ناس عمالها بتحكي أنه هذا يعني اضطهاد مباشر جدا مباشر جدا ضد الفرق العربية المشتركة في المونديال، وأنه الفيفا عندها سياسات خاصة لإلها واعتبارات خاصة لإلها. فإذا الشعب كله أو الأغلبية إذا بدناش نعمم، بس ما بعرف شكله الكل أي حد عنده انتماء عربي، عم بيقول إنه في هناك في ظلم معين عم بيكون على الفرق العربية المشتركة في كأس العالم. فهذا بأخذنا على نفس الباب اللي إحنا طارقين بابه، على سيرة الظلم وعلى سيرة الخطأ والغلط. إحنا هناك حاولنا نتدخل بس لا حياة لمن تنادي، لأنه قرارات حكام وقرارات فيفا نفسها، والفيفا جسم جدا كبير. لسؤالنا الأساس والرئيس، إذا شفنا غلط منتدخل ولا منقول هذا مش شغلي؟ 0460-10-101 مرحبا لمن؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا يا هلا.
1: معك صابر داود من عروبي.
0: صابر يا هلا، أنت صابر ولا شو وضعك؟
1: والله مع هذا الوقت اللي احنا فيه مش بس دسبر بالدس كونتينر صبر.
0: والله يا اخوي شو بدي احكي لك، كل الحال واحد وكلياتنا دائما بحكيها بنشبه بعض بكل المستويات.
1: الحمد
0: ايش
1: لله.
0: ايش اللي صابر، ايش المستفزك اليوم يعني تباعا لسؤال حلقتنا؟
1: انا حبيت سؤالك وانا بالعاده بشاركش كثير، بس حبيت سؤالك بتعطيك نبذه صغيره عن كل انت شو حكيته.
0: نعم
1: واحترمت سؤالك عن جد، هو واقع احنا عم نعيشه وعم نتجاهل انه نتدخل اللي نحل الامور، اللي لو كل واحد يتدخل بامور بيته، تركز معي، لو كل واحد يتدخل بامور بيته فيش بيت الا ما تعدل.
0: كيف هذا يترجم يا صابر على ارض الواقع؟ كيف احنا ممكن نستفيد من هاي الحكمه او من هاي الجمله اللي نقدر نكمل بشكل تفكير شريف وتعامل شريف واخلاقي وانساني؟
1: حلو سؤالك. اليوم اتى مثلا، اليوم انا معروف بيتي اللي هو من مكون من عائلي.
0: نعم.
1: تمام. اليوم فيش بيت مثلا من المشاكل بالوقت اللي احنا فيه، المصايب كثرانة، العنف المستشري، كل هاي الامور، والحمد لله رب العالمين يعني نتحمل بعض.
0: نعم.
1: والوضع مش هوين، الوضع كتير كتير سيء، بس ايش الواحد وصلنا لوضع الانانية والطمع وصل فينا، لانه يلا ما هو الاشي مش صاير ببيتنا لحد ما وصل كل البيوت.
0: نعم.
1: فهمت علي؟ منشوف الغلط موجود فينا وما منحاول نصلحه عشان نرجع لأيام البركة والخير اللي عشناها بالماضي.
0: يعني ممكن تقول إذا بأيام البركة تبعت الماضي، إذا كنا إحنا فيها زمان وشفنا غلط كنا على العمياني بدون ما نفكر، كنا منتدخل بدون أي معلمانيات وخوفا من التبعيات وردة الفعل لهذا التدخل.
1: تمام، كان الكبار يمونوا على الصغار وكانت المبادئ ماشي تمام الصح وما كان حدا يتنازل، او كنا نتنازل عن انه نوصل لمرحلة انه نخرب بيوت.
0: نعم.
1: اليوم تعال احنا كان الكاهل حاكم قرارات للجيل الشبابي. اليوم ولد حاكم بلد، صار فرق عكس التوقعات اللي كنا عايشينها على زمن جدي وجدك وعمي الكبير وخالي وكل هاي الامور. اليوم صار كل فينا واحد يعمل راس، يعمل زعامة وفخامة ومظاهر ونسينا المقابر، كله راجع لربنا. فاهم علي؟
0: وانت بتقرر انك لازم تتدخل، تعسأل غيالي.
1: انا بقرر ببيتي، كل واحد يقرر ببيته، يلزم حده في البيت اللي هو عايش فيه، كل بيوت بتعمر بالخير
0: يا
1: والبركة.
0: اخي شفت رائع، شفت طفل عم بتعرض لضرب، بتنزل بتصف سيارتك بنص الشارع بتنقذ هذا الطفل
1: كثير
0: ولا لا؟
1: كثير صارت معي مواقف انه اتدخل، اذا بس على الخير اني انا مثلا ارشد بكلمة حلوة للاطفال مثلا اللي بتقاتلوا، بالتوعية مش حتما بالعنف. العنف لا، العنف ما بيولد إلا العنف. الكلمة الحلوة طالعة وبتعطي أمل ما بتعطي ألم، فاهم علي؟ فاعطي اعطي الخير ما تعطي العنف. يعني بيجي مثلا ولد اتأذى بروح عند أبوه بصير في إيش انفجار. طب شو السبب؟ ليه ما وعيته؟ ليه من كل الأطفال أو من كل الجيل الصاعد ليه ما بطلع بتوعية من بيته من عند أهله؟
0: كلام مهم. صابر بدي أشكرك، نتيح كمان مجال لاتصالات آخرين. شكرا شكرا لك. مرحبا لمن الاتصال القادم؟ مين معنا؟ الله يزيدك. هلا،
2: بحكي معك رامي من عرابي.
0: كيفك يا رامي؟
2: الحمد لله. اليوم احنا اهل عرابي عجمين عليك، وخصوصا انا وصابر يعني حاطين خطابك اليوم.
0: صابر ما انتبهتش، هو عرف عن نفسه انه هو من عرابي وانا
2: لا وجاري ابو جاري صابر.
0: يا عيني يا عيني. اوكي إيه إيه ألف تحية لعرابي، هذا أكيد. أنا بحب العرابي. شو يا سيدي العزيز؟ تفضل، كلنا سمع.
2: أنا مقرور برضه بحب العرابي كثير.
0: وهي بتحبك، بتخيل المحبة متبادلة. السؤال إذا هيك إحنا مع مجتمعنا، إذا أنت بتعطي حب نقابل بالمثل ولا لا؟
2: اسمع، اليوم اللي يطلع يحكي معك عرابي مش راح يعطي لبلده غير الحب، مش راح يعطي لمجتمعه غير الحب.
0: وبالأوض وبالغرف وبالغرف المسكرة شو بيصير؟
2: برضه حب. إذا كانت الغرف المسكرة نظيفة ورايقة ومرتبة مليح فبرضه حب.
0: بس هل ضامنين إنه كله نظيف؟ لا، لأنه في من الحامض للحلو. بالحياة في خير وفي خر. في
2: خير وفي شر. عشان هيك بتفوت على الأوضة ترتبها صح؟
0: نعم.
2: مش بتفوت على الأوضة عشان ترتبها وعشان تخليها صح؟ إذا بدك تترتب بطلع منها بسكر الباب وراي.
0: صحيح. طيب لسؤال بالضبط. لا هو انت عم بتجاوب بالنسبة لسؤالي كمان، بس انه هو موجود وكأنه على السطح هيك بالمستوى الفلسفي تبعه، لكن هات نغوص بالمستوى المباشر للسؤال نفسه. ألا وهو اللي احنا بنسأل لأي حدا انضم لنا بهاي اللحظات، إذا شفت أي غلط بتتدخل ولا بينك وبين حالك بتقول هذا مش شغلي أنا ما خصنيش؟
2: شوف، اليوم انت في زمن المخيف، إذا بتعلق شو الموقف، شو المشكلة اللي إذا بدك تتدخل فيها. انا واحد الناس اللي باجي شوي فضولي، باجي شوي هيك بحب الخير، بحب ان اساعد الناس المظلومين. زي ما انت سألت صابر شوي، اذا بتشوف ولد عم بنضرب نص الشارع انا مش راح اتحمل، حتى لو كان ابوه عم بضرب مش راح اتحمل. يعني اليوم انه اشوف ولد عم بنضرب اقول لا ما دخلنيش، ولا اشوف مرة عم تنضرب حتى لو كان من جوزها واقول لا ما دخلنيش، فهم؟ بس طلع. اليوم برضه في شغله ثانيه، اليوم اذا انت بدك تفوت بمجال، بدك تدخل بمجال، اول شيء لازم تحفظ فيها كرامتك. يعني بصيرش اليوم انت تروح تحل مشكله حدا واثنين يقولوا لك لا ما تدخلش، احنا اثنين نعرف نحل مشكلتنا مع بعض، بالاخر تصير يا بطل يا اللي داخل بين البطل واجرتها.
0: ايوه فاهم علي. انت ممتاز، انت ذكرت شغلتين اللي هن تحت نفس العنوان، وبدي اخذ من كلامك ورائع المثل اللي انت جبته، يمكن سهوا يمكن قصدا. المهم انت حكيت عن هذا الرجل اللي انت شفته عم بنكل او عم بضرب بزوجته بمرته، انت تلقائيا اخلاقيا انسانيا انت، ومش بس واللي تحدثنا عنه يوم الثلاثة بحقق علينا، انت قانونيا ملزم انك تتدخل وتبلغ حسب القانون، لانه انت ممكن تحاكم اذا انت ما تدخلت. تمام، هذا واحد. رقم اثنين، رقم اثنين، وهنا مكمن الجد اللي بدي تجاوبني عليه. اجى هذا الرجل، انت ليش عم تتدخل؟ انا زوجها، انت ما الك الحق. اليوم باياماتنا يا اخوي الزوج بيحكي مع زوجته بطريقه اللي هي مهينه امام ابوها اللي هو حمام، وبيجي بيحكي له هاي مرتي هاي زوجتي، انت ليه بتتدخل؟ ما في الك كلمه عليها. انت اشرت لنقطه مهمه وانا عم بفنطها وعم بوسعها.
2: بس اليوم انا اسمع عشان اقاطعك عشان اجيب لك اللي جاوبني. هذا

0: إلك طبعا.
1: اليوم اذا انا بشوف انه المشكله بين المراه وزوجها وصلت لحد انه تتعرض حياه حدا حياتها للخطر او حياتها لانه تعرف لكارثه معينه، لا انا مجبور اتدخل. لو شو ما صارت تصير، اما مجرد نقاش وكلمات انا ما بقدرش افوت بهيك موضوع. انه نقاش بين اثنين انا ممكن يصير، اما انه يصير انه يصل لحد مثلا انه تعرض حياتها للخطر او تعرض مثلا انه صار في شيء كارثي يعني راح يتسبب من قبل شيء، لا ما بقفش بتفرج.
0: انت نزلت دافعت عن هذه المراه، عن هذه الانثى، زوجها حكى لك، ما حكاش معك حتى، مسكك ويعني من غير شر وضربك، تمام؟ هل ممكن تتندم وتحكي لحالك انا ما عدت اتدخل كمان مره؟
1: لا بتندمش، ليش اتندم حتى لو شو ما صار يصير. انا اليوم انا عملت إشي اللي هو مش غلط، يعني انا عملت إشي صح، انا دفعت عن انسان، عن انسان بريئه، ولو شو ما كلفني كلف، لو مكلف الاشي روحي يعني بالاخر انا عن جد يعني بعمل اشي صح، واذا بدي اموت انا رح اموت شهيد، لانه بالاخر دفاع عن انسان يعني انقاذ روح. بس انه برضو انا مش رح اصل لهذا المرحلة، يعني مش رح اصل هاي النقطة.
0: نعم
1: انه انا بتعرف يعني انا بنادم بعرف كيف ممكن احل المشكلة، واذا غدر اذا ما قدرتش احلها انا بداية وبعقلي بلساني ساتة في اسئلة تانية ممكن تنحل فيها.
0: هذا مناقض تماما للاتصال الاول اللي كان معنا ببدايه الحلقه. قال ممتاز، ذكرك
1: لو كنت بقدر افوت على المداخله تبعتك فتت.
0: اياك عم بترد وانت فتت وتمام. طيب عزيزي انا بدي انطلق للاتصال الاخر وبعدين عندنا اعلانات لضيق الوقت. صوتك مهم، انت جبت الراي الاخر وهات نشوف مين معك ومين ضدك. هنا ما فيش ربحه، لكن هون في مستوى لكل واحد عنده رايه وكل الاراء تحترم.
1: ملاحظة صغيرة أخيرة، يديروا بالكم من المسدسات اللي فايعة بالبلاد.
0: المسدسات
1: اللي فايعة بالبلاد،
0: إيش يعني اللي فايعة بالبلاد؟ مسدسات
1: اليوم اليوم في ناس اليوم أنت إذا أنت بتعرف أي مشكلة صغيرة ممكن أنت بتشوفها بالنسبة لك مشكلة صغيرة تقدر تدخل فيها، ما بتحس اللي بيطلع لك اثنين طخيخة فبتعرف اللي بيطلع لك رصاص، يعني أنت كنت بتحس حالك يعني زي أنك وقعت بجارة بتعرفش تطلع منها.
0: أي نعم. شكرا عزيزي، يعطيك ألف عافية
1: حبيبي،
0: الله يخليك، تسلم. جماعة أنا مضطر أطلع لإعلانات، أنا شايف إنه في الاتصالات موجودين، عم تحكي لي ليليان في صبي وفي شاب على الخطوط، مزبوط؟ بيحكوا معها بعدين بتحول ليليان. طيب شكرا إنه عم تستنونا. ف 0460 10 101 موضوعنا اليوم وسؤالنا هو كالتالي: إذا شفتوا غلط بتتدخلوا ولا بتقولوا هذا مش شغلي، ما دخلي بهاي المسألة؟ شويات وراجعين بعد هذا الفاصل.
2: MG S9 أكبر سيارة SUV في فئتها، بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد، بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط. في صالات العرض أو اتصلوا 9-4-9-8-9. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص، الإضافات أو الملحقات الإضافية.
3: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا 3287 فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بـ10 شيكل.
5: فلسطين منتظر 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بـ10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بـ10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بـ10 شيكل.
4: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بـ10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: رحلة المنظمة إلى الأندلس، ترابزون، أذربيجان والبوسنة والهرسك، يعني نوفشون تورز الأوائل في البلاد بالرحلة المنظمة. احجزوا الآن للرحلة القادمة 050-317-9999.
7: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18 7، خاضع لشروط الحمله.

0: المشهداوي. كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
1: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
3: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك، واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية، وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجمة 357 واحد. خاضع للأنظمة. سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم هاشتاك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
4: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. خاضع لشروط الامتياز.
5: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور أمكور أمكور.
6: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
7: أنتم تستمعون إلى عرق يوريشي مع دوريد للدعوي.

0: يلا مكملين. 046-1-101 إذا شفتوا غلط تتدخلوا ولا لا، ولا بتقولوا هذا مش شغلي ما إلي دخل. مرحبا لمن؟
1: مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
1: معك نائلة من الناصري.
0: هلا يا نائلة، خبرينا وطمنينا.
1: هو بتعلق كمان شو الغلط. يعني مش دايما إحنا بحق لنا أنه نتدخل بكل إشي، في مرات هذا الغلط.
0: طب وإنت لا كمان نائلة بجد، وإنت لا
1: بتعلق جد لك بتعلق مثلا بخصوصيات شخص آخر.
0: طيب إيه من شوي أنا سألت
1: مثلا إذا إحنا بدنا نيجي نسأل، طلع المستمع قبلي حكى إنه إذا واحد بضرب مرض
0: حلو،
1: يعني أوكي ممكن إنه هون تيجي تتدخل، بس كمان بدك تتوقع لما بدك تتدخل بدك تتوقع إنه ممكن اللي قبالك يقولك ما خسكاش.
0: مزبوط. شو بتسوي بهيك حالي؟
1: مع إنه الزلمة يعني ممكن كمان المرأة نفسها اللي عم تنضرب تقولك أنا وزوجي أنت شو خسك، رغم إنك أنت ملزم قانونيا. فهنا بده يكون في توجه إنه إذا تسمحوا لي أتدخل.
0: طيب مثير اللي انت عم تحكي فيه، بس بين الضرب والخبط وبين الصراخ والطمعيط يعني شر البلية ما يضحك، بس بين كل هالمعمعة شوي غريب تيجي انه لو سمحتوا اتدخل.
1: اليوم احنا صرنا نخاف نتدخل رغم انك انت عم بتشوف الغلط بعينك. اليوم في كتير اشياء جدا بسيطة بتصير اللي اليوم بيجيبوا له بعرفش مين وراه، بعرفش مين صح وراها صح، بعرفش مين اخوها، بعرفش مين جوزها، بعرفش مين عيلته.
0: فاضمن انه لا عم بتقولي كنت بتختاري انه لا
1: يعني بالضبط. اليوم حتى لو بتشوف بتقول لك بدل ما انا اتدخل بمشكله غيري وافوت حالي بمشكله خليني ما سمحت الحت واقول يا رب الستره
0: اصلا هو نعم.
1: فمع انه هذا هو الغلط بعينه،
0: بس انت كنت بتعملي هذا الغلط للسلامة ها؟
1: ايه طبعا، في وراي عيلة، في وراي اولاد، في وراي جوز، يعني انا بدي اجور من وراي بدي اجور عيلة كاملة مشكلة.
0: منفوت بخانة اللهم نفسي
1: عشان احمي بقية الناس اللي وراي اللي هن عيلتي بتهمني اكيد بالمستوى الاول، بدي ابعد ما اتدخلش.
0: نعم نائلة شكرا لك.
1: للأسف. وبعدين الشغلة الثانية يعني انا بقول لازم يكون في برامج كتير توعية حتى بالراديو، لأنه في ناس كتير بتكون ماشي بالسيارات وبتسمع الراديو. مجرد جملة واحدة جملة واحدة تعلق بعقل البني آدم. واليوم إحنا كتير عم نشوف مشاكل بين الزلمة والمرأة. كان أنا اليوم جملة واحدة بقول له المرأة أنت تجوزتها كشريكة، أنت ما عملت حزاج تارم.

0: آخر.
1: هي مش ملكة. ما فيش احتكار لإلك.
0: هو يمكن أنا قلت ستار ماخر عشان تكون مفهومة أكثر الكل الجملة. أنت مش مسؤول عنها، أنت مش بتستعبدها، أنت هي شريكتك.
1: وعشان هيك يا نائلة أنت اتصلت فينا بعد ما طرحنا هذا البرنامج كونه أيضا توعوي. بدي أشكرك.
0: شكرا كثير لك.
1: الله يخليكي، كلامك موزون. شكرا لك.
0: تسلم باي.
1: ويحترم. يلا مكملين اتصال القادم. مرحبا لمن؟
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك عم دريد؟
1: عم سليم. ازيك؟
2: ولك حبيبي الله يسعدك.
1: الله يخليك يا رب. تمام التمام.
2: يا مؤصل يا اصيل انت.
1: الله يخليك يا رب. شو عزيز؟
2: اسمع، التدخل بالخير ما يعني عند الناس المحترمين، فاهم كيف؟ ايش منيح، وحتى لو كانوا الناس يعني مش مناح او تدخلت انت بأياتها مشكله وبأياتها ظرف من الظروف انت راح تتبهدل وكذا وكذا. هاي الناس اللي مش جدعان ومش زلام. انا كنت اركض شوي.
1: يعطيك العافيه. بس اسمعني عبين ما تلتقط انفاسك. يعني لافت لي هيك، سالت طرحت سؤال انا من شي ربع ساعه وحاب اسالك اياه. شو الفرق بين التدخل والتطفل؟ وهذا تباعا لتليفون نائل اللي كان من شوي.
2: لا، التدخل دائما لازم يكون، يعني واحد شاف مثلا ما بتنضرب او بتنهان، قاعد تنهان بالشارع من جوزها او مين ما كان يكون من اخوها، فالادم لازم يتدخل. لو شو ما بصير يصير، يعني الشارع مش لإلك ولا لمرتك ولا لبنتك، الشارع للناس، في احاسيس، في ناس، في اولاد، في كذا. فلا، انا بأيد هون التدخل لفك المشكله، لمعالجة المشكلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام شو قالنا؟ يعني أعطانا منهاج حياة. من رأى منكرا فليغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهو أضعف الإيمان. فهذا منهاج حياة، يعني احنا نمشي على هذا الشيء.
1: حتى لو انه برجع لك بالسالب،
2: حتى لو برجع لي شو ما كان يكون، انا بتدخل للخير. لو بدي يرجع لي شو ما كان يكون انا بتحمل، لان انا بتدخل للإشي المنيح، مش بتدخل لإشي تطفلي ولا إشي مش بعنيني كتير. فاهم علي؟
1: عم سليم شكرا لك.
2: الله يسعدك.
1: مهم جدا مثل دائما. الله يخليك. سلامات.
2: تسلم يا امير.
1: سلامات سلامات سلامات. يعني كمان يا جماعة، هل الخوف من المشاكل اللي ممكن ترجع لنا بخلينا احنا كبشر نتردد بانه احنا نتدخل او نساعد؟ يعني هذا كمان سؤال. 0-64-10-101. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
3: الو،
1: انت على هوا، تفضل. مين معنا؟
3: جوزيف معك.
1: هلا هلا عم جوزيف، اخبارك؟
3: كيف حالك؟
1: تمام التمام. كيفك؟
3: الله يسعدك. مشكرا عزيزي. اليوم بريد سكرتك مش خلصك. اليوم مين بتدخل بالناس؟ اليوم ما في قانون، المرأة اللي بضربها جوزها ما بتحبسه القانون بيدها.
1: بس مش دايما انت عارف،
3: وهو في لا أهل، ما هي من شجرة مقطوعة.
1: بس في نساء ما عندهم أهل، في نساء مش موجودات ضمن عائلتهن، في نساء اللي هن مهجرات عن بيوتهن أو قراهن أو مدنهن أو جايات من خارج البلاد. هو مش موضوعنا هو عن النساء اليوم وتعنيفهن أكثر من ما هو إذا إحنا شفنا غلط معين، إذا منتدخل ولا منقول ما خصني ما دخلني. لكن أكيد لا، موضوع عنف ضد النساء يدرج 100% هون.
3: لما نقدر نقول من خلينا نقول هالست مقطوعة.
1: نعم.
3: في اليوم يا إما بتروح على مجلس طائفي. نعم. أو بتروح على مجلس مشايخ اللي هي تلجأ لهم، هن اللي حلوا الكبارية هذول اللي هن رجال إصلاح خلينا نسميهن. أما إحنا نتدخل بالشارع والزلمة بقول لك لو بموت لو بروح شهيد، اللي سمعته المشترك قبل فترة قبل زمن بسيط.
1: نعم.
3: إنه لو بروح شهيد أهله، شو هالحكي الفاضي هذا؟ بدنا نعمل حالنا نخوي.
1: لا هو بس طلع هو من ناش نقذف كمان. لا ممكن هاي خياراته اللي هي كمان تحترم، ويمكن صدقا انه هو هيك حاسس وكان هيك بتصرف. فاهم علي؟ فالشيء متغير بين شخص لاخر.
3: اليوم ممكن إن بالشارع يصير شغله هذا تلفه اوكي، بس هي للمدى البعيد انه في ناس كبيره تروح تلجا المراه لناس طنيب عليك، يا عمي جوزي كذا ممكن. اما هو يتدخل شخص اليوم مين بيعلك بعض الزمن اليوم الخطر؟
1: نعم.
3: يعني هذا كل ما هذا رأي، يمكن رأيي ما يعجبش حدا.
1: لا لا لا لا، في آراء جدا هي مخالفة لرأيك تعجب، والعكس هو صحيح.
3: مين بتدخل بال

0: ناس ممكن تتوجه لناس اللي هي بتحل وبتربط وبتكيب. أما واحد بالشارع يجي دب حاله أنا بعرف مين الكبالي، ما حكت الأخت قبل شوي نعم. أنا بنعرف مين هذا المع... مين هالشاب اللي بدي يطلع لي بكرة من جماعته أو كذا
1: نعم. عمي جوزيف يعني عم بتقول ممكن إنه النخوة اختفت إذا صح التعبير كمفردة؟
0: لا، ما هو النخوة بتختلف عن النخوة. النخوة اليوم لما بيجي ناس مع عيلة مسطورة، هون النخوة على طالب جامعة من عيلة مسطورة بده ناس تدعمه، هون النخوة. أو إن النخوة دب حالة على نار اليوم. أنا بحكي عن نفسي.
1: رأيك يحترم مستعد. عمي جوزيف يحترم تماما.
0: اليوم القانون مع المرأة، كمان القانون اليوم مع المرأة
1: تحت خلق.
0: المرأة بتقدر يحميها البوليس ولا القانون بيدها أكثر من الزلمة، أنت فاهم؟
1: أي نعم.
0: فدب حالة على نار بالشارع اليوم مش طوشة شباب أولاد صغار 8 سنين 10 سنين 12 سنة
1: حتى 8 سنين في وراء ظهر
0: طبعا اليوم الوضع خطر يا عمي. اليوم صغير بهددك بطلنا نعرف شو بنين بالشارع.
1: عمي جوزيف شكرا لك عزيزي
0: حبيبي، شكرا لك
1: مثل دائما، شكرا لك. يحترم يحترم. سلامات سلامات. اتصال أخير، مرحبا لمن أنت على هوا؟ مين معنا؟ أنت بالسيارة سايق أو سايقة؟ مين معنا؟ أنت على الهواء؟ في حدا معنا؟ أنا عارف، أنا سامعه أو سامعها بس هو مش عارف إنه إحنا عم نستناه أو نستناها يا ليليان. أوكي، في سامعيننا؟ أوكي، حاولنا حاولنا. ماشي الحال، يلا رح نستقبل اتصال أخير مدته دقيقة ونص لا تنتين ماكسيموم على كحد أقصى. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: مرحبا، بتحكي بشرى.
1: يا هلا يا بشرى، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: هلا فيكي، كلنا سمع يا بشرى، إلك أنت مسك الختم.
2: الصراحة حسيت الآراء اللي سمعتها، سمعت كل الآراء محزن شوي، حسيت كلياتهم عندهم نوع من اليأس.
1: أما رأيك أنت؟
2: حبيت طبعا الشاب اللي حكى إنه أنا رغم حتى إذا بنضرب رح أدافع، يرفع له القبعة لأنه فيش هيك قليل، ما في عنا هيك ناس. طب أحس إنه الواقع لا يمثلنا، إنه لازم دايما يكون عنا أمل إنه أنا بدي أغير من حالي، إنه أنا لما ربنا يحطني بموقف إنه أنا لازم أساعد حدا معناته بده إياني حط معي كمان قوة أساعد. أكيد أنا
1: هات نحكي عنك هات نحكي عنك أنت بهذا الوقت القصير اللي معنا، أنت وين كنت مش مستعدة إنك تتدخلي؟ تعسلوا هيك بأي موقف؟
2: الصراحة ولا مرة حطيت بموقف، الحمد لله إنه أنا مش مستعدة أتدخل.
1: أنت مش مستعدة تتدخلي ولا مبلا؟ ما فهمتش.
2: لا ولا مرة حطيت بموقف إنه أنا مش مستعدة أتدخل.
1: تعال نسلم جدلا، فرضيا كنت بتتدخلي بأي موقف أيا كان، حتى لو كان ممكن يعود بتهديد عليك؟
2: كنت بتمنى إنه أقدر أتدخل، يعني بتمنى إنه يكون عندي القدرة، ولكن بجيش بحكي خلص لا أنا بقدرش أتدخل إنه أنا ما عنديش القدرة.
1: نعم،
2: يعني بكنت بتمنى إنه أقدر أتدخل، بس طبعا أوكي. فيش حدا بحب إنه ينحط بموقف إنه ينأذى إله أو لعائلته.
1: نعم،
2: بس إنه لازم نخلي عنا أمل إنه مبلا نقدر نساعد، إنه حرام ممكن إنه أخسر إني أساعد شخص اللي هو بيستاهل مساعدة، بس إنه أنا خايفة لأنه ممكن وراء هذا الشخص يطلع شخص ممكن يأذينا.
1: طيب، هل الصمت برأيك مرات أحيانا ممكن إنه يشجع الغلط إنه يستمر؟
2: الصمت أكيد، لو إنه هيك ما كانوش بيحكوا الشيطان الساكت عن الحق شيطان أخرس.
1: نعم نعم، يعني مادة للتفكير كمان. جملة أخيرة قبل ما ننهي إلك، تفضلي.
2: إن شاء الله دايم، إن شاء الله أيام جاي أحلى دايما.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا بشرة، بشرة خير إن شاء الله. جزيل الشكر لإلك،
2: إن شاء الله بتتخيل عليك والجميع.
1: أمين وعليك سلامات يا بشرة. طيب جماعة، وصلنا للختام. ليليان حج شكرا لإلك، زمان ما شفتك، كتريهن كتريهن الجيات لهون على الإنتاج. كنت أنا معكم بإعداد وتقديم هذا الحلقة دريد للداوي، عرق يوريشي ختمناها لهذا اليوم. المغرب وفرنسا الليلي، وهو تعال نشجع بنزاهة، بس هات نشوف إذا النزاهة راح تكون طاغية لآخر المباراة أو حتى لآخر الفيفا. كونوا بخير يا جماعة الخير، عرق يوريشي، نلتقي.

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جابيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45,000 شيكل، تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأن السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان بفترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد، خاضع للأنظمة.
2: بدك تعمر أو عم بتعمر وبدك مشكنتة، شريت دار وبدك تمويل، اوعك تتصرف لحالك. غلطة واحدة بملف المشكنتة ممكن تكلفك عشرات وأحيانا مئات ألاف الشواكل. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
4: فخاد دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: مسافرين مصيفين
6: بس مع مغارين.
5: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
6: السلام،
5: اليونان،
6: أجرم،
5: سينا،
6: فينا.
5: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
7: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غاز على الشاش ساوتر فقط ب299 شيكل، غاز زجاجي إلكترا فقط ب199 شيكل، براد عائلي ريترو إلكترا فقط ب499 شيكل، غاز مع فرن فقط ب499 شيكل، فرن كبير إلكترا 499 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
8: التقارير الحالية العملية راح تكتكها على الصباح.
9: أصحاب العمل من اليوم تكتكوها. يطلق التأمين الوطني موقعاً إلكترونياً شخصياً جديداً لأصحاب العمل، والذي سيسمح لكم بتلقي التحديثات وتكتك جميع الإجراءات الخاصة بالأعمال التجارية عبر الإنترنت. قوموا بالتسجيل عبر الموقع وقوموا بإجراء ترتيبات الدفع واحصلوا على تخفيض بنسبة 100% في الغرامات لمدة شهرين. ابحثوا عن الموقع الشخصي لأصحاب العمل وانضموا إليه اليوم.
1: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. المستقبل بين يديك.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مركز قيادة لما وصفه بالعدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بعشرة صواريخ، محذرا من أن تكرار الهجمات الأمريكية سيجعل القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة عرضة لنيرانه. بدورها أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن إسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له. وفي سياق متصل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن أي تدخل أمريكي أو محاولة للتأثير على مسارات الملاحة في مضيق هرمز ستواجه برد حاسم، وأضافت أن وجود الأجانب في المضيق لا يخدم مصالحهم، محذرة من أن أي تحركات للجيش الأمريكي قد تعرقل إعادة الفتح التدريجي للمضيق وتعرض مصالح الدول المستفيدة منه للخطر. في المقابل، أعلنت مصادر إيرانية عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة أكثر من 80 آخرين جراء الضربات الأمريكية على إيران خلال اليومين الماضيين. إلى ذلك، صرح قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران بأن القوات المسلحة الإيرانية عازمة على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال المرشد الراحل علي خامنئي، مؤكدا أن العقاب سيطال الجناة عاجلا أم آجلا. في واشنطن، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية نفذت غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، وأوضحت أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين للطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة إلى بنى تحتية لوجستية على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. إسرائيليا، أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب تتابع تطورات في طهران عقب الضربات الأمريكية الأخيرة، مشيرة إلى أن إيران ما زالت تعد الجبهة المركزية في التقدير الأمني الإسرائيلي. وذكرت المصادر أن خطة الهجوم الإسرائيلية جاهزة في حال ارتكاب إيران أي خطأ. قالت وزيرة الخارجية البريطانية أن على إيران التخلي عن ادعائها بالسيطرة على طرق الشحن البحري، مطالبة بوقف الهجمات على الملاحة والعودة إلى المسار الدبلوماسي. وأدانت الوزيرة الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت، محذرة من أن إبقاء مضيق هرمز رهينة يهدد حركة التجارة والملاحة الدولية. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مشترك عن تنفيذ غارة جوية في جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل القيادي السابق في السرية الغربية بخان يونس وحيد أبو سلام، وفق ما جاء في البيان. وقال الجيش أن أبو سلام شارك في أحداث 7 أكتوبر، بما في ذلك اقتحام الأراضي الإسرائيلية واحتجاز مدنيين، مضيفا أنه كان يخطط لتنفيذ عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية. من جانبها، أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جرى غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الرمال غرب

0: مدينة غزة. إلى لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يأمل بارتفاع مؤشرات الأمان مع بدء تطبيق مفاعيل صيغة الإطار وانسحاب إسرائيل، وأكد أن تطلع اللبنانيين إلى السلام والعيش بأمان حق مشروع، مشددا على أن البلاد لم تعد تحتمل دفع أثمان إضافية. وأضاف عون أن العمل جار لتعزيز دور الدولة في القيام بواجباتها بدلا من الطوائف والأحزاب التي كانت تتولى هذه المهام سابقا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:06 أصالا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. هل نحن أمام تصعيد جديد؟ إيران تطلق 10 صواريخ باتجاه مناطق مختلفة في منطقة الخليج، وكذلك سمعت صافرات الإنذار في الأردن في بعض المناطق، والحكومة الأردنية أعلنت رسميا أن الدفاعات الجوية تصدت لهذه الصواريخ، لم يبلغ عن أضرار أو إصابات. في البلاد ترقب وانتظار، ولكن حتى الآن لا تعليمات جديدة من قبل الجبهة الداخلية. ومن الملفات التي سنتابعها في هذا الحصاد، نقابة الممرضات والممرضين تعلن عن نزاع عمل، وتقول بأن هذا يأتي في ظل الأعباء المتزايدة والإنهاك الجسدي والنفسي وتملص الدولة وأصحاب العمل من تحسين الشروط. نتابع أيضا في الحلبة الحزبية السياسية الإعلان عن أحزاب جديدة تعرف نفسها بأن يمين ليبرالي، هل هذا سيغير من قواعد اللعبة وكذلك في المعطيات بين المعسكرين؟ وفي الساحة الفلسطينية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن عن موعد جديد لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في 28 نوفمبر. وكذلك الملف اللبناني وتطورات الميدانية، وسنتابع أيضا المباراة المرتقبة اليوم، المنتخب الفرنسي والمغربي لخوض مباراة حاسمة للتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم. ونبدأ بملفنا الأول أعزائي المستمعين والمستمعات في هذا الحصاد. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار أسيل كبادي، تحياتي لكم جاكي خوري. ونبدأ مباشرة من واشنطن الأستاذ حسن ميمن الكاتب والمحلل السياسي. حسن أهلا بك معنا، تحياتي.
1: شكرا للاستضافة، أهلا وسهلا.
0: هل ترامب يريد العودة إلى المواجهة الشاملة؟
1: في نهاية قد يفعل ذلك، ولكن ليس هذا هو الهدف الآني على الأقل. الهدف الآني كان من وجهة نظر دونالد ترامب تلقين إيران درسا لمنعها من اعتراض المسار الجديد.

0: نوبي لمضيق هرمز، وللتذكير بأنه قادر على إعادة الحصار. إذن نحن اليوم لسنا أمام تصعيد متفلت، نحن أمام تصعيد ربما هو مقيد نوعا ما، لأن الجانب الأمريكي تحديدا قد لا يكون مستعدا اليوم للقيام بالعملية المطلوبة.
1: رأيك يعني من الآن يقرر مثلا في هذا الموضوع؟ إذا أخذنا عوامل الضغط، نحن كنا قد تابعنا في حينه موقف نائب الرئيس الذي اعتبر يعني بموقف مرن مقابل مثلا مواقف أكثر تشدد، من الذي يحدد وقع الأحداث الآن في الإدارة الأمريكية برأيك؟
0: بالفعل داخل الإدارة الأمريكية هناك انقسام واضح بين فريق واقعي وجه هذا الفريق هو جي دي فانس نائب الرئيس، وفريق صقوري يمكن اعتبار ماركو روبيو وزير الخارجية ومستشار الأمن الوطني على أنه هو وجه الفريق الصقوري. الفريق الواقعي له اليوم بعض الأفضلية لدى الرئيس ترامب، ولكنها ليست أفضلية ثابتة وليست أفضلية دائمة، لأن المسار الذي يسير به هذا الفريق الواقعي أي المسار التفاوضي هو مسار معتل من الداخل، أي أنه حتى إذا حقق ما في مذكرة التفاهم فإن هذا ليس كافيا من وجهة نظر أمريكية، أي لابد له في تلك الحالة من تبديل المعايير، تبديل مواضيع البحث، لأن مثلا المذكرة لا تتطرق إلى موضوع القدرات الصاروخية أو العلاقة مع الفصائل، وحتى في الموضوع النووي وهو بيت القصيد ليست شاملة بالقدر الذي يريده دونالد ترامب، لا بل أنها تكاد أن تكون ملتزمة بسقف اتفاق أوباما. إذن المسار التفاوضي رغم أنه متاح اليوم من خلال تمكين دونالد ترامب لجي دي فانس بالسيدي بي، رغم أنه ثمة تراجع حتى هنا، ولكن هذا المسار له أفق محدود، فيما أن وجهة النظر الأخرى الصقورية وهي طبعا المتماهية مع موقف الحكومة الإسرائيلية، وجهة النظر الصقورية هذه تطالب بالعودة فوريا إلى الحرب، هذا قد لا يحصل، ربما علينا أن نرى هل يتمكن بنيامين نتنياهو من إقناع دونالد ترامب مجددا. الأرجح إذا تمكن سوف يكون باتجاه عملية محدودة نوعا ما نظريا على الأقل، أي أن دونالد ترامب قد يكون مستعد للقبول بعملية محدودة لاحتلال بعض الجزر، لاحتلال المضيق، ولكن طبعا أمل الصقور في واشنطن وفي تل أبيب يبقى إسقاط النظام.
1: نعم، والسؤال برأيك يعني هل ترامب يريد أن يذهب إلى هذه المواجهة الآن رغم انعكاس هذا الأمر؟ يعني واسمح لي أن أقول أنه الحسابات تلعب دور حتى من محطة الوقود وسعر الجالون، هذا واضح أنه كان عامل مؤثر، وبالتالي ترامب لا يخشى الآن سوق المال، لا يخشى أسعار النفط بمشتقاته وانعكاس ذلك على لا أقول فقط شعبيته بل على الحزب الجمهوري، ونحن نقتري رويدا رويدا من انتخابات نصف المدة.
0: نعم، وهنا هو متورط، لأنه إذا لم يذهب إلى مواجهة الآن، إذا لم يعد إلى الحرب الميدانية، ولا أعتقد بأن مزاج دونالد ترامب، وعلينا أن نشدد بأن دونالد ترامب ليس فقط مزاجيا ولكنه دائما يهتم بالمكسب الآني وليس البعيد المدى، ولكن حتى إذا لم يذهب إلى حرب ميدانية اليوم كما يريد منه الصقور، فإن الثمن ما أقدم عليه، ثمن الفشل الذي حصل في إيران مدفوع للتو، أي أن ثمن الوقود مرتفع جدا، التضخم مرتفع، سلاسل الإمداد، أسواق المالية لم تأخذ بعين الاعتبار بعد مدى تضرر سلاسل الإمداد، بعبارة أخرى أي بعد أشهر قليلة مع الانتخابات المرتقبة في تشرين الثاني المقبل، يستطيع دونالد ترامب أن يتوقع للحزب الجمهوري مساءلة شديدة، لأن الموقف إزاء ترامب من الجمهوريين ومن الديمقراطيين ما كانت الجدوى من هذه الحرب. إذن يبدو وكأن وسيلة إقناع دونالد ترامب بالعودة إلى الحرب هي القول بأنه لربما مع الحرب الانتصار قد يبدد بعض هذه الانتقادات، ولكن لا يبدو ترامب شجاعا بين مزدوجين إلى هذا الحد، وبالتالي إقناع ترامب بحرب محدودة هو الأقرب إلى المتوقع من جانب الصقور وتحديدا نتنياهو.
1: نعم، ولكن هنا أسأل إلى أي مدى لنتنياهو ولفريقه ما زال هنالك نفوذ على القرار المركزي؟

0: يعني دائما لدينا القناعة خاصة في العالم العربي وكأنه اللوبي الصيني يستطيع أن يحدد سياسات ويدفع بهذا الاتجاه، ولكن مع إدارة كهذه ورئيس كهذا اسمه دونالد ترامب، هل فعلا نتنياهو نجح مثلا في تغيير الدفة وإقناعه بضرورة العودة إلى المواجهة وتوجيه الضربات، أم أن القرار الأمريكي مستقل تماما برأيك؟
1: سيدي، نعم أعلم بأنه من الملاحظ بكثرة الحديث عن مدى استقلالية دونالد ترامب وعن مدى حرية القرار لديه وعلى أنه هو الزعيم وإلى ما هنالك، ولكن علينا أن نلاحظ بأن الميزانية الدفاعية الأمريكية تتضمن ما هو اليوم البند 219، والذي الأرجح أن تمر هذه الميزانية، الذي يفرض على الولايات المتحدة دمج الجيشين الأمريكي والإسرائيلي على مستوى الأبحاث والدراسات، على مستوى التصنيع العسكري، على مستوى البيانات، وعلى مستوى الاستخبارات. بل هناك قانون آخر، مشروع قانون آخر في مجلس الشيوخ يلزم الرئيس الأمريكي بتقديم كل المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل، وإذا تخلف عن ذلك فلا بد له من تبرير ذلك خلال مهلة 15 يوما. بعبارة أخرى، المسألة ليست مسألة مؤامرة وليست مسألة مبالغة في تصوير نفوذ مجموعة ضاغطة هنا أو هنالك. المسألة أصبحت مسألة قوانين. نتحدث بالفعل عن أنه في حين أن الإعلام يضج بالحديث كيف أن نتنياهو يشتم ونتنياهو يحجم ونتنياهو يقزم من جانب الرئيس الذي يشدد على سطوته وعلى استقلاليته، البنية السياسية في الولايات المتحدة تتجه إلى المزيد من الترابط، التواصل، لا بل أقول الخضوع للرغبات الإسرائيلية هنا. وبالتالي في حين أن الجمهور الأمريكي يبدو أكثر ميلا إلى فك الارتباط بين إسرائيل التي ورطت الولايات المتحدة في حروب عديدة، المؤسسة السياسية الأمريكية لا تبدو سائرة بهذا الاتجاه. نحن أمام فترة حرجة داخل الحزب الجمهوري تحديدا، ولكن لا نستطيع القول بأن النفوذ الإسرائيلي أو التأثير الإسرائيلي على عند أدنى حد قد تراجع ضمن المؤسسة السياسية.
0: على كل، نحن سنتابع ونكون على تواصل. أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ حسن، شكرا لك، تحياتي.
1: شكرا لك.

0: إذن كان هذا المحلل السياسي من واشنطن الأستاذ حسن ميمنة، وكان في قراءة تحليلية للموقف في الولايات المتحدة وإدارة ترامب بين صقور وحمائم صح التعبير، والتيار المتشدد أمام التيار الذي يبدي مرونة، وهل ستعود الولايات المتحدة إلى المواجهة الشاملة مع إيران في ظل التصعيد الحاصل، وكذلك ما قامت به إيران في اليومين الماضيين من استهدافات إذا كان في دول الخليج في البحرين وفي الكويت، والآن في الأردن سمعت صافرات الإنذار، ولكن الأهداف كما قالت المصادر الإيرانية هي بالأساس لقواعد أمريكية. وهل هذا معنى الذهاب إلى الحرب أم هي مفاوضات تحت النار أو من خلال النار؟ نستمع إلى التقرير التالي الذي يلخص المشهد.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لغة التهديد والوعيد تجاه إيران، ملوحا بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحا إذا لم تستجب طهران للمطالب الأمريكية. تصريحات أعادت إلى الواجهة سؤالا بات يتكرر كلما تصاعد التوتر، هل نحن أمام حرب جديدة أم أمام مفاوضات تدار تحت ضغط القوة؟ المشهد يبدو أكثر تعقيداً من مجرد تبادل التهديدات، فالولايات المتحدة تسعى إلى زيادة الضغط السياسي والعسكري على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات في ملفات البرنامج النووي والنفوذ الإقليمي، بينما تحاول طهران إظهار أنها لن ترضخ للضغوط مع إبقاء باب التفاوض مواربًا. ويرى مراقبون أن لغة التصعيد قد تكون جزءا من استراتيجية تفاوضية تقوم على رفع سقف التهديد قبل العودة إلى طاولة المباحثات بشروط أفضل، لكن في المقابل فإن أي خطأ في الحسابات أو احتكاك عسكري في الخليج ومضيق هرمز قد يحول حرب الأعصاب إلى مواجهة فعلية يصعب احتواؤها. وبين التهديد والدبلوماسية يبقى الشرق الأوسط أمام مرحلة شديدة الحساسية، حيث تختلط الرسائل العسكرية بالحسابات السياسية، فيما يترقب العالم ما إذا كانت تصريحات ترامب ستبقى في إطار الضغط أم ستكون مقدمة لجولة جديدة من التصعيد مع إيران.
0: إذن كان هذا تقرير الزميلة أسيل.

0: هات المنتجات بعشرة شيكل.
1: فخاد دجاج طازجة بعشرة شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو بسبعين شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو بتسعين شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو بمية شيكل.
0: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط.
1: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: شركة دان تفتح لك كل الأبواب وبتعطيك كل التسهيلات لتتعلم تكون سائق باص. تعلم رخصة باص في مدرسة دان القريبة من بيتك واحصل على رزمة انضمام بقيمة 45 ألف شيكل تشمل رسوم معيشة، دورة نظرية، دورة عملية وترجيع مقابل أخصائي نفسي، وأيضا منحة استمرارية ومداومة بقيمة 10,000 شيكل. في دان نبدأ بالإجر اليمين، لأنه السائق المنيح هو السائق اللي بحس منيح كمان في فترة التعليم للحصول على رخصة باص. للاتصال والانضمام نجم 357 واحد. خاضع للأنظمة.
3: MG 3 هايبريد بلس، سيارة السوبر ميني الأكثر مبيعا في فئتها، والآن مع عرض تمويل حتى 60 ألف شيكل بدون فائدة. في صلاة العرض أو اتصلوا نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
4: مفاجأة جديدة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1.97 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1.19 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.97 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1.12 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1.34 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2.24 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7. خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: تصفية مخزون ضخم الآن في مخزن حشمال الخضيرة، المدخل الرئيسي بجانب دوار الشرطة. بيع جميع القطع حتى القطعة الأخيرة من فائض المخزون في كل فروع مخزن حشمال في البلاد وبأي سعر. كل شيء لازم ينباع. مثلا غسالة 7 كيلو هوبر فقط ب 499 شيكل، غسالة 8 كيلو سامسونج فقط ب 799 شيكل، براد فريزر سفلي انتجرالي ب 999 شيكل، ونشافة 8 كيلو هوبر فقط ب 599 شيكل. فقط الآن في مخزن حشمال الخضيرة في مدخل البلد بجانب دوار الشرطة.
7: سحبت أتعابك ونزلت عليك ضريبة؟ بعت أرض أو عقار ودفعت ضريبة؟ كلوشك عالي وغيرت أكتر من محل بآخر 6 سنين؟ ممكن يكون إلك استرجاع ضريبة بآلاف وأحياناً عشرات آلاف الشواكل. افحص استحقاقك اليوم. كسبون، الطريق الآمن لأموالك. نجمة 9425.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في الملف المرتبط بالتصعيد الإقليمي، ولكن إلى الحلبة السياسية الفلسطينية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفي ما يسمى الآن بمرسوم رئاسي يعلن أن الانتخابات البرلمانية، الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة، في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية ستتم في 28 من نوفمبر القادم، أي بعد الانتخابات في إسرائيل. والسؤال، هل هذا المرسوم سيطبق؟ لأنه كما نذكر في قبل فترة وقبل سنوات قليلة اتخذ القرار بإجراء انتخابات، ولكن لأسباب عديدة منها الادعاء الرسمي الفلسطيني رفض إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية منع عمليا تطبيق هذا القرار، ولكن هنالك ضغوط تمارس على الرئيس الفلسطيني من قبل جهات عديدة بضرورة التحرك لاستعادة القيادة الفلسطينية لشرعيتها، ويبدأ هذا من خلال الانتخابات البرلمانية، بعد ذلك الانتخابات الرئاسية التي من المفروض أن تكون في الربع الأول من العام القادم. حول هذا الموضوع

0: تحدثنا أيضا للباحث في الشؤون الفلسطينية والمحلل السياسي الأستاذ خليل شاهين مباشرة من رام الله.
1: هذا المرسوم الرئاسي جاء بعد تخبط خلال الفترة الأخيرة شهدتها على شكل يعني مراسيم بعضها غير موقع بالمناسبة، جرى نشرها أو تسريبها ومن ثم جرى تعديلها. نذكر جميعا أن الرئيس كان قد أصدر يعني مرسوما أو قرارا بإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ولكن هذا الأمر جوبها على ما يبدو حسب بعض المصادر بمعارضة قوية يعني على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وخاصة من أطراف أوروبية وازنة، نقلت رسائل واضحة للرئيس بأنه لن يقبل القفز عن الانتخابات التشريعية والرئاسية. ذهب الرئيس إلى مناورة أخرى وهو الإعلان عن تعديل عدد أعضاء المجلس التشريعي ليصبح 200، وهو رقم مطابق لحصة الضفة الغربية وقطاع غزة من أعضاء المجلس الوطني ليكون هؤلاء أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، ومن ثم يتم إضافة بطريقة أو بأخرى 150 عضو يمثلون الشتات، وليكتمل العدد ليصبح 350 عضو في المجلس يعني الوطني. أيضا هذا الأمر يعني بقي موضع تشكيك على المستوى الخارجي، ونادت الضغوط على الرئيس عباس لكي يذهب إلى انتخابات مجلس تشريعي على وجه التحديد ومقرونة أيضا بانتخابات للرئاسة الفلسطينية. الرئيس يميل إلى تأجيل الانتخابات يعني الرئاسية، هو يتحدث عن إجراء الانتخابات الرئاسية يعني خلال الربع الأول من العام القادم، في حين تشير بعض الأوساط إلى أن الرئيس على ما يبدو يحاول أن يمرر شيئا آخر، وهو إجراء انتخابات للرئيس من داخل المجلس الوطني وليس الذهاب إلى انتخابات رئاسية عامة. وهذا الأمر يعني لا زال موضع يعني شكوك في ضوء الضغوط على الرئيس. المهم في هذا السياق أن الضغوط الخارجية ليست العامل الوحيد، لأن هناك يعني ضغوط داخلية واعتراضات أيضا على المسار الذي اختاره الرئيس في هذا الخصوص، أي انتخابات المجلس الوطني والمجلس يعني التشريعي ومن ثم انتخابات رئاسية لم يحدد موعدها، وخاصة بعد المؤتمر الذي عقد لحركة فتح وأعاد تشكيل موازين القوى داخل الحركة على مستوى المجلس.
0: السؤال برأيك أستاذ خليل، هل هذا الأمر يأتي بدافع ضغط مثلا داخلي وخاصة بعد ما حصل في حركة فتح، أما هنالك جهات عربية دولية تضغط على الرئيس وعلى السلطة أنه لابد من إجراء خطوات عملية تعيد الشرعية للقيادة الفلسطينية بكل مراحلها؟
1: يعني هذا الأمر لا زال مشكوك فيه، يعني على سبيل المثال لا أحد يعرف كيف يتم إجراء انتخابات تشريعية في قطاع غزة، يعني وهنا ولا يوجد سجل انتخابي وهناك ميل لإجراء الانتخابات وفق السجل المدني أي على الهوية فقط يعني، وهذا أمر أيضا لا يطابق القانون يعني قانون الانتخابات الفلسطيني. في كل الأحوال تمت إشكاليات كبيرة لا نعرف حتى الآن ما هو الموقف منها. على سبيل المثال فهناك مجلس السلام الذي يشرف على كل الأوضاع في قطاع غزة، وهذا المجلس يشرف أيضا على لجنة التكنوقراط التي تشكلت من شخصيات فلسطينية لإدارة قطاع غزة في فترة انتقالية. هل ستكون هذه اللجنة مساءلة أمام المجلس التشريعي في حال إجراء انتخابات وتشكيل مجلس تشريعي فلسطيني جديد الضفة الغربية وقطاع غزة؟ هل ستكون مرجعيتها القانونية مجلس السلام وما يعتزم القيام به من إعادة تشكيل البيئة القانونية في قطاع غزة، أم ستكون مرجعية القانونية هي ما يتم سنه في المجلس التشريعي؟
0: ولكن ماذا عن أنت ذكرت غزة بفعل الظروف المأساوية والكارثية هناك، ولكن أعتقد على مستوى الشعب هنالك رغبة لدى الجميع بالمشاركة، ولكن ماذا عن عقدة القدس أستاذ خليل؟ وأنت تعلم في مرات سابقة طالما إسرائيل لم تسمح بذلك قالوا إسرائيل لا تسمح بمشاركة القدس، وبالتالي تم إلغاء الانتخابات لأنه لا يمكن أن تشمل القدس، وطبعا كان نقاش جدي داخل الساحة الفلسطينية وكأنها ذريعة لمنع إجراء الانتخابات.
1: يعني وقد تبقى هذه الذريعة قائمة، ولكن أنا أشرت إلى موضوع القدس إلى غزة لأنه قد لا تجرى انتخابات أصلا في قطاع غزة، وقد يذهب الرئيس باتجاه يعني تعيين 60 أو 70 يعني عضو في المجلس التشريعي يمثلون قطاع غزة، وهذه أيضا تعني حرمان قطاع غزة من المشاركة في العملية الانتخابية. يبقى العامل الإسرائيلي هو عامل حاسم لأنه يؤثر على مجمل العملية الانتخابية من حيث الحرية في الوصول لصناديق الاقتراع أو حتى إمكانية الضغط لعدم إجراء الانتخابات لا في القدس ولا في غيرها. هذا هي الرئيس ذهب إلى

0: باعتبار أن كل الأراضي الفلسطينية هي دائرة انتخابية واحدة ليتجنب يعني موضوع الترشيح في داخل نطاق مدينة القدس. ولكن أنا أعتقد أن الإشكاليات أكبر، والسؤال إذا ما كانت إسرائيل سوف تسمح بوجود مجلس تشريعي موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، أم أنها سوف تصر على السياسة التي طالما انتهجها رئيس الوزراء نتنياهو بمحاولة تكريس الانفصال ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: على كل نحن، وأنت برأيك ستكون الانتخابات أم هو فقط أمر ولكن هنالك يعني فجوة كبيرة بين المرسوم وبين التطبيق على أرض الواقع؟
0: يعني هناك اعتقاد بأن الرئيس قد يقدم مرة أخرى على تأجيل أو إلغاء الانتخابات، لأننا من هنا وحتى موعد الانتخابات سوف نرى كيف سوف تتجلى الانقسامات المتفاقمة ليس فقط ما بين الفصائل الفلسطينية بل وكذلك في داخل حركة فتح. ونسمع عن يعني نية لدى العديد من بعض الشخصيات الغاضبة من مؤتمر حركة فتح للترشح ضمن قائمة منفصلة عن القائمة الرسمية لحركة فتح.
1: إذن هذا الحديث على المرسوم الرئاسي الفلسطيني الذي صدر اليوم بالنسبة لإجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، في نتحدث عن الضفة وغزة وكما ذكرنا القدس، هذا ما صدر في المرسوم الرئاسي. السؤال، هنالك فجوة بين ما يكتب في المرسوم وبين ما يمكن أن يطبق على الأرض. واستمعنا إلى الأستاذ خليل شاهين مدير البحوث والسياسات في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات. من الحلبة السياسية الفلسطينية إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية، ما بين التخوف من عدم إجراء انتخابات أصلا بعد أن أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها لن تنصاع لقرار صدر عن المحكمة العليا، بالإضافة إلى التحالفات الجديدة داخل أو بعض الأحزاب الجديدة التي بدأت تطفو على السطح من بقايا أحزاب أخرى، هل هذا سيؤثر على المشهد العام وخاصة ما يعرف في المعسكرين في ظل تزايد قوة أيزنكوت؟ وتابعنا في اليومين الأخيرين الاستطلاعات في القناة 12 والقناة 13 أن هنالك، وأيضا في الهيئة البث الرسمية، أن أيزنكوت يتفوق على نتنياهو من ناحية عدد المقاعد بمقعد واحد، وهذا ولكن هذا لا يغير كثيرا في الصورة داخل المعسكرات، لأنه زيادة قوة أيزنكوت على سبيل المثال تأتي على حساب بنت وأحزاب أخرى في هذا المعسكر المعارض لنتنياهو. حول هذا المشهد تحدث إلى رونان سور، وهو مستشار استراتيجي وكان من أسس في حين ما يسمى بمنتدى العائلات التي شاركت ونظمت فعاليات كثيرة في الشارع الإسرائيلي خلال العامين الأخيرين، ويشير أيضا إلى ضرورة التحرك شعبيا، ولكن من لا يعمل في هذا المسار هي أحزاب المعارضة. نستمع إلى ما قال.
2: ראינו בימים האחרונים את ההשתוללות גם של נתניהו ושל אנשי הקואליציה נגד מערכת המשפט, נגד התקשורת. אנחנו רואים דברים איומים במובן של התנכלות לכלי תקשורת, שבירת זכוכיות במערכות תקשורת. אנחנו בעצם רואים מעבר הדרגתי לשיטת ממשל אלימה מאוד, וכשאנשים מאבדים את השפיות שלהם הם מסוגלים להכל.
1: וכשאנחנו שומעים כבר גם התייחסות של המשטרה ושהמפכ"ל לפחות מוציא הבהרה שהמשטרה כן תקיים כל החלטה וכל פסק דין של בג"ץ, עכשיו אנחנו בעיצומו של משבר חוקתי, ובאמת יש עכשיו סימן שאלה אם בית משפט יקבל החלטה, יש סימן שאלה אם ניישם אותו?
2: יש גם סימן שאלה אם המפכ"ל הזה יישאר בתפקידו. ראינו את מה שאמר זיני על הנאמנות שלו לדרג הנבחר, קרי לנתניהו, אלה מילים מכובסות. דוד זיני, ראש השב"כ, יכל לומר, אני נאמן למדינת ישראל, לפני הכל. אבל הוא בחר לומר, אני נאמן לדרג הנבחר. אלה למילים שנבחרו בצדה, במטרה אחת, להעביר את המסר, אני נאמן לשליט. אם המפכ"ל ימשיך באמירות האלה, מאוד יכול להיות שיחליפו אותו במישהו.
1: גם המאבק הציבורי עשה את שלו, בסופו של דבר, לא יודע אם תסכים או לא, מי שהכריע, למשל, זה היה הנשיא ארצות הברית, קוראים לו דונלד טראמפ, זה לא הלחץ ציבורי, זה לא הפגנות, ועכשיו אם יצאו לרחובות זה ישנה משהו? הנה גם המהפכה המשטרית לאט לאט ככה בשיטת הסלמי מעבירים חוק אחרי חוק, אז כמה מחאה ציבורית

0: الشعبي ضد التعديلات القضائية، ويقول فقط تحرك الشارع من الممكن أن يؤدي إلى ضغط على نتنياهو، وكذلك على يمكن نقول زيادة قوة المعارضة. ولكن هذا بالنسبة لهنالك فشل لقادة المعارضة في هذه الحالة، أيزنكوت لابيد ويائير جولان وآخرين، بأنهم لا يتحركوا في هذا المسار. ويقول أيضا الأحزاب التي تطفو على السطح الآن كتحالفات جديدة، هذه الأحزاب ليست أحزاب جدية، لا يمكنها أن تؤدي إلى تغيير في المشهد العام، باعتبار أن الجمهور يقرأ أنهم لا يعبرون نسبة الحسم بغالبيتهم. نحن الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي حصاد هذا اليوم.
1: هندسيين في حيفا يعني همخلالة من هال، نتعلم مهنة تكنولوجية مش حيالة لقب في الكلية الرائدة في البلاد همخلالة من هال حيفا. نستناكم في اليوم المفتوح الأربعاء 15/7 في المخلالة من هال تشيك بوست شارع هاشلاك 3، مع ميزات حصرية ومنح خاصة جدا للمتسجلين. للتسجيل اتصلوا الآن نجمي 50/30. همخلالة من هال حيفا، من بيت الهستدروت.
2: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39.90 شيكل، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29.90 شيكل، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19.90 شيكل، الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل، سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في جاهزية موظفي البنك لخدمتكم. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052 832 8050.
6: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
0: نعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج، ونحن في حصادنا الإخباري، والآن إلى الجبهة اللبنانية، وإلى أي مدى ما يحدث في الخليج والتصعيد الحاصل بين طهران وواشنطن سينعكس أيضا على الجنوب اللبناني. نسبيا نقول هنالك هدوء، وحزب الله يلتزم بوقف إطلاق النار، ولكن هل هذا التصعيد سيترجم الآن بتصعيد آخر في الجنوب؟ وكل هذا في إطار الاستعدادات المستمرة للقاء الرئيس اللبناني للرئيس الأمريكي في واشنطن، والدعوة التي وجهت له من البيت الأبيض، وكل الانعكاسات على المسرح اللبناني. مع هذا الخط الهاتفي الزميلة الصحفية جويس الخوري، مراسلة التلفزيون العربي في الجنوب اللبناني. جويس، يعطيك العافية، مساء الخير.
9: هلا جاكي، مساء النور.
0: يعني إذا نبدأ ميدانيا، كيف تبدو الصورة؟
9: ميدانيا يمكن القول أن حزب الله لا يزال كما ذكرت يلتزم وقف إطلاق النار، ولكن هو يقول ويكرر بأنه يرفض ما يسمى بحرية الحركة للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، وهو ما يترجم عمليا من خلال الجيش الإسرائيلي بعدة عمليات انتهاك لوقف

0: إطلاق النار، إن كان من خلال عمليات تفجير المنازل داخل القرى والبلدات التي يحتلها الجيش الإسرائيلي، وإن كان من خلال عمليات تمشيط أيضاً باتجاه عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان. ولكن هناك التزام حتى هذه اللحظة أقله من جانب حزب الله بعدم الرد على هذه الخروقات الإسرائيلية، ولكن هناك خشية من أي تدهور في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية أن يترجم ميدانيا في جنوب لبنان، خصوصا مع هذا الموقف الواضح لحزب الله برفضه لحرية الحركة واستمرار انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار. هناك ترقب ومخاوف تتصاعد مع تقدم الساعات ومع أيضا تعقد المسار القائم بين إيران وبين الولايات المتحدة. الخشية هي من أن تترجم أي عمليات تصعيد على الأراضي اللبنانية من قبل الطرفين، أولا من خلال إطلاق يد إسرائيل من قبل الولايات المتحدة، أو من خلال أي عملية يمكن لحزب الله أن يعتبرها ردا على الانتهاكات الإسرائيلية، وقد تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني المستقر نسبيا كما ذكرنا في مناطق جنوب لبنان مع عودة السكان. هناك مخاوف لدى من عادوا، بدت واضحة هذا اليوم من خلال بعض المواقف التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الذين عادوا إلى القرى والبلدات الجنوبية، وأسئلة عما إذا كان على هؤلاء عودة إعادة حزم أمتعتهم ترقبا لأي تطور.
1: نعم، وبرأيك جويس المشهد في الخليج بين طهران وواشنطن يمكن أن يؤثر على مسرح الأحداث في الجنوب اللبناني؟
0: طبعا الطرفين اليوم جاكي يريدان أي ذريعة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار، خصوصا أن الجيش الإسرائيلي أو الجانب الإسرائيلي التزم بذلك وفقا لضغوط أو بعد ضغوط أمريكية، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب الله الذي أيضا يعتبر أن المسار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية هو مسار خارج عن إرادة حزب الله، وبالتالي لكل طرف أسبابه اليوم لانهيار الهدنة، ولكن كل طرف يترقب مسار الوضع الإقليمي للبناء على الأمور فيما يتعلق بالشق الميداني.
1: يعني والسؤال ماذا عن الملف السياسي؟ الرئيس عون يلتقي بالسفير الأمريكي وهنالك زيارة مرتقبة لواشنطن، هل هنالك أي تعويل على هذه الزيارة بنتائجها؟
0: نعم، هناك اليوم كان لقاءات كثيرة للسفير الأمريكي، وهي لقاءات باتت دورية عندما يعود ميشيل عيسى من الولايات المتحدة في كل مرة يعود بها بعد الجولة من المفاوضات التي تعقد، يضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء ما يدور في الإدارة الأمريكية وموقف الإدارة الأمريكية من إسرائيل مما يجري في لبنان ومن مسار المفاوضات. ونحن على بعد أيام من جولة جديدة من المفاوضات عملياً جاكي ستنعقد في روما، وتحاول الولايات المتحدة اليوم أن تحقق تقدماً وإن كان رمزياً فيما يتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية من زوتر الشرقية وزوتر الغربية، تمهيداً لتحويلها إلى منطقة تجريبية، كذلك الأمر في فرون والغندوري ودخول الجيش اللبناني وانتشاره فيها، في بادرة حسن نية على مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. ولبنان كان اشترط ذلك قبل التوجه إلى روما في 15 من الشهر الحالي. كذلك الأمر هناك ترقب لنتائج زيارة رئيس الجمهورية في 21 واللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي.
1: ونحن سنتابع، وأيضا من خلالك أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة جويس، يعطيك ألف عافية، تحياتي لك.
0: شكرا.
1: سلامات.
0: شكرا.
1: إذن الصحفية جويس الخوري من التلفزيون العربي، مراسلة التلفزيون في الجنوب اللبناني، وفي قراءة تحليلية سياسية حول المشهد هناك ولأي مدى الحلبة في لبنان ترتبط بحلبة الخليج طهران وواشنطن، واستمعنا إلى التفاصيل. الآن إلى قضية أخرى، نقابة الممرضات والممرضين تعلن عن نزاع عمل، ومع هذا الخط الهاتف الآن الأستاذ إميل آغا رئيس لجنة الممرضين والممرضات مفتش جناح العيادات الخارجية وخبير بمجال الأمراض الوبائية المركز الطبي للجيل. أستاذ إميل أهلا بك معنا، مساء الخير.
2: مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
1: لماذا الآن هذا النزاع؟
2: خلينا أول شيء نحكي كلمتين عن نقابة الممرضين والممرضات اللي معظم المستمعين يمكن بيعرفوش عن معلومات. هي نقابة اللي بتضم تشمل أكثر من 60,000 ممرض وممرضة. رئيسها اليوم هو السيد شاول سكيف اللي يعمل يعني يوما وليلا على تحسين ظروف العمل للممرضين والممرضات. طبعا إعلان نزاع

0: العمل اللي عم نحكي عليه هو تمهيد لخطوات يعني أوسع فيما إذا ما كانش في تقدم في المفاوضات. يأتي في ظل طبعا تحذيرات يعني من أكثر من عام، هناك تحذيرات للسلطات المعنية المختصة على أعباء كبيرة على كاهل الطواقم الممرضين والممرضات. للأسف هذه التحذيرات يعني لا التجاهل تام من قبل السلطات المختصة. يعني كنا خلينا نقول نتوقع بعد فترة كورونا طويلة وبعد فترة حرب طويلة انه الردود تكون احسن من هيك، بس للاسف
1: السؤال بالنسبة للتوقيت، يعني هل هنالك اتفاقية عمل انتهت ام انتم انتظرتم مثلا انتهاء حالة الطوارئ والحرب؟ يعني لماذا برز هذا الموضوع الان؟ يعني هل هنالك اتفاقيات لم تلتزم بها الدولة ووزارة الصحة؟ والكل يسأل ما الذي حصل الان؟
0: اللي حصل الان هو زي ما انا قلت انه التوجه كان اكثر من سنه لكل السلطات لكل العناوين المختصه، وللاسف كانت التجاهل تام. فبما انه يعني احنا بوضع نسمع حال مش وضع طوارئ، فهي الاشياء لازم تطلع على الساحه ولازم تنحل. يعني أسباب النزاع إحنا بنعرفها كمان، يعني مش سبب واحد، عدة أسباب.
1: وإحنا بنحكي على نقابة الممرضين التي تشمل ممرضين من كل القطاعات بما معناه يعني من أقسام مختلفة وليس شريحة معينة، وبالتالي في حال أعلن عن أي خطوات احتجاجية هذا يشمل جميع المستشفيات الحكومية.
0: طبعا جميع المستشفيات الحكومية وكمان طبعا كوبات حليم فمريات المرضى وغيرها. الأسباب زي ما حكيت هي نقدر نلخصها بأربعة. أول شيء فينا نقص حاد يعني وكبير بعدد الطواقم التمريض، والحديث يعني عن نقص بيقدر بآلاف الملكات. هذا أهم سبب. طبعا السبب الثاني طبعا أن هناك في أعباء ثقيلة، ضغوطات الطواقم يعني بعد هاي الفترات اللي حكينا عليها منهكة جسديا نفسيا، كورونا زي ما قلنا، حروبات.
1: أستاذ إميل عم تحكي على نقص ألاف الملكات، هذا لأنه الدولة لا تريد أن توظف بادعاء الميزانيات والملكات، أم أيضا هنالك أزمة أنه هذه الوظيفة غير مطلوبة اليوم، أم هنالك طلب؟ يعني إذا ذهبنا إلى الكليات والمعاهد التي تدرس هذا من خصوصيتها، يعني هنالك طلب ولكن الدولة لا توفر الملكات؟
0: بالضبط اللي حكي هيك، أنه في عنا ملكات اللي الطواقم اللي بتستنى يعني يستقبلوها للعمل يعني للتشغيل، ولكن ما وزارة الصحة ووزارة المالية ما أعطت التصريح بأنه يستقبلوا هذه الملكات. طبعا بالحكي على الميزانيات يعني بشكل عام.
1: الآن إعلان إذا عمل الخطوات الاحتجاجية بشكل عملي، ماذا؟ إضراب، تشويش؟ يعني لا تستطيع أن تكون في إضراب وأنت في مستشفيات، ولكن تدخل مثلا في حالة عمل في منظومة طوارئ وغير ذلك وتقليص بعض الخدمات؟
0: طبعا يعني كمان يعني منزيد أول شيء على أسباب النزاع كمان أنه في تدهور بشروط العمل يعني والسلطات يعني تملصت بكل هاي الفترات بتحسينها، يعني كمان كان في تجاهل زي ما قلت تام. في كمان مسألة مهنية جديدة طلعت انه في هناك خطة لاستبدال ممرضين ممرضات في غرف العمليات بموظفين لان تقنيين ممرضين ممرضيات، اي كمان واحدة من اسباب النزاع
1: استبدال مثلا بتقنيين لانه هني بيشتغلوا على اكتر على الان يعني الذكاء الاصطناعي والاجهزة الالكترونية وما بحاجة لممرضين، بحاجة
0: لا
1: الى
0: لا. لا الحكي انه ان الادعاء انه بقولوا انه يعني هذا العمل ممكن يكون في يعملوا عامل تقني اللي طبعا من ناحية الأجر يمكن يكون أرخص للسلطات. فأساس هيك طبعا احنا من ناحية جودة العمل هناك فرق شاسع يعني.
1: على كل نحن سنتابع ونكون على تواصل بطبيعة الحال وفق تطورات، وأنا أشكرك جدا أستاذ إميل على هذه المداخلة. تحياتي لك، يعطيك ألف عافية. شكرا.
0: تحياتي.
1: إذن كان هذا الأستاذ إميل آغا رئيس لجنة الممرضين والممرضات، مفتش جناح العيادات الخارجية، خبير بمجال الأمراض الوبائية المركز الطبي للجليل، والإعلان عن نزاع عمل من قبل نقابة الممرضات والممرضين على مستوى البلاد كما استمعنا للتفاصيل. بهذا زي نصل إلى ختام البرنامج.

حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم. جاكي خوري بعد فاصل قصير، نشرة الأخبار في تمام السادسة، بعد ذلك أيضا البرنامج الرياضي، وأمام يعني عشية أو قبل ساعات بمعنى أدق من مباراة حاسمة، المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، ونتمنى النجاح للمغرب. غدا صباحا نعود ونلتقي في برنامج الشمس في أسبوع بعد أخبار الثامنة مباشرة. تحياتي لكم، مساء الخير وإلى اللقاء.

0: لما منقول صيفات يعني سامر سيل في سوبر فارم بلش، وهالصيفية المنتج الثاني بشكل واحد. صح، المنتج الثاني بشكل واحد على مئات المنتجات. سامر سيل الآن في سوبر فارم من 1 حتى 14/7، خاضع لشروط الامتياز.
1: ماما وين مفاتيح السيارة؟ بدي أطلع لفة على البلد.
2: يا معلق حد الباب، تتعوقش عليك املا بكرة، لازم تراجع.
3: أكيد مش رح تعطوا ولادكم يسوقوا السيارة، فليش تعطوهم يسوقوا؟ تراكتورون كهربائي. تراكتورون كهربائي والمركبات الشبيهة مش لعب ولاد، يعني زيها زي السيارة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام، يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
4: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: إسا خلصنا مع المهندس وبلش الجد. بدنا نشتري حديد ورمل وبطون وبلوكات وشلخت وسلوكي ومسامير وغيره وغيره. بدنا نفر على 100 محل.
7: ما في داعي تلف ولا تدور، كل اللي بدك إياه للعمار بأرخص سعر بتلاقيه بس بمحل واحد، فش غيره. باترون لمواد البناء بير المكسور بأقسامه المتعددة، الحديد ومواد البناء والدهان وغيرها. سعر استقبال ومعاملة ومرافقة تتخلص كل مشروعك. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
8: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، فخاد دجاج طازج 6 كيلو ب79.90 شيكل، فيلي سلمون طازج 1 كيلو ب64.90 شيكل، لحمة عجل مطحونة طازج 2 كيلو ب89.90 شيكل، جزر ملفوف أبيض، باذنجان، بصل 2 كيلو ب5.90 شيكل، بندورة، خيار 2 كيلو ب7.90 شيكل فقط. الحملة حتى 12/7، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك. مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
11: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في مهنية موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
12: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
13: فيلي سلمون طازج 79.90 شيكل للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو ب10 شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو ب10 شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام ب10 شيكل.
12: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 98.1 FM
1: ستيريو، إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات أتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني التطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكدا إدانته للهجمات الأمريكية على إيران واعتبارها انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم. وأضافت الوزارة أن عرقجي اعتبر إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياستها الحربية، محذرا من أي مغامرة عسكرية أمريكية، ومشددا على استعداد القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وفي السياق، قالت الوزارة أن عرقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العميني والتركي بشأن التطورات في مضيق هرمز، وأوضحت أن الأطراف الثلاثة أكدوا أهمية المسار الدبلوماسي ومواصلة التنسيق بهدف منع التصعيد. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مركز قيادة لمواصفه بالعدو في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بعشرة صواريخ، محذرا من أن تكرار الهجمات الأمريكية سيجعل القواعد الأمريكية الأخرى في المنطقة عرضة لنيرانه. وفي سياق متصل، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن أي تدخل أمريكي أو محاولة للتأثير على مسارات الملاحة في مضيق هرمز ستواجه برد حاسم، وأضافت أن وجود الأجانب في المضيق لا يخدم مصالحهم، محذرة من أن أي تحركات للجيش الأمريكي قد تعرقل إعادة الفتح التدريجي للمضيق وتعرض مصالح الدول المستفيدة منه للخطر. إلى ذلك، صرح قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران بأن القوات المسلحة الإيرانية عازمة على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن اغتيال المرشد الراحل علي خامنئي، مؤكدا أن العقاب سيطال الجناة عاجلا أم آجلا. في واشنطن، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن القوات الأمريكية نفذت غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، وأوضحت أن الضربات استهدفت أنظمة دفاع جويا ومواقع تخزين للطائرات المسيرة والصواريخ، إضافة إلى بنى تحتية لوجستية على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز. إسرائيليا، أفادت مصادر إسرائيلية بأن تل أبيب تتابع التطورات في طهران عقب الضربات الأمريكية الأخيرة، مشيرة إلى أن إيران ما زالت تعد الجبهة المركزية في التقدير الأمني الإسرائيلي. وذكرت المصادر أن خطط الهجوم الإسرائيلية جاهزة في حال ارتكاب إيران أي خطأ. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مشترك عن تنفيذ غارة جوية في جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل القيادي السابق في السرية الغربية بخان يونس وحيد أبو سلام وفق ما جاء في البيان. وقال البيان إن أبو سلام شارك في أحداث 7 أكتوبر، بما في ذلك اقتحام الأراضي الإسرائيلية واحتجاز مدنيين، مضيفا أنه كان يخطط لتنفيذ عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية. من جانبها، أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي الرمال غرب مدينة غزة. إلى ملف لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان يأمل بارتفاع مؤشرات الأمان مع بدء تطبيق مفاعيل صيغة الإطار وانسحاب إسرائيل، وأكد أن تطلع اللبنانيين إلى السلام والعيش بأمان حق مشروع، مشددا على أن البلاد لم تعد تحتمل دفع أثمان إضافية. وأضاف عون أن العمل جار لتعزيز دور الدولة في القيام بواجباتها بدلا من الطوائف والأحزاب التي كانت تتولى هذه المهام سابقا.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب.

0: العشرة الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يسعد اوقاتكم مستمعات ومستمعي شمس وين ما كنتوا عم تسمعونا. خسكي يسعد اوقاتك.
1: ليلى
0: ليش عم تخطق على المايك؟ مفتوح المايك
1: على المستمع حالي، عشان هيك انا بقول لك
0: نحن سامعينك. صوت الرنان شي. شو الاخبار؟
1: تمام، شو وضعك؟ هل حرامي الحرامي؟
0: اها اليوم رح نحكي على
1: لا انا هاي ذكرتها، مش عارف قبل يومين هاي ذكرتها، غنوي من طيور الجنه صحتيلها
0: معلوم، يعني كل حدا عنده اولاد بتوقع صحيلها ومتذكرها الاغنيه.
1: تمام،
0: اليوم رح يكون في عنا طبعا مثل العادي جوله رياضيه استثنائيه يا جماعه، من 6 الى 7 رح نكون مع بعض، رح ندخل الى عالم المحليات في البدايه، ومن ثم رح ننتقل الى المونديال وكل الجدل الكبير اللي صار عنا خلال هذا الاسبوع، قضيه رح نفوت لكثير تفاصيل فيها مع ضيف أيضا استوديو اللي رح يرافقنا. بس قبل خسكية طبعا رح نكون مع شأن المحلي عبر إذاعة الشمس يا جماعة، عم تسمعونا على 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. ما حدا يسألني عن ترتيبي، أنا خلص اعتزلت التطبيق.
1: إيه ترتيب؟
0: خلصت
1: توقعات.
0: يعني شو أنا 20 نقطة بيني وبين عبد الله، بتعرف شو يعني؟
1: بعض الأربع لعبات ثنتين ثمان لعبات،
0: يعني إذا بجيب الهداف والبطل ممكن، إذا وهو بيوقف محله ممكن إني لحقه.
1: حتى لو تتوقع النتيجة مع الدقيقة مع مسجل هدف
0: صعب جدا.
1: لا بس احنا
0: مع انه كنت حابي اعمل كمباك،
1: بدناش نحبط المستمعين.
0: لا المستمعين مكملين لانه كل الموجودين على التطبيق رح يدخلوا على قرعه، وفي عم يستنوهم عشرات الجوائز مقدمه لهم من اذاعه الشمس، فهن وضعهم بالتمام والكمال. لو ان رح تاخذنا في المحطه الاولى اليوم،
1: يلا المحطه الاولى بنحكي محلي، موضوع مهم رح يكون طبعا يوم السبت، اجتماع اولي او اول اجتماع ما بين رابطة مشجعين اتحاد ابناء السخنين مع الإدارة. هذا الاجتماع بيجي مع بداية الموسم. احنا شفنا بالضبط السنة اللي فاتت كيف التنافر او البعد اللي كان ما بين الإدارة والجمهور، وهذا الاشي ادى في نهاية الامر طبعا الى عدم بيع التذاكر السنوية واللعبات طبعا بالشكل المطلوب،
0: رغم انه كان في حملة في بداية السنة اللي عن جد الألتراس وقف فيها وساعد وساهم بكثير
1: مزبوط
0: كثير
1: مزبوط، ولكن
0: تأجلت المشكلة في مزبوط في الموسم.
1: في رئيس إدارة طبعا جديد اللي هو أبو طارق خالد الدوخي، حكينا معاه كمان الأسبوع الماضي، وهي إحدى أول الخطوات لكي تعرف تقارب القلوب كيف بنحكيها، ورح يكون معنا أول اتصال اليوم.

0: هم حمود سليمان احد المؤسسين لهي اللجنه المصغره عن كول اللي راح تكون كمان هي المسؤوله عن اجتماع يوم السبت في القصر الثقافي.
1: وهي جديده يعني هي اللجنه؟
0: هي لجنه طبعا تاسست جديد من عده اشخاص مشجعين لاتحاد ابناء سخنين من الشمال للجنوب، وهي اول اجتماع راح يكون في القصر الثقافي في سخنين في المنطقه الغربيه الساعه 1 اذا انا مش غلطان. مزبوط حمودي؟ يعطيك العافيه.
1: يسعد اوقاتك حمودي.
2: مساء الخير لكم ولجميع المستمعين.
1: يسعد مساك.
0: الله يعافيك. حكينا شوية تفاصيل عن الاجتماع يوم السبت، انه هيك التفاصيل الناشفة اليابسي يوم السبت الساعة 1 قصر الثقافي المنطقة الغربية.
2: مظبوط.
0: حلو.
2: مظبوط. تمام.
0: حكينا شوية عن هاي الاجتماع المهم بنظري طبعا.
2: اكيد بالبداية احنا داخلين على موسم جديد.
0: صحيح.
2: طبعا مع كل بداية موسم بكون في امل جديد وطموح جديد، وكيف ولها رغبة حقيقية إنه نشوف اتحاد أبناء سخنين بالمكان اللي بيستحقه. اليوم بالشارع في حالة من التفاؤل بين الناس، وهذا التفاؤل لازم نحافظ عليه ونبني عليه أكيد. طبيعة بالما نحكي عن المرحلة الجديدة من واجبنا نتوجه بكل الشكر والتقدير للإدارة السابقة على رأس الأخ محمد أبو يونس
0: معلوم.
2: وكل أعضاء الإدارة مع حبل الألقاب والأسماء.
0: صحيح.
2: أكيد على الجهد والتعب اللي بذلوه خلال السنوات الماضية. بالنهاية كل شخص خدم في النادي يستحق منا كل الاحترام، لأنه أكيد هدف الجميع كان وسيبقى مصلحة اتحاد أبناء سخنين
1: 100%.
2: طبيعي اليوم إحنا في مرحلة جديدة بقيادة الأخ خالد قسوم. من خلال متابعتنا منشوف الإدارة بتشتغل عن جد بهدوء بعقل بحكمة، وكيف بيحكوها بعيد عن الضجيج. في شغل مهني، في رؤية واضحة، وفي تخطيط للمستقبل.
1: امتى لحقنا نعرف هاي المعلومات؟
2: هذا اكيد بيعطينا ثقة وامل انه الفريق راح على الطريق الصحيح.
1: حمودي امتى؟
2: طبيعي.
0: ثواني حمودي بس هيك
1: حمودي
0: السؤال.
1: خلينا بالزبط. ناخذ هيك ونعطي مع بعض.
2: يلا معك.
1: كثير مهم لنا هيك نوضح قديش يعني انتم صرت مطلعين لدرجة انه اليوم عم نجي ونصرح انه اليوم في رؤية مهنية مختلفة، وبعدنا ما غمسنا وما فتينا مثل ما قالوها.
2: صحيح. سمعت وذكرته انه انوجدت لجنة، انخلقت لجنة لجماهير. طبيعي اليوم في عدة جروبات اللي هي مطروحة في الشارع السخنيني، بقدر أحكي لك فيها مئات المشجعين. فتقرر خلينا نقول قفزة نوعية اليوم، إنه شراكة بين الجماهير والإدارة. تكونت لجنة معينة من أطباء، من محامين، من شباب في مجالات عديدة بالحياة. تكونت هاي اللجنة، وإحنا أكيد هاي راح تكون هاي حلقة الوصل بين الجماهير وبين الإدارة
0: على أمور طبعا تختص جماهير، مش الأمور المهنية طبعا الإدارية اللي هي طبعا هاي بتخص الإدارة فقط، الإدارة عشان نوضح الأمور. وهي نقطة مهمة، هاي نقطة مهمة جدا اللي كمان بحب هيك أشير بس حمودي نقطة صغيرة. بالسابق في الماضي احنا شفناها في مكابي تل أبيب، مكابي حيفا، في بيطار القدس، في بعال تل أبيب، جميع المحلات والأندية الكبيرة اللي كان دائما هيك في نوع من البعد ما بين الإدارة والجماهير. حصلت هاي الاجتماعات، وهي اجتماع مهم جدا اللي من واجبه ولازم يساعد على التقارب، تقارب الآراء، تقارب أيضا الكلوب زي ما حكينا. وطبعا في خطوات حمودي ما بعد هاي الخطوة يوم الجمعة، يعني شو الخطوة اللي بعدها تعال نحكي؟
2: الخطوة الأهم واللحظة الأهم.
0: أيوة.
2: أنا بقول اللي بيميز هاي المرحلة الجديدة أنه لأول مرة في مبادرة حقيقية بتقدر تسميها مبادرة تاريخية. هدفها بناء شراكة بين الإدارة والجمهور.
0: ممتاز. بالنسبة للتذاكر السنوية، طيب
2: التذاكر السنوية احنا رح نقوم بحملة. خلينا نقول الشغلة مهمة كثير أخي.
0: حلو.
2: فريق اتحاد أبناء سخنين هو مش مجرد فريق كرة قدم.
0: صحيح.
2: اتحاد أبناء سخنين هو هوية وطنية ثقافية اجتماعية، ومن أهم المؤسسات اللي نسخن فيها في الوسط العربي وما في عليها جدل.
0: مظبوط.
2: رسالتنا اليوم احنا نرسخ بعقول اولادنا وشبابنا هذا النادي هو جزء من هويتنا وانتمائنا. انا بنظري لما الولد يكبر وهو متعلق بناديه وبيلعب رياضه وبتعلم قيم الالتزام والعمل الجماعي والاحترام، احنا بنبني انسان صالح قبل ما نبني لاعب او مشجع
1: بدون شك.
2: اكيد الرياضه هي مش بس نتائج وبطولات، الرياضه وسيله لبناء الانسان، بناء المجتمع. وكل ما وفرنا شباب اطر رياضيه وثقافيه اجتماعيه بعدناهم أكيد عن العنف والجريمة، وفتحنا أمام أبواب وأمل ونجاح. فهاي هي رسالة سامية لكل شبابنا ولكل أبنائنا. حلو. اقتناء البطاقات السنوية ودعم الفريق، لأنه دعم الفريق هو مش بس أنه أنا
0: مظبوط، بس السؤال حمودي يعني في خطوات، يعني مثلا احنا بنشوف في أندية ثانية في خطوات من ناحية هابينينج أو تجمعات للجماهير، في طلب طبعا من الجماهير للإدارة تعالوا اشتركوا معنا بهي الهابينينج، شو الأشياء اللي أنتوا أفكار جايين؟ يعني أنا بعطيك أفكار معينة.

0: انت تجيها يوم السبت، تعال اطلب من الاداره اعمل لنا هابينج، اعمل لنا تجمعات الاولاد، نعمل كيف الانديه الكبيره في البلاد انه بتيجي بتعمل قبل المباراه بساعه ساعه ونص تجمعات الاولاد صغار، الاهالي هي نقطه مهمه جدا، الاهل بيجي، الاب ولا الام بيجي مع ابنه، انت بدك ترجع الجمهور، يعني هاي نقطه مهمه جدا.
1: هي الفكره يعني انك تكرر نفس التجربه وتتوقع نتائج مختلفه، هذا شيء يعني بيكون مش كثير صحيح. يعني شو الامور الجديده اللي ما بدها تكرر التجارب ليكون فيها
2: نجاحات؟ اول شغله الحدث الرئيسي والاساسي، بعرفش اذا انتو سمعتوا عن القصر الثقافي في مدينه سخنين. القصر الثقافي في مدينه سخنين بيجمع كل المحافل الثقافيه على مستوى عالي في مجتمعنا العربي. هاي رساله واضحه، بما انه فريق اتحاد ابناء سخنين هو مؤسسه ثقافيه، فاحنا هاي رساله مننا، الشراكه بين الجماهير وبين الاداره، قررنا نعمل هذا الحدث في القصر الثقافي.
1: حلو.
2: عشان هيك انا بدعو كل اهلنا رجال ونساء شباب وكبار لحضور افتتاح الموسم الطروي يوم السبت الساعه 1 ظهرا في القصر الثقافي في سخنين. اكيد راح نستقبل اللاعبين الجدد، راح نرحب بالجهاز الفني، نستمع لرؤيه وخطه العمل للموسم الجديد من الاخ خالد السوم، والاهم انه يكون في لقاء مباشر بين الاداره والجماهير.
1: حلو. ومن بعده انتم بتصيروا اكثر، بيكون في اخذ وعطاء وبيكون في طلبات وبتفهموا عن جد شو الاحتياجات. نحن ما نشكرك حمودي،
2: فعلا
1: كثير كثير شكرا لك هيك على التوضيح. انا متاكده كمان اليوم كلماتك اعطت كثير من الامل للناس اللي عم تسمع، اللي كانت بعيده عن الفريق وبحاجه عن جد انها ترجع وتكون جزء من المشهد الرياضي اللي بخص اتحاد ابناء سخنين.
2: ولا يهمك، اذا بتسمح بس انهي رسالتي لكل اهلنا في سخنين الوسط العربي، اليوم في امل وفي طاقات ايجابيه والناس بتتابع عن قرب العمل اللي بتقوم فيه الاداره الجديده بقياده الاخ خالد السوم. بس انا بقول النجاح ما بصنعه شخص واحد، النجاح يصنعه الجميع، اداره لاعبين وجمهور. وخلينا نشوف يوم السبت ان شاء الله بالقصر الثقافي.
1: مليون بالميه، شكرا لك على هاي المداخله.
2: هلا بيك.

الاهلي يهاجم مرمى بطرف قوس، وهذا الفريق لا ينجح في ان يصد الهدفات المتكرره من قبل فريق الاتحاد المنافسين. الكره مع طرف اليمين، جوباتي يصير مع الكره، يمرر براسه

0: ועכשיו זה בא וזה ברשת.
1: جمهور يوم النصر بالملايين، أغنية علام النصر إنتاج بلال كعبية، اتحاد أبناء سخنين. شو رأيك خسكيف هالأغنية؟
2: عندي اقتراح إنه كل برنامج تبلش مع هاي الأغنية،
1: شايف؟ خلص بعطي أدرينالين وطاقة مش معقولة،
2: طاقة مش معقولة.
1: حبايب، نحن رح ننتقل من الشأن المحلي إلى الشأن العالمي، وتحديدا إلى المونديال وكل القضية الجدلية الكبيرة اللي كانت خلال هذا الأسبوع من مباراة الأرجنتين ومصر. رح تكون محورنا الأول، ويمكن صرف اقتالي بالاستوديو ما بعرف. جهزوا نفسيتكم، لكن كل هذا بعد فاصل قصير. كمان ضيفنا رح ينضم لنا، خليكم معنا.
3: صيفك أحلى مع العيلة. فندق أويسز أريحة بيعلن عن عرض شهر تموز من الأحد للخميس، 3 ليالي فقط ب 1500 شيكل للغرفة الزوجية. للاستفسار والحجوزات 02-23-11-200، واتساب 0544-70-95-26.

0: صوتي انبح بعد جوال مصر والنفسية تعبت بعد جوال الأرجنتين. بس مش هذا الموضوع. الموضوع استنى شغلتين.
1: تفضل يا هذا هذا هذا كثير حلو اللي عم تحكي فيه. عروبتك أول مرة بشعر فيها بهاي القوة.
0: يا سلام.
1: أنا معجبة مجبورة أني أحكي للجميع قد إيه أنا معجبة بعروبتك.
0: تفضل يا أخي.
1: نادر ما أشعر فيها.
0: تفضل عاد. تفضل عاد. بس بديش أحكي. في القلب تجرح ولا برا تفضح
1: 100%. نحن زملاء بارتنر.
0: غمست
1: فتات. لا غمست فتات. لا انفهم بيطلعوا دغري بيحكوا موسم جديد تغييرات جذرية
0: بس مهمة جدا.
1: مهمة مهمة. يلا. لا مش محل الاستهتار لكن لا. مهم طبعًا. جدا هالحديث. أمجد هريش معنا أمجد اليوم. هريش. أمجد طبعا يا جماعة اللي ما بيعرف صانع محتوى رياضي وأيضا لقب أول تربية بدنية ومشجع للمنتخب الإنجليزي. مش كثار مشجعين المنتخب الإنجليزي.
2: لا مش كثار.
0: بس كانوا بينوا يعني هاي المونديال بينوا شوي شوي.
2: طلع إحنا كل مونديال بنبين بس
1: بعدين بختبوا
2: تعال نقول
0: دور 16 دور ربع النهائي. السلامات باي باي
2: نصف نهائي من كل المونديال باي خلص بدناش اياك
1: بدناش اياك. هن انتوا بتقولوا له باي مش هو بيقول لكم باي صح. نحن دائما بنعلق على زميلنا دكتور محمد خلايلي. هو بيخاف يعبر عن نفسه لانه يعني بمحل معين عنده شعور بانه يعني ربط السياسه بالرياضه راح يصير وانجلترا. بس كمان مجبوره احكي كمان ياسمين عابد زميلتنا الجميله بتشجع انجلترا. ياسمين اول واحده بتعلق علم انجلترا على سيارتها وبتصير بالناصري عشان تكون واضحين مع بعض. فهو إله يعني
0: في له شعبيته.
1: من أنت شعبيته بالمناسبة برأيك بأي سنة يعني
2: المنتخب الإنجليزي بال96 زادت شعبيته
0: نهائي اليورو.
2: أيوة اليورو اللي استضافوه هن وكانوا المرشح الأول إنه يخدوه وبالآخر تعرفي شو خسروا بالنصف نهائي وروحوا.
0: كامينج هوم هاي دائما بيكون سلوغن.
2: كامينج هوم دائما هاي بكل تورني
0: من 66 كل
1: بطولة. بس انت بتعرف انه هن بيعتبروا الانجليز سرقوا هاي الكلمة من الأورغواي
0: اللي هي
1: انه المهد الرياضة يقال انه في انجلترا لكن المهد الرياضي بلش في أورغواي. ودائما في يعني مثل خلاف أوروبي حول هاي القصة بانه وين مهد الكرة الحقيقي وكأنه يعني الإنجليز من هيمنتهم السياسية سرقوا من البلد الفقير
0: احنا بنعرف
1: والأقل السياسي. هاي الفكرة بس هذا مش نقاشنا يعني.
0: جيبي مشجع المنتخب الأوروغواي خلينا نقاش.
1: تعرف لو أنه يعني منلاقي حدا اللي كان واعي بال 1930 و 34 كنا منلاقي للأوروغواي مشجع.
0: هاي مهمة صعبة
1: لأنه يعني أول مونديال وأخذوا الأوروغواي وكان في أرض
0: 95 سنة بدي يكون عمره.
1: طيب نحن رح نروح هيك مباشرة للموضوع الجدلي عن جد وكل قضية سرقت مصر أو لم تسرق. هل خسرت مصر بسبب التخاذل اللي صار في آخر 10 دقائق من قبلها بالعودة إلى الخلف بشكل مبالغ فيه ومنح المساحات والمسافات للأرجنتين لأنه يتقدم أو بالفعل هي قرارات تحكيمية اللي سلبت من مصر هذا الفوز واللي ما كان فيه شو ينعمل معه؟ شو رأيكم؟ يلا يا
0: خسكي
1: تفضل.
0: طلع أنا أول شيء في البداية بقول كالتالي إنه الإشي مركب من جهتين. مركب من إنه أخطاء تحكمية اللي كانت سوء حظ كمان وأخطاء مهنية. بنحكي عن أول شيء أخطاء تحكمية الكل فات وحكى عن هذا الموضوع عن أخطاء تحكمية اللي كانت للحكم الفرنسي. الفرنسي
2: شدد عليها
0: الفرنسي
1: شدد لبقى بالزبط. أنا مشجع المنتخب
0: مش مشكلة لا لا أنا ليش أنا ما قصدت بس
1: ولا حبي قاصد
0: مش قاصد بس هي مع فكرة الحكم في مباراة المغرب وفرنسا هو أرجنتيني واحدة من
1: مش الحكم لحظة
2: الطاقم كله
1: لأول مرة
2: صح لأول طيب. مرة في مونديال
0: وش بتقول المؤامرة الكونية أمجد
1: انه اسا الحكام بدهم يطلعوا فرنسا
0: بدهم يطلعوا انه يعطوا الارجنتين بدهم يعطوا فرنسا عشان نوصل كمان كوبي بيست للنهائي هيك
1: لا
0: الحكي
1: لا الحكي العكسي
2: الحكي
1: انه بدهم يطيروا فرنسا عشان يطيروا
2: الطريق
0: اذا كان اذا كان الفرنسي اللي هو الحكم الفرنسي كان يطير الارجنتين
1: لا ما هي في هون قوه عليا مع مليارات الشواكل والمصاري
0: اليورو
1: واليورهات والاقتصاد وانا موجعني سيبكم بين فرنسي ارجنتيني موجعني كثير انه هالنقاش محطوط على الطاوله ببرنامج رياضي عم نحكي فيه عن عدم النزاهه في عالم كره القدم بافضل واهم بطولة عالمية مؤسف موجع
0: بس الاشي كان من اول على فكرة كان مع الرأس الأخضر كمان مع منتخب الأرجنتين وكان في أخطاء تحكيمية ثانية ولكن لو نرجع لمباراة مصر والأرجنتين.

0: مباراه مصر والارجنتين، مصر سرقت سرقه كبيره. يعني اذا بتشوف قرارات الحكم، ف تعني نجي نحكي انه بنفعش تتعامل مع المنتخبين في معايير مزدوجه. انا عشاني بشعار الارجنتين بتعامل معامله غير، وانا عشاني لابس شعار مصر بيعاملوني معامله غير. فاذا بنرجع للقطه الهدف تبعت مصر اللي التغى، رجع الفار تعال نقول 5 دقائق لورا يراجع ويدور على نقطه صغيره اللي يلغي فيها الهدف. ليش؟ ليش؟ بما انه اذا كانت هاي سوفت فاول اللي كانت الخطا اللي صار سوفت فاول، معناته لقطه صلاح في داخل ال 16
1: كان ادعاء على هاي النقطه،
0: كانت سوفت فاول
1: بس هي كان داخل ال 16.
2: يعني اذا ما فيش سوفت فاول داخل ال 16
1: فيش يا انه بكون واضح يا ضربه جزاء.
2: طيب بس وين يعني انت جاي عم بتقلي شانسك انه الفاول جوات الجزاء ما بقدر اعطيه، وشانسون انه خارج الجزاء بقدر اعطيه؟
1: هاي النقطة هاي واحدة من الدعاء. بس في كما كان نقطة ثانية، حالة مسك على حدود منطقة الجزاء
0: على حمدي فتحي،
1: على حمدي بالضبط، هاي اللي كان عليها،
2: هاي بدون كرة، وهي كان لازم طرد وضرب الجزاء لمصر اللي هي لا تتعلق بالهدف.
1: هاي كانت مخالفة حتى لو جوه المرة امجد كانت مخالفة هاي. يعني اذا ما طلعت على صلاح اطلع على هاي.
0: بالضبط بالضبط، انت بنفعش انه كانه ولا صار اشي. الحكم غمض عينيه على حالتين اللي هن
2: بنفس اللحظه،
0: هن على القليله وحده منهن ضربه جزاء
2: 100%.
1: الراس الاخضر عانى من هاي الشغله، ومنتخب الجزائر اول مباراه للارجنتين كمان عانى من
2: والنمسا.
0: والنمسا انا كنت جاي احكي هاي النقطه،
1: والنمسا الهدف الثاني
2: صح.
0: يعني طيب اذا بنرجع لكيف بلش المونديال من حالات التحكيميه مع منتخب الارجنتين، بنشوف انه كان في نوع من انه في انحيازية لمنتخب الأرجنتين بشي مرحلة، إن كانت ضد الجزائر، إن كانت ضد النمسا، إن كانت ضد مصر، وبمصر كانت هي قمة الفضيحة.
2: إن إذا مش انحياز في تغاضي، في تغاضي
1: أو إعطاء احترام أكثر لمنتخب
2: بالضبط، وكأنه يعني صعب جدا أنه هدف التقدم يتم إلغائه لمنتخب الأرجنتين.
1: بس إحنا قداش النقاش تبعنا صرنا بنحكي 3 دقائق جبناش سيرة ميسي عشان يكون يفهم
2: ما هاللي بدي أقوله. الموضوع أنا
0: مش ميسي
2: أبدا، مش ميسي، بس أنا كليلة عندي وجهة نظر بأنه لما منتخب بيمتلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بصفوفه بنظر كثار حول العالم، هو بشكل ورقة ضاغطة على الحكام، وهو بشعبيته الكبيرة يشكل ورقة ضاغطة بدون ما يكون له ذنب. يعني ميسي ما له ذنب في كل هذا، حتى نحن نوضح أنا حس ليلى كوجهة نظري، لكن الفيفا كجسم تتعامل مع أفضل لاعب في عالم كرة القدم بطريقة مختلفة، الحكام بيجوا بيتعاملوا معه بطريقة مختلفة. حتى كان في حديث لمحللين عالميين اللي قالوا يحق لميسي ما لا يحق لغيره على لقطة الكرت الأحمر في مباراة الجزائر. إذا أنا بدي أرجع معك لورا، هل سبق وأخذ ميسي في تاريخ حياته كارت أحمر؟
1: لا أذكر.
0: لا وأنا لا أذكر.
2: لا لا، فش حكم سمح لنفسه يعطي كارت أحمر لميسي.
0: بس هاي الجملة اللي أنت قلتيها إنه يحق لميسي ما لا يحق لغيره،
2: مش أنا هذا مقولي يتبناها.
0: المقولة يقولوها هني. بس بهمش أنا شوي صوتي رايح، ولأنه أنا مش قادر أتخطى اللي صار مباراة مصر.
2: راح صوتك
0: من
2: مباراة مصر.
0: من كتر ما القهر كان موجود بين المباراة. إنه ميسي يحق له ما لا يحق لغيره. طب بالوغان لاعب منتخب أمريكا، نفس الحالة اللي صارت مع ميسي لما ميسي بلعبة الجزائر دعس على إجر اللاعب وما خدش حتى أصفر ما خدش. طب بالوغان
2: كمان لاعب
0: قفز الكرة ونزل على إجر اللاعب
2: أخذ أحمر ورجع الفار. هاي الفكرة اللي أنا بلشت أحكيها، بأنه لميسي ما إله دخل، لكن الأجسام كل جسم يتعامل مع ميسي بشكل مختلف. كونك أنت اليوم كمنتخب أرجنتين بتمتلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم في صفوفك، عم بيكون في إلك أفضلية.
0: طبيعي، لأنه إحنا بنحكي عن لواحد من أفضل لاعبين
2: على
0: مر التاريخ.
2: بس هذا مؤذي،
1: بس الصعوبة رح نفسه. 3 عوامل بجوز ضخمت الأزمة. 3 عوامل: خسارة رونالدو قبلها بيوم البرتغال،
2: والمقارنة
1: هاي شغلة واحدة
0: بتخلصش.
1: بالضبط. بالوغون اللي ألغوا أو أجلوا العقاب تبعه، هاي كمان أثرت وقالت إنه في تدخلات اللي هي غير مهنية وسياسية في هاي الأمور، هاي زادت الطين بلة. وفي نهاية الموضوع كمان المسار لمنتخب الأرجنتين اللي هو المسار السهل، هاي الثلاث عوامل مع بعض المسار في المونديال.
0: أنا بطارق اسمح لي، إنه المسار السهل كان أنا ضد هاي المقولة، لأنه البرتغال كان بيقدر يخلص محل أول ويأخذ هذا المسار كمان.
2: صح.
0: فإنه نيجي نقول الأرجنتين أخذت مسار سهل.
1: نحكي عن العوامل اللي ضخمت الأزمة.
0: أنا بقول شو الأخبار اللي بتتداول بين الناس، يعني بيجي بيقولوا إنه أرجنتين أخذت المسار السهل والفيفا بده يعطيها المسار السهل، بس هي بالفعل لا، البرتغال كان بيقدر يأخذ نفس المسار لو خلص أنهى محل أول في مجموعته.
2: أنا أبو طاهر بدي زيد على حديثك إنه العامل الثالث هو قضية يعني بكل مباراة للأرجنتين كان عم بيصير خطأ تحكيمي من نوع آخر، فبالتالي لما أنت بتوصل للدوري 16 بهذا الكم من الشعور بأنك أنت عم تأخذ أفضلية عن غيرك، وبالذات بالمهزلة الكروية اللي صارت بأنه إلغاء هدف وعدم إلغاء الهدف الآخر بنفس اللقطات، فعمليا هذا اللي خلى المقارنة كثير كبيرة. في عنا أزمة تحكيم، رغم أنه نحن عم نتحدث عن المونديال الأفضل من ناحية تكنولوجية وتطور تكنولوجي من ناحية الخطوط، الكاميرات، الكاميرا الحكم، الفار، كل إشي لصالح أنه تتنفذ العدالة الكروية. يعني الفيفا تعمل كل شيء من ناحية التكنولوجيا، لكن تناقض نفسها بنفسها من ناحية القرارات أو التعليمات لمن تحت الطاولة. صح. البعض بيقول إنه السبب بأنه يعني أنت ذكرت كل قضية رونالدو، بالذات لأنه الفيفا خسرت رونالدو في كأس العالم، ما بدها تخسر السبب الثاني للقدوم الجماهير بشكل هستيري لرؤية اللاس دانس لرونالدو ميسي. رونالدو طلع على الأقل يظل في جماهير بأنها تحضر ميسي على أرض الملعب، وفي ونحن شفنا أنه في انخفاض للتذاكر وصل من 9000 دولار إلى 3000 دولار بمجرد خروج الدوم من كأس العالم. فعمليا خسارة الأرجنتين هي خسارة أيضا وضربة مادية كثير كبيرة. فعمليا في هون أشياء اللي صرنا نشعر نحن كمشجعين إنه هي أكبر منك. إذا أنت بتحللها أو بتحاول تفهمها بيقولوا لك شو يعني أنت عامل إنه كأنه في مؤامرة كونية ولازم هيك تحط راسك مثل النعامة بالرمل وما تشوف شو عم بيصير حواليك، وإذا ما بتحكي عنها أنت بتشعر إنك أنت يعني عم بيتم استغلالك كمشجع كرة قدم.
1: مزبوط. كمان مرة موضوع المادي محطوط على الطاولة من زمان، موجود حتى في الأمور السياسية، موضوع المادي كمان موجود على الطاولة. بالتالي إحنا المونديال موجود في أمريكا، وشفنا ترامب كيف تدخل وشكر رئيس الفيفا على البطاقة الحمراء اللي تم تأجيل العقاب اللي إلها. طلع أنا كمان عشان نكون هيك منصفين، تعال نقول من جهة ثانية إنك تستقبل 3 أهداف في 12 دقيقة لازم كمان تفحص عندك شو صار الخلل. واللي تابع المباراة وكثير تابعوها الملايين وعشرات الملايين شاف إنه في خلل في النظام المصري آخر ربع ساعة. اللعيبة هبطت من التعب،
0: رتمها
1: والتبديلات كانت نوعا ما متأخرة ومش في مكانها من الكابتن حسام حسن. وفي لقطتين أنا في لاعب اللي هو محمد هاني، أنا مش انتقاد، محمد هاني سجل هدفين ذاتيات في هذا المونديال.
0: صح.
1: والخطأ في الهدف الثالث، الخطأ في الهدف الثالث كان من محمد هاني في لقطة اللي استلم فيها محمد صلاح الطابة في نص الملعب، وكان عنده هاني فتح له على جهة اليمين، محمد صلاح مبين في الفيديو على الشاشة بقول له ما تقدم لك قدام، ارجع لورا هناك محلك احنا بدقيقة 90، وما قبل يرجع لورا.
2: واو.
1: قدم لك قدام، محمد صلاح تلم على الطابي، خسر الطابي مع قصة الفاول والهجمة مرتدة منتخب الأرجنتين. من اين اجل الهدف؟ من طرف محمد هاني، من طرف اليمين.
2: هذا واحد. اثنين، خسي عمل نكتة اثنين عليه،
1: علي محمد،
2: على انه حط لاعبين اثنين يحرق
1: واحد على ميسي واثنين على محمد هاني.
2: صدقت
1: والدليل
2: يعني
1: محمد هاني
2: صدقت.
1: وتريزيجيه كمان كان عنده أخطاء، أمجد اللي تابع المرة، أخطاء يعني جسيمة كبيرة جدا.
0: أكبر ثغرة كانت في مصر هي تريزيجيه لما نزل عن الملعب. كل اللعب صار يجي من جهة تريزيجيه، من جهة ميسي.
2: إذا بتعرفوا كل النقاش على حول المهزلة التحكيمية اللي صارت، إنك عند في المقابل أنت يجب أن تلوم نفسك بإنك أنت تكون متقدم بهذا العدد. والعودة إلى الوراء، يعني الطرح عند يعني جماهير ميسي والأرجنتين أو الناس اللي ما بدت آمن إنه في مؤامرة على مصر، بإنه يا جماعة تحملوا مسؤولية إنه مصر خسرت اللعبة في 10 دقائق. أنا مع هذا الطرح بالمناسبة. كل قضية تكتيكية الغلط بقراءة المجريات المباراة، يعني في إلها عاملين وفي إلها اتجاهين. الأول بفهم المدرب بأنه أمامه الأرجنتين فبدي يحاول يغلق وبدي يحاول يرجع إلى الوراء ويحاول يحافظ على نتيجة، ويمكن أي مدرب كان أخذ هاي القرارات لو ما كانوا. بالمقابل بفهم نقد الناس بأنه يتقلك لما أنت متقدم وعمل عامل أفضلية وشو رياضي جميل بهذا الشكل، ليش عم بتخاف؟ بس في عامل نفسي نحن كمان نرجع نحكي اللي هو ليونيل ميسي عندك في الملعب.
0: طبعا. طبعا، بس مصر كان لازم تلعب على قدراتها، هي عارف انه

0: قدراتها بتسمح لهاش بعد دقيقة السبعين انه تكمل بنفس الرتم.
1: صح؟
0: بنفس الرتم عشان هيك تراجعوا لورا. بس في غلطة واحدة انا بحملها للكابتن حسام حسن اللي هي كانت عدم تنزيل عبد المجيد لاعب الدفاع. فلما انت اكلت 2-1 انت عارف حالك انه انت موجود طبعا شيء طبيعي لما ارجنتين تضرب 2-1 وترجع تقلص المباراه فانه راح تصير هاي الجرينتا.
1: صح.
0: عند الارجنتين والارجنتين معروفين لما تصير هاي الجرينتا
2: الملعب كله مشجعين منتخب الارجنتين
0: جرينتا كبيره يعني الملعب انفجر
1: انتفاضه الملعب
0: انتفضوا لاعبه الارجنتين صاروا يهاجموا. فانت كان كابتن حسام حسن كان لازم دغري ينزل
2: فكره عبد المجيد هو اللي كمان ضرب الجون البينالتي الخامس امام استراليا وبالتالي كان عنده يعني هيك المعنويات العالية
0: وجاهز معنوياته جاهزه
2: وجاهز.
0: كان لازم ينزل عبد المجيد وتسكر اللعبه.
1: انا باعتقادي بطل الكابتن ياخذ المدرب ياخذ القرارات السليمه باللحظة اللي هو كمان فات إلى بنك كثير كبير وإلى توتر كثير كبير لما تم إلغاء الهدف مصر. يعني كان في شعور كأنه يعني هيك في ضربة وشعر بعنصرية وشعر بنظرة دونية وشعر بأنه يعني كل الطاقم
2: بس هو المدرب هو لازم يأخذ يسيطر على أعصابه.
1: ما سيطر بالمناسبة هو أجج الأزمة أنا بنظري
0: كان لازم يهد اللعيبة كان لازم يحافظ على
1: وهذا هو اللي بيتذكره كلاعب بيعرف انه هذا اسلوبه هاي طريقته.
2: صحيح. انا برجع فيكم لتصريح امبابي قبل المباراة مع الباراغواي. شو حكى في نهاية المباراة وصارت ازمة مع واحدة من اعضاء البرلمان
0: الباراغواي.
2: شو حكى امبابي؟ حكى ان احنا جينا لهاي المباراة كنا جاهزين لنوعين ستايل. النوع الاول ستايل اللعب تبعنا الحلو المعروف، احنا الافضل في العالم بهذا ستايل، وجبنا برضو كنا حاضرين لستايل اللي هو اللعب الوسخ، هيك حكى اللعب الوسخ. وإحنا حتى بهاي النمط إحنا فزنا
1: إذا اضطررنا
2: ولعبنا اللعب الوسخ تبعت باراغواي ولعبنا وأتقناها أحسن منهم. صح. شو القصد من هاي النقطة؟ إذا إمبابي أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في المونديال، اللي سامع أفضل لاعب في المونديال من ناحية الريتينج والنقاط اللي بعطوه كل مباراة وهاي الإشي واضح. إذا مبابي حكى هاي الشغلة، ليش منتخب مصر كمان ما سكر المباراة وما لعب اللعب الوسخ وما سقط على الأرض وما ضيع وقت وما عمل كل الشغلات لازم يعملها عشان يأخذ الانتصار؟
1: مصر.
2: هاي تيجي من إيش؟ من عدم التجربة في هاي المراحل.
1: والسذاجة. وين الخبرة؟ يعني بدنا نذكر إنه هذا المنتخب صح يضم يعني فل من النجوم اللي بيلعبوا في أوروبا، لكن أغلبيتهم من نادي الزمالك على وجه الأهلي على وجه التحديد. فعمليا نحن عم نحكي عن جد عن لاعبين ما بيملكوا الخبرة، وبدون شك أنا كلاعب يمكن كان بيتكرر كل الأزمة اللي صارت مع الأردن إنه أبو تياغو رسميا، وكان هذا اللي همهم إنه أبو تياغو رسميا أمامهم. أنا أعتقد إنه كمان في مجموعة من المنتخب المصري اللي كانوا خايفين بأنه ميسي الذي أمامك، يعني في
2: هو أكثر حماس، أكثر حماس وإثارة. تريزيجيه لما كان يطلع على قدام ويفتح الطرف تبعه ايش مش طبيعي الاشي عن جد
1: حيطلع يعني ارجع بده ميسي
0: بعرف عمل حفله
2: غاده اجات اليمين تبعه. صح
1: 100%. يعني نحن بنقول انه بيجع قلبك بانه المنتخب المصري عم بيودع بهاي الطريقه، بيجع قلبك انه كان في امكانيه عن جد انه مصر توصل وكانت تستحق انها تتاهل. واليوم معنا يعني مشجع ارجنتيني من طفولته يا جماعه، وشجع منتخب الارجنتين قبل وجود ميسي، والعمليه مش عمليه ميسي او غيره.
2: لا لا لا.
1: فهذا كمان هون راي موضوعي، حتى بتعرف انا حطوني في خانه انه انا بعشق رونالدو لهذا السبب تحدثت. يعني انه يعني اذا انت بتحب ميسي ما بتحكي حق.
2: حسب راي اي واحد ضعيف بالنقاش وحجته ضعيفه بيلجا لهي الحجه انه انت مشجع رونالدو، انت مشجع كذا، فالموضوع انتهى.
1: أو فيش عندك ثقافة
2: المطبخ، أو روحي على المطبخ.
1: يوه هاي على المطبخ. أنا بعلمهم الأكل بالمطبخ وبعلمهم الرياضة من وراء الميكروفون.
2: ممتاز.
1: شو بدك أحسن من هيك؟ على كل الجهات بعلمهم.

0: انتو قررتوا. بنك لأمي بالمرتبة الأولى، كمان في رضا الزبائن عن خدمة موظفي البنك. لأمي بس رقم واحد بقدر، وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: رجعنا معكم مع المرتدى للجزء الأخير. مش معقول قديش نحن ربع ساعة على فكرة بتفصلنا عن الختام معنا أمجد. هلا شو خسكي يا عفار؟
1: لحظة
0: شو نعمل؟ نهدد على ساعة؟
1: قبل كل إشي أو شو بدنا تمديد؟ بس قبل كل إشي
0: تسبقنيش خسكي
1: قبل كل إشي
0: تسبقنيش
1: بدك تحكي أنت؟
0: خلص عادي وزع مسجات على كل الراديو مش بس علي وعليك
1: بعت للإدارة كمان
0: الإدارة العليا منيع كرام عم يحكي معنا. عادي ياسين أهم مشجع لمنتخب إنجلترا سنان وخسكي
1: بالعالم
0: بالعالم
1: بالعالم كله
0: تمام. مسيو عادي ابعث مسج لايك اذا الوضع تمام. وطبعا تحياتنا لليان حاج معنا بالهندسه الاذاعيه والانتاج. انتم بتعرفوا هذا البرنامج خارج كل قوانين الاذاعيه. نحن بننسى حالنا بننسى نقدم اسماءنا اسماء الطاقم كله بننسى.
1: لليان باي مشجع باي منتخب بتشجع؟
0: كانت عم تسالني شو يعني اوف سايد
1: المغرب. هي كل يوم حسب
0: يوم تسالني شو يعني اوف سايد يوم تسالني مين اشجع اليوم قررت ان اشجع المغرب. طيب رجعنا معكم وأمجد هرش معنا. بدنا ننتقل هيك إلى كمان مباراة المغرب وفرنسا. هالمباراة الكبيرة اليوم واللي التوقعات فيها بتعرف مقسمة ما بين القلب المقسم عندي بس
1: بس ننساش نسألوا عن النرويج كمان وإنجلترا
0: يلا نسأله. بس بنبلش مع المغرب وفرنسا.
2: اسمعي المغرب وفرنسا الكلب بيقول المغرب بس العقل بيقول فرنسا. تسأليني كيف
0: وضح
2: أوضح لأنه المنتخب الوحيد فإذا الأرجنتين فإذا الأرجنتين
1: عامل حساب
2: فإذا الأرجنتين غدرت تتخطى سويسرا أكيد رح تتخطى سويسرا وغدرت تتخطى
1: كنش متأكد
0: وغدرت تتخطى
2: كنش متأكد. أنا متأكد أنه أنا
1: جوز الوحيد أقول لك شو الوحدي والله. افحصوا التسجيلات من الناس الوحيدين اللي كان يحكي أنه هاي مباراة رح تكون صعبة الأرجنتين أمام مصر هو أنا
0: صح
1: ارجع
0: لا حكيتها في البرنامج
1: حلو. فبقول لك انه سويسرا وعلى الاداء الارجنتيني للاسف بقولها
0: لانه ما في اختبار حقيقي كان
1: غير ميسي يعني. ما فيش
2: ونضيف على هيك ضيف على هيك انه منتخب الارجنتين لاول مره بيلعب بدون اجنحه اللي هن على مستوى عالي. نزيد على هاي الشغله. اما اذا الارجنتين زي ما قلت انا متاكد انه بتخطى سويسرا وغدر يتخطى بنصف النهائي انجلترا او النرويج ولاكا بالنهائي فرنسا. ففرنسا هو المنتخب الوحيد وانا بعود بذكركم بس بعد
1: الوحيد ايش
2: الوحيد اللي بيقدر يهين منتخب.
0: ليش بدك يا ينهان صار عندك هيك يعني صار عندنا ثأر اسمعي. بعد اللي صار
2: امام مصر مش قادر اعيش مع هاي الامكانيه انه الارجنتين ياخذ كمان مره
0: ورغم انك مشجع انجلترا وما ولا مره كان عندك
1: حيادي يعني هو رغم حيادي على فكره
2: بس مش قادر اشوف هاي الشغله. ليش صار عندي شعور هذا انه انا كعربي او العالم العربي حتى بالرياضه بتحارب وكان وهي اكبر كذبه اللي قالوا لنا انه السياسه ما دخلها بالرياضه. لا السياسه دخلها بالرياضه
0: صح.
2: السياسه اليوم دخلها بالرياضه وقاعدين بنشوف هذا الشيء في مونديال امريكا وهذا كان من اكبر واللي صار امام مصر كانت اكبر فضيحه انه للسياسه في دخل.
0: خسكي شاعر انه في اليوم اعداء للمنتخب الارجنتيني بعد هاي الحادثه.
1: طلع الناس بتحب الانصاف والعدل وبتحب انه كمان الاندردوج المنتخب اللي بيكون اقل تقدير هو اللي دائما هيك يعمل
0: المفاجاه
1: واذا بيستحق و2-0 واخر ربع ساعه وكذا كل هاي الامور. اعتقد انه في حتى الحياديين صاروا يتخذوا هيك طرف معين اللي هو ضد الأرجنتين
0: مش مهمين بس مش الأرجنتين
1: مش مهم بالضبط
2: لأنه اللي صار مع مصر أنا مش ضد المنتخب الأرجنتين
1: مش بس مصر على فكرة

0: انه اللي صار مع مصر لا انا كوني كعربي لانه صار صحيح. مع منتخب عربي
1: صحيح
0: فاهم يعني يعني يا للعار على على كره القدم انك انت تسرق منتخب مصر منتخب مصر عشان تأهل منتخب الأرجنتين.
2: بس بدي أقول لك شغلة واحدة.
1: طيب نحن
2: إذا منتخب الأرجنتين أخذ النهائي راح النهائي وضد أي منتخب فرنسا ولا إسبانيا ولا اللي هو يعني.
1: مين قادر على إيقافه؟
2: إذا بقول إذا أخذ الكأس فهو يستحق.
0: مين؟
1: الأرجنتين.
2: الأرجنتين. فهو يستحق إنك أنت تلعب طبيعي. في النهائي طبيعي. أو في نصف النهائي ضد منتخبات قوية حتى لو إنه كل الطريق تبعتك كانت الطريق اللي هي مش صعبة بس وصلت النهائي مثلاً.
1: بس ما هي بكل مباراة كان في فضيحة كروية.
2: مش مشكلة هذا من وراقي الأخطاء في عالم كرة القدم الأخطاء موجودة منتخب إيطاليا مع كل الجنوب
1: بس ما كانش لهالدرجة في تكنولوجيا وفي فار لما كنا نحكي الأخطاء معقولة في عالم كرة القدم لأنه ما كان عندك فار ولا كاميرات اللي هي بتقدر تحصل أي خطأ
2: أنا
1: وتخليك تحقق العدالة
2: الأخطاء في عالم كرة القدم ولكن اللي بدي يلعب في نصف النهائي ضد منتخب إنجلترا ولا النرويج بدي يفوز عليه ولا بدي يلعب في النهائي ضد فرنسا أو إسبانيا
1: طب خلينا نشوف يمكن كمان يكون في فضائح كروية لقدام يعني ما تستبق القرار لأنه ما شاء الله
2: طب بسألك سؤال
1: في كل إذا دور أقصائص في دور
2: إذا صار فضائح كروية تحكيمية أيضا في مباراة فرنسا ولا إسبانيا
1: نفس الحديث رح يكون
2: يعني
1: نفس
2: الحديث أنا منتخب بدي يكون
1: لا طلع فيه في فارق بين انك انت تشعر انه في خطأ معقول يلي بيصير يعني شوف قبل ما صار الخطأ مع مصر ما كان حدا عم يطلع بيحكي بهاي الحدية على المنتخب الأرجنتيني يعني كانت انتقادات هنا وهناك مثل كل القرارات الثانية اللي بيكبر الأزمة هو تكرار الحدث فإذا رجع تكرر مع المنتخب الأرجنتيني بدون شك رح ينحط في هاي الخانة بس هذا مش موضوعنا عم نرجع عليه وضل معنا فقط 10 دقائق
2: يلا.
1: ومجبورين نحكي عن جد عن المغرب وفرنسا اليوم في هاي المباراة المنتخب الفرنسي مرشح أول لكأس العالم يعني من ناحية كادر على دكة الاحتياط وعلى أرض الملعب الفوارق تقريبا مش موجودة ما بينهم نجوم في كل مكان بيلمعوا حتى من ناحية الترتيب يعني أوليزي وأمبابي وديمبلي اليوم من أفضل ثلاثة يلي عم بيقدموا شو في عالم كرة القدم بالمقابل عندك تطور يعني بجنن للمغرب عن نسخة 2022 وبطل المفاجئ لأننا نشوف المغرب بأدوار أقصائية
2: سيباري في المغرب مش راح يلعب بشكل نهائي
1: بشكل نهائي
2: الإصابة هاي لمنتخب المغرب
1: هاي ضربة قوية
2: بالضبط فهي ضربة قوية بس سفيان رحيمي كمان
0: لا يقل
2: ولا يقل مهاجم أكثر من رائع وسجل الأهداف لمنتخب المغرب هاي نقطة مهمة بونو في أوج عطائه في قمة عطائه
1: بونو
2: مزراوي شفناه في هذا المونديال مزراوي أنا انت مشجع يونايتد
0: انا بدي اقول لك شغله واحده
2: شو هذا الفرق بين
0: انا بدي اقول لك شغله واحده
2: تفضل
0: انا كنت بدي احضر عنها ريل وانزله في الانستغرام بحكي عن هيك صحيح انه احنا قاعدين بنقول مين احسن لاعب في المونديال امبابي ولا ميسي ولا هالاند ولا هاري كين بس احنا عيننا بتشوف بس اللي بيصنع الأهداف أو بيسجل الأهداف منشوفش الشغل الأسود اللي بيسووه لعيبة تاني وأنا قلتها مزراوي هو من أحسن لعيبة في المونديال اتطلع على شو قاعد بيقدم في هذا المونديال انت بتعرف شو يعني
2: صحيح.
0: لاعب
1: أنا بميل لهذا الرأي لأنه أنا برأيي كل عقل مدبر موجود على أرض الملعب هو المفتاح الأساس لأي هجمة ولا أي كامباك أو لحتى تقدم
0: صحيح.
1: عندك أوليزي في فرنسا
2: بس في مشكلة مع أوليزي
1: كرت أصفر يلي تم استئنافه لكن لم يقبله
2: استئناف بالتالي هم بيعملوا حساب لمباراة
1: مش رح يلعب 90 دقيقة
2: إذا أخذ كرت أصفر
1: ممكن يغيب عن نصف نهائي في هاي مواقف
0: بس في النصف نهائي بروح الأصفر زي ما أنا
2: لا
0: إذا وصلوا النصف
1: النهائي
2: عن نهائي من نصف النهائي إذا نصف النهائي أخذ مثلا كرت أصفر ثاني هناك بروح النهائي
1: ما هو مش رح يأخذوا هناك يا بيأخذوا
2: أما إذا أخذوا أمام المغرب
1: وإذا غاب ما في بدائل في فرنسا
2: لا في بدائل بس ولكن إحنا شفنا المنظومة الفرنسية من أول مونديال لحديت اليوم
1: مثلث ذهبي طيب نحن بنتمنى انه عن جد أوليسي ما يحصل لانه هذا اللاعب اللي يعني عم يثبت نفسه من مباراه لاخرى انه بيستحق يكون موجود على راس الافضل على فكره في فيديو كثير منتشر لزلاتان ابراهيموفيتش اللي دائما عامل شو بفوكس سبورتس ما بعرف اذا شفته هو تيري أونري انا يعني ادكتد لهذا البرنامج فهو عامل ليستا مين بيفوت ومين بيطلع من افضل 10 لاعبين في المونديال هو حاطط أوليسي وامبابي وطبعا وهاري كين هالاند وشو اسمه حارس الرأس الأخضر
2: فيزينيا
1: اللي رح يخدم في انتر ميامي بطلب على الحكي من ميسي

0: ديفيد بيكهام
1: بس ديفيد
0: وميسي.
1: بيكهام هو طبعا المسؤول عن هذا الموضوع، ومن ناحية شعبية يعني والمصاري هناك تتكلم، لكن هذا نقاش آخر. فلما
0: 41 سنة على فكرة عمره،
2: 41 سنة صح.
1: لما طلب، لما بيحكي له ليش حاطط أوليسي ومبابي، يعني بيقول له أوليسي مش قادر حركه لأنه هنري بيقتلني، يعني أنا مهدد. فعمليا أنه أنت بتشوف قديش أنه هذا اللاعب صار عم يدخل قلوب الأساطير في عالم كرة القدم من أداء
0: رهيب. قفزة نوعية رهيب جدا من كريستال بالاس لبايرن ميونخ في المونديال تفجر. عندك غناية هولاند هولاند
1: اسا ما نحط لك إياها.
0: هو لازم يسمع.
1: بس بالضبط شو وضع النرويج وإنجلترا، شو توقعاتك؟
2: توقعات أنه راح تكون مباراة صعبة لمنتخب إنجلترا كما هي صعبة لمنتخب النرويج. راح تكون مواجهة يعني ند كتير قوية، بس أتوقع فوز إنجلترا. والنتيجة بدك النتيجة
1: أكيد.
2: بدك النتيجة
0: بالنفس
2: ب2-0.
0: 2-0
1: هلان مش راح يقدر يسجل بدخول
0: على فكرة. اسمه هولاند.
2: أنا بحكي على فارق هدفين،
0: فارق هدفين منتخب إنجلترا
2: يا 3-1.
0: طب بسألك سؤال، هولاند أجا وعطى لعبة حياته أمام منتخب إنجلترا، كيف العودة تبعت راح تكون لمانشستر سيتي أمام المشجعين الإنجليز؟ أذكر لاعب هات أتذكر اسمه اللي لعب ضد إنجلترا وأطاح بإنجلترا في أحد البطولات، وكانت عودته جوز رونالدو اللي لعب ببرتغال ضد إنجلترا أو لاعب آخر من مانشستر يونايتد
2: لما تسبب في طرد
0: واين روني. فبالتالي العودة كانت صعبة جدا،
2: صعبة بس كان محبوب الجماهير
0: في المانيو.
2: إنه فريكسون كان
0: هولاند إذا أجا وعمل عطى لعبة حياته أمام إنجلترا، فكيف راح تكون عودته للسيتي ولل
2: راح يستقبلوه استقبال منيح لهالاند، لأنه هالاند كان هو واحد من أساسيات نجاح مانشستر سيتي.
1: طبعا بدون أدنى شك. يعني أنت توقعاتك بأنه إنجلترا، في توقعات بأنه عن جد، أنا توقعت أنه النرويج تكون الحصان الأسود من بداية البطولة بأنها توصل عن جد إلى دور الـ16 على الأقل، وعندي شعور أنه ممكن أنه تعمل مفاجأة وتكمل بالمفاجأة.
2: هن ما وصلوش،
0: غلبوا على البرازيل يا جماعة، غلبوا على البرازيل
2: بأداء رهيب يعني
1: 100%. طيب نحن كمان رح نتوقف بما أنه ظل عنا فقط 5 دقائق على انتقال، وأخيرا تمت، نقول لعنان خليلي ألف ألف مبروك إلى إنتر ميلان. الآن تم الـ يعني الحديث بشكل رسمي إنه وصل إنتر ميلان بصفحة هي الأعلى في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية ب 25 مليون. طبعا تفوق على العربي الآخر اللي كانت صفقته هي الأعلى، مؤنس دبور
2: حبيبنا
1: ونوجه له كل التحيات إلى إشبيلية. فعنان خلايلي يلي كان في مخاوف انه يتم افشال هاي الصفقة بسبب انه فريقه عم يطلب مبالغ كثير كبيرة بسبب نسبة مكابي حيفا العالية في عقده، وكأنه كانوا عارفين انه
0: ممكن
1: فريق
0: بس اعتقد
1: عالي، لكن تمت ودفع بالفعل
0: بعد ما انه كمان دوم فريس انتقل للريال، كان حكي انه بالاول ينتقل وبعدها يسكروا صفقة عنان
2: فضى هذا المركز، وعنان أيوة بهذا المركز
0: رهيب
1: فعلا. يعني نحن كنا شاهدين على تطور هاللاعب وإثبات ذاته كمان على الساحة الأوروبية،
0: بعد يروح
1: بالضبط
2: الشاحر اللي بتكون ضحكته من
0: 3 مليون 3 مليون يورو 3 مليون يورو
2: كلنا راح أساوي عليه مصاري بالفعل. أساوي عليه مصاري
1: طبعا، ما هو يعني شو هدفه غير أنه يساوي عليه مصاري؟ شو جابره لكل هاي اللعبة؟ فألف مبروك لعائلة عنان خلايلي، مجدي خلايلي بنوجه له كل التحيات. هالأب يلي عن جد عم يصنع تاريخ مع أولاده باهتمامه، من نعومة أظافرهم بأنهم يكونوا رياضيين بالطريقة بالعقلية بالجسد بالتدريب، فيعني من يزرع يحصد، يعني فيش نقاش على هذا الموضوع.
2: وهذا سبب عشان احنا نحضر الدوري التلياني،
1: نرجع نحضر الدوري التلياني بوافقك على الآخر
2: عشان عنان.
1: دير بالك نحن اسم من عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، اللي بيشوف الدوري الإنجليزي الممتاز بيصير ينتقي كم مباراة من الدوري الإسباني. ألمانيا يعني بايرن ميونخ ودورتموند هذا الماكسيموم، وإيطاليا ما منشاهد بتاتا، يعني شو
0: الاستهتار
1: استعلاء إذا
0: استعلاء
1: أفضل دوري في العالم بدون نقاش. توقعاتك للمغرب وفرنسا اليوم خسكية؟
0: فرنسا معنا بدي المغرب
1: أمجد
2: فرنسا بس بصعوبة،
1: فرنسا لكن في صعوبة. 60 كانت درجة الحرارة مع البرغواي وما شفنا أداء المنتخب الفرنسي كيف لازم برأيكم؟
0: بحكلهم مباراة واحدة ما يكونوا، البرغواي كمان لعبوا هيك بشكل عنيف، بالتالي مباراة واحدة 1-0 هاي الأهم في عالم كرة القدم.
1: وعملية الثأر للمغرب من 2012 مش راح تأثر؟
0: صعبة صعبة صعبة المنتخب المغرب هاي مباراة عن جد صعبة، ومنتخب فرنسا من شفنا انه عند

0: الهجوم والدفاع وخط الوسط كامل متكامل في جميع الخطوط صعب، مهم صعبة، بس مش مستحيلة.
1: إذا وصلنا لأشواط إضافية أنا مش راح أكون مستغرب، بس
0: راح تخلص
1: مع إنه أنا قلت لك بتوقع إنه فرنسا بصعوبة، بس مش راح أكون مستغرب إذا وصلنا لأشواط إضافية.
0: أنا بقول لك كمان النرويج على إنجلترا راح تفوز.
2: أنا بدي رايس ويعني
0: إسبانيا وبلجيكا.
1: إسبانيا بلجيكا إسبانيا.
0: إسبانيا بلجيكا.
2: بلجيكا.
0: بلجيكا.
2: عندي شعور ما بعرف، عندي شعور إنه إسبانيا ما أعطتني الأداء اللي هيك يشبعني، لكن هيك حصلوا على كأس العالم في 2010.
1: واحد صفر.
2: واحد صفر. واحد صفر. واحد صفر. واحد صفر.
0: شو اسم اللاعب؟
2: ما كان في أداء كيف لازم يكون.
0: لاعب الأرسنال. اللي
1: مارينو.
0: لا
2: اللي جاب الجول،
0: لا اللي بيلعب بمنتخب بلجيكا
1: تروسارد
2: انتقل الى الدوري التركي بالمناسبه.
0: مظبوط، بس هو الكابتن على فكره،
2: هو عمل اداء رائع
0: بالمناسبه، من افضل اللاعبين.
2: وبالمناسبه حتى في موسم ارسنال كان لما يدخل يعمل حسم، يعني دخوله كان
0: يغير. انه هو الكابتن وعندك دي بروين وعندك دي بروين وعندك الحارس تبع ريال مدريد
1: كورتوا.
2: بلجيكا فريق كبير،
0: كلهم عجنب، هو الكابتن.
2: تتذكر لما دربوا أنتيري أونري
0: طبعا
2: 2018
0: لما لعبوا مع المنتخب الفرنسي، كمان
2: لعبوا مع المنتخب ضد المنتخب الفرنسي.
1: هن اليوم اكل من ناحيه خامه لعيبه من الجيل الذهبي تبعهم
2: 100%، لكن في عمليه يعني بتحسن انه يعني اللي موجودين عندهم خبره.
1: صحيح،
2: يعني هذا الفرق ما بين الماضي والحاضر. انا اتوقع اليوم ايضا لفرنسا، مع انه القلب مع المغرب.
0: اوف
2: اوف
0: شو صعبة هاي.
1: صعبة.

0: نحن وصلنا لختام البرنامج. بدنا نشكرك أمجد إنك كنت اليوم معنا. مبسوطين فيك جدا.
1: وأنا كمان كتير مبسوط إن كنت.
2: شكرا أمجد وبالنجاح مع صناعة المحتوى.
0: وإن شاء الله بنرجع كمان مرة بنستضيفك مستقبلا في الدوريات
1: إن شاء الله.
0: خسكية
2: بنشوفك في النصف النهائي من الأرجنتين بتقول يعني اللي إنجلترا والأرجنتين.
1: أنا راح أواجهك بالنصف النهائي.
2: جيبوا لي إياه.
0: جيبوا لنا ميسي.
2: ليلى شكرا.
1: بس أنا بذكرها لليلى.
0: ذكرني تحت الهواء. لأنه راح نخرج لإعلانات. شكرا لكم.
3: انتو قررتوا بنك لأمي بالمرتبة الأولى كمان في مهنية موظفي البنك لأمي بس رقم واحد بقدر وفقا لاستطلاع ماركتست للزبائن الخصوصيين أيار 2026.
4: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافي يعني من دون معام يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
5: نظاراتك أوبتي نايس.
4: أوبتي نايس بتشوف الصحة بعينيك. خاضع شروط الحملة.
6: الآن في السوبر فارم سامر سيل من 1 حتى 14/7 المنتج الثاني بشكل 1 على 100 المنتجات خاضع لشروط الامتياز.
7: MGS9 أكبر سيارة SUV في فئتها بلاج إن هايبريد مع 7 مقاعد بسعر يبدأ من 189,888 شيكل فقط في صالات العرض أو اتصلوا 9-49-89. اختار طريقك اختار MG بتلبق لك. السعر لا يشمل رسوم الترخيص الإضافات أو الملحقات الإضافية.
8: رحلة منظمة ومرافقة كاملة تعني نوفشون تورز والآن رحلة منظمة إلى جوهرة البلقان البوسنة والهرسك حيث الطبيعة الخلابة والمعالم التاريخية والإقامة الفاخرة لـ8 أيام تشمل طيران فندق باص مرشد سياحة والدخول إلى أهم المعالم في البوسنة والهرسك. احجزوا مع نوفشون تورز للرحلة المنظمة القادمة 055-317-99-99.
9: الشمس دائماً.
10: يا أبو الحروف شفت؟ صابو بندل بندل
11: طبعاً شفت صح ركلة جزاء معك حق.
9: الشمس من حط النقط على الحروف.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM ستيريو.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين مجمع التصميم والأثاث في الشمال 40 قاعة عرض لأكبر ماركات التصميم الرائدة في البلاد. ريديزاين شارع حيفا 44 كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إيران تلقت ضربة قاسية، مشددا على أن سياسة إسرائيل هي منع طهران من امتلاك أسلحة نووية سواء عبر اتفاق أو بدونه، وأكد أن الحفاظ على التفوق الجوي يمثل ركنا أساسيا للأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع التحول في الشرق الأوسط وتستعد لمختلف السيناريوهات. من جهته قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة لجولة قتال ثالثة في إيران. بدوره قال رئيس الأركان إيال زمير إن بلاده تتابع عن كثب التطورات في إيران ولبنان، مؤكدا أن الجيش على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري، وأضاف أن إسرائيل سترد بقوة على كل من يحاول الإلحاق الضرر بها. إلى إيران، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني التطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكدا إدانته للهجمات الأمريكية على إيران واعتبارها انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم. وأضافت الوزارة أن عرقجي اعتبر إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياستها الحربية، محذرا من أي مغامرة عسكرية أمريكية ومشددا على استعداد القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وفي السياق، قالت الوزارة إن عرقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والتركي بشأن التطورات في مضيق هرمز، وأوضحت أن الأطراف الثلاثة أكدوا أهمية المسار الدبلوماسي ومواصلة التنسيق بهدف منع التصعيد. أدان مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز معتبرا أنها تهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية، ودعا المجلس مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة في المضيق، محملا إيران مسؤولية الاعتداءات ومطالبا بوقف فوري وغير مشروط لما وصفها بالأعمال العدائية. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: لما تسأل ولد صغير شو نفسك تصير لما تكبر، ممكن تسمع كثير أجوبة. أولها والأكثر شيوعاً لاعب فوتبول، طبيب، مهندس، إعلامي، معلم، وبأسوأ الحالات مذيع أو ممثل. مستحيل يقول نفسي أصير مجرم. إذن سؤال الحقيقي مش ليش في مجرمين، وإنما شو اللي بصير بالطريق، شو اللي بيكسر الأحلام وبصنع مصير آخر. بين الطفل ولحد ما يصير شاب هنالك سنوات، سنوات قد تصنع إنسانا وقد تسرقه، تسرقه من كل شيء حتى من أحلامه، حياته ومصيره. إذا كنا كمجتمع بنتكاتف دايما لمكافحة ظاهرة الجريمة والعنف، هل فكرنا مرة كيف نتكاتف عشان ما نخلق مجرم وما نخلق شخص عنيف؟ هل تكاتفنا مرة لنحتوي كل معرض للعنف، كل مشروع ضحية قبل ما يصير مشروع مجرم؟ مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، وحلقة جديدة من برنامج الكامبوس. محدثكم من وراء المايك حمزة سمارة وزميلي دكتور محمد خلايلي، واليوم بدنا نواجه أنفسنا بجرأة وشجاعة ونسأل بغض النظر عن دور الدولة والشرطة المفهوم ضمنا بكبح جماح الجريمة والعنف وفرض الأمن والأمان في الحياة والمجتمع، شو دورنا إحنا كأهالي، أفراد، مؤسسات، مدارس ومجتمع بشكل عام. قبل ما نحكي عن الرصاصة رح نحكي عن الطريق إلها محمد، ولهيك مع نظيفتنا بالأستوديو نداء نصار مديرة جمعية الشباب العرب بلدنا. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك حمزة، أهلا محمد وفي جميع المستمعين.
0: يا هلا نداء، كشخص بعمل مع الشباب وكنت جزء من دراسة ميدانية عميقة اللي حللت الظاهرة من جوانبها الاجتماعية والنفسية كمان، هل وجدت أن الصورة اللي بيقدمها أو برأيك الصورة اللي بيقدمها الإعلام عن الجريمة لحد كديش دقيقة؟
1: يعني بداية هيك بهمني أحط سياق عملنا كجمعية شبابية. إحنا جمعية شبابية فاعلة في قطاع العمل الشبابي منذ نحو 25 عام، ويمكن واحد من أهم القضايا اللي بنتناولها مؤخرا هو تصاعد العنف والجريمة في أوساط الشباب في مجتمعنا بالعقد ونصف الأخير بنفع نقول، ولكن بنشوف ظاهرة الجريمة في مجتمعنا بسياقها السياسي الأوسع، وبالتالي كمان عملنا كجمعية هو بالسياق الأوسع. جمعية بلدنا هي جمعية تعنى بتعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية في أوساط الشباب، في إتاحة مساحات عمل وبناء تكافل اجتماعي في مجتمعنا، وبالتالي هاي البنى الاجتماعية والحصانة والوعي السياسي بنشوفها كلها حاضنة ومحرك أيضا لمواجهة العنف والجريمة. فيما يخص مشروع العنف والجريمة اللي احنا قائمين عليه في الست سنوات الأخيرة صار بنفع نقول، واللي اسميناه سند البلد، وهون بتقاطع مع مصطلح تكافل اللي انت ذكرته حمزة، هو مشروع تجريبي تطبيقي تجريبي في بلدية أم الفحم. هو مشروع قمنا عليه على ضوء بحث ميداني واسع أجرناه في أوساط الشباب على مدار سنتين، التقينا في شباب اللي هن منخرطين بشكل أو بآخر في هذا العالم وبالدوائر المختلفة المحيطة فيهن، سواء الأهل، سواء المدارس، سواء صرافين موجودين في يعني منخرطين في عالم السوق السوداء وما لف لفه كما تعلم. فبالتالي انخراطنا هو انخراط من الباب السياسي والاجتماعي الواسع، لاحقا انخراط بحثي، ومن ثم انخراط مباشر من خلال مشروع سند البلد في أم الفحم اللي تعاملنا فيه كمشروع وقائي مع الشباب اللي للأسف كلنا أحيانا بنعرف إنه هن ربما المرشحين إنهن يكونوا منخرطين في عالم العنف والجريمة بالسنوات القادمة، ولكن نحن نختار للأسف كمجتمع إنه نمطهن وندفشهن للزاوية أكثر بدل من نفكر بشكل شمولي وبشكل واسع ونحمل المسؤولية كمجتمع ونأخذ ونتطلع على هذه الظاهرة في بيئتها السياسية والاجتماعية الأوسع اللي بتحملنا مسؤولية جماعية أيضا تجاه هذه الظاهرة.
2: نداء قبل منخوض.

0: مجهود طبعا في البحث ومسببات وعوامل ونتائج واستنتاجات. احكي على اتوقف على موضوع سند البلد اللي حكيت عنه. في تجاوب من قبل شباب اللي هن منخرطين في عالم الجريمة المنظمة أو في بدايات هذا العالم أو كانوا جزء من هذا العالم مع المشروع عم بيجوا وتجاوبوا يعني معكم؟
1: يعني إحنا كمؤسسة أهلية كجمعية يعني مش دورنا نشتغل مع الشباب حقيقة اللي منخرطين في عالم العنف والجريمة، في جهات ثانية اللي ربما هي المؤهلة واللي هي مفروض إنها تأخذ هذا الدور. إحنا دورنا كما ذكرت هو دور وقائي، إحنا بدينا نشتغل مع شباب بصف سابع أول ما يبلشوا، يعني طبعا ما بهمني ما أنمط شريحة الجيل ولا المشاركين عنا في المشروع، ولكن يعني مش بالضرورة كلياتهم رح يكونوا بهذا العالم، ولكن للأسف في بروفيل معين إحنا بنشخصه أحيانا لهذا النوع من الشباب، اهتمينا أنه نبدأ معهن بجيل سابع، اشتغلنا معهن على مدار 3 سنوات لأنه مهم التراكم في هذا النوع من العمل، ومهم كمان العمل يكون بالبيئة المحيطة تبعته. يعني أنت ما بنفع تشتغل مع شاب بدون ما تشتغل مع البيئة المدرسية المحيطة، بدون ما تتطلع عليه في البيئة الأوسع اللي هو عايش فيها. فنعم في تجاوب، ما بنقول إنه هذا مسار كان سهل على مستويات عديدة، إحنا فقط الآن أنهينا 3 سنوات تجريبيات من هذا المشروع، كان مسار مضني ولكن كان مسار اللي الاستنتاج الأول والأهم يمكن فيه إنه بسوى التجربة وبسوى العمل. ونعم أحيانا هذا النوع من الشباب هي بحاجة للفتي وبحاجة لاهتمام وبحاجة إنهم يحسوا مرئيين وبحاجة إنه يشوفوا في حاضنة اللي بتقدر تطرح لهم بدائل أخرى في الحياة، وما ننتظر للحظة اللي هن بيصيروا فيها منخرطين بهذا العالم، بالتالي يعني نصير فقط نلومهن وفقط ندور على طرق عقاب لإلهن، وإما ما نشتغل بشكل وقائي منهجي متتابع من جيل ملائم.
0: طيب قد بتشوفي أنت يعني مشروع زي مشروع سند البلد أو مؤسسة زي مؤسسة بلدنا يعني مرحب فيها بهذا المجال الوقائي؟ أنا يعني بشعر وكأنه إحنا في خطابنا لما إحنا منلوم ومنلوم الشرطة وبحق يعني على دورها على تقعصها على إهمالها بهذا الموضوع، وإنت بتيجي بتقول أنا بدي أخذ مسؤولية، ولما أنت بدي تقولي أنا بدي أخذ مسؤولية عمليا بتاخذي دور فاعل وبتحاولي تعبي مساحات شاغرة اللي أجسام أخرى كانت لازم يتعبيها بهذا الموضوع. قديش بتشوفي بهاي الجزئية بسبب الخطاب السياسي لجمعية بلدنا إنه ممكن يلاقي أيضا معارضة من قبل الأجسام اللي كان لازم والمفروض تأخذ دور أكثر في هذا الجانب؟
1: يعني بداية هي مش ثنائية، مش يا هاي يا هاي، الشرطة مسؤولة، الدولة مسؤولة. الشرطة أولا مسؤولة على خلق الظروف وخلق السياقات اللي بتدفع فينا كمجتمع بشكل عام لهذا المأزق، وهي بالعكس معنية إنه يكون هذا الوضع السياسي وهذا الوضع الاجتماعي ومعنية بظاهرة الجريمة في مجتمعنا. فإحنا ما بنعفي الدولة من مسؤوليتها ولا بنعفي الشرطة من مسؤوليتها، ما في حدا رح يكون مسؤول عن تجميع السلاح في مجتمعنا العربي على الشرطة، هاي مفهوم، ومن الضروري أنه نستمر في كل مسارات الاحتجاج والضغط على الدولة لأخذ مسؤوليتها في هذا الخصوص. ولكن إحنا بنقرأ هاي الظاهرة في السياق الكولونيالي وفي السياق السياسي الواسع، ولأننا بنقراها بهذا الشكل إحنا بنقول أنه في وظائف داخلية علينا القيام فيها في مجتمعنا، في ديناميكيات في مجتمعنا اجتماعية اللي أدت لإلها السياق السياسي، ونتيجة لإلها إحنا بحاجة نأخذ دورنا المجتمعي للتعامل معها الآن على المستوى. فهذا ما بالضرورة بيعفي الدولة، وإنما برجع سؤال الوكالة وسؤال المسؤولية لمجتمعنا، فهذا لا يتناقض مع فهمنا لدور الدولة ولمسؤولية الدولة ليس فقط في معالجة الظاهرة بل في خلق الظاهرة وفي بالعكس استثمار الظاهرة سياسيا، وهي هي هي هي كمان أهم وهي مهم إنه نحكي عنها. ولكن إذا بدي أجي للمستوى التطبيقي للمستوى العمل، إحنا ما بندعي إنه إحنا رح يعني هذا دور اللي إحنا قادرين نقوم فيه كجمعية، هذا بالآخر دور دولي، إحنا ما بنقدر يعني ربما عملنا مشروع تطبيقي تجريبي كما ذكرت أسمينا سند البلد لمدة 3 سنوات في مدارس أم الفحم مع شريحة لا تتجاوز يعني 100 طالب، ولكن هدفنا الأساسي كان من هذا المشروع اللي كما ذكرت سابقا ابتدأ في بحث ميداني، لاحقا طورنا على ضوء البحث الميداني منهجية أو نموذج تدخل وقائي شمولي، ومن ثم طبقنا تجريبيا في المدارس، وهدفنا بنهاية المطاف أنه نخرج للناس ونقول في نموذج عملناه جربناه، هذا التعلم اللي منه في شو نعمل، هاي المسارات الوارد خوضها مع هاي الشريحة، وبالتالي إعادة هذا النموذج من بعد ما نقيم

0: ما يعني ما نستكمل صياغته إعادته للمجالس المحلية للمؤسسات اللي من يعني وظيفتها إنها تحمله. فإحنا هدفنا هو بالدرجة الأولى تطوير نموذج ولاحقا محاولة تعميمه بشكل أوسع بهدف إنه نأخذ مسؤولية كمجتمع، ولكن ليس بغرض إعفاء الدولة، وإنما ربما يعني هنا بفتح أوس آخر هيك من تجارب سابقة كمؤسسة أهلية، أحيانا كنا نكون جزء من طاولات مستديرة على سبيل المثال اللي الهدف منها إعطاء ملاحظات لمنتدى السلطات المحلية حول خطة حكومية لمناهضة العنف والجريمة. احنا كنا طول الوقت بمحل ردة الفعل على الخطط الحكومية، بس ولا مرة كان في عنا تصورنا نحن في الجوانب المختلفة حول كيف بنواجه هاي الظاهرة. فهي مساهمة أيضا على ذكر مسؤولية الدولة، نكون في عنا تصورنا، يكون في عنا خططنا، يكون في عنا مساهماتنا وطرح وضعها أيضا على طاولة الدولة ولكن برؤيتنا.
1: نعم. طب في الحديث حول المشروع اللي ذكرتي حكيت انه تعاملتم مع الطلاب في المدارس، برأيك ومن ما قمتم يعني بمعالجته في النتائج اللي هناك، دور المدرسة وين يقع؟ هل المدرسة عن جد لها دور في الاحتواء او العكس من الاحتواء، في انه تبعد هاي الطلاب من حيزها، تورجيهم انه ممكن هم اقل، وفي بحث الطالب او الانسان عن مكانة اجتماعية اللي يحس فيها نفسه مرئي ومتساوي مع باقي زملائه هو بنجر لهذيك المحلات، فوين دور المدرسة من هذا الصراع اللي بيبعث الطالب لانه ينجر الى او ينزلق للجريمة والعنف؟
0: يعني المدرسة بلا شك، وما بدي احكي بالمفهوم ضمنا، يعني هذا مفهوم لنا كلياتنا انه المدرسة هي مفتاحية في هاي العملية. ويؤسفني اقول طبعا بدون تحميل المدارس اكثر من ما تحمل بنهاية المطاف، المدارس والطواقم التدريسية والتربوية فيها هي ايضا ضحية لمنظومة اوسع، يعني بنهاية المطاف سلك التعليم والجهاز التعليم هو ايضا يعني يصاغ ويعاني من سياسات ومن شح موارد اللي يعني كمان دائرة لدائرة العنصرية اللي احنا بنعيشها في مجتمعنا. فمش بمكان انه نيجي نلوم المدارس، وانما نشوف الامور بسياقها الاوسع باعتبار المدارس ايضا جزء من مجتمع يعاني ويواجه سياسات عنصرية وتهميش مختلفة. ولكن المدرسة كما قلت مفتاحية، مفتاحية للأسف في خلق المشكلة ومفتاحية في خلق الحل، وهذا كمان بوديني يعني بيفتح لي أسين. الأوس الأول إذا بدنا نرجع لنتائج البحث، واحد من أهم العوامل اللي بتجذب الشباب لعالم العنف والجريمة هي عمليا بحث هاي الشباب عن مكانه، عن مكاني في هذا. جميعنا بحاجة نكون مرئيين، جميعنا بحاجة نكون بنسوة، نحس إنه في إلنا قيمة، إننا جزء من.
2: خلينا نوقف هيك لفاصل إعلان قصير ونرجع نستعد في نقطة مهمة. يعطيك العافية.

0: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها ال 35 وبمناسبة الاحتفال 100 المنتجات ب10 شيكل. فوت معطرة هاجز ثلاثية ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر هواي 650 مل 2 ب10 شيكل. سبري أكس 150 مل 2 ب10 شيكل. أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: شو؟ من كل عقلك اشتريت للولد تراكتورون كهربائي؟ هو الصراحة اسمه بغش تراكتورون، اسم دلوع نغنوش. من مرة كنت جبت له مسدسون رشرشون في السنوات الخمسين الأخيرة، قتل أو أصيب بجروح خطيرة 51 طفل مراهق وشاب في حوادث تراكتورون كهربائي ومركبات شبيهة. المسؤولية القانونية عن أولادكم اللي بيسوقوا تراكتورون كهربائي تقع عليكم، فما تسمحوا للأولاد تحت عمر 16 سنة يركبوا هالمركبات. تراكتورون كهربائي مش لعبة ولاد. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: كونوا جاهزين السبت 11/7 في أوبتي نايس، واليوم واحد كل النظارات بدون ضريبة مضافة، يعني من دون معام. يشمل حملات مزدوجة. أكبر حدث لكوليكشن الصيف 2026 السبت 11/7 في كل فروع أوبتي نايس. نستناكم من 10 صباحا.
2: نظاراتك أوبتي نايس.
0: أوبتي نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أقوى الحملات الطازجة في شبكة كينغ ستور. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90.

0: نجمة 4989. اختار طريقك، اختار MG بتلبق لك. خاضع للشروط ولتقدير الجهة الممولة التي ليست المستورد. عدم الالتزام بسداد الكورد قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قانونية.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: استئناف محاور حلقتنا لليوم. قلنا قبل الفاصل حمزة ونداء مع موضوع البحث الذي أطلقته جمعية بلدنا، وتحديدا تحدثنا على موضوع المكاني والهيبة، وفي ظل انسداد يعني سبل يعني الحراك الاجتماعي والسياسي، يصبح السلاح وسيلة لاستعادة الهيبة والمكاني وتصدر المشهد الاجتماعي وحتى الاقتصادي. خذينا لهذا العالم شوي نداء هذا الموضوع.
5: يعني بداية بدي أربط موضوع المكاني، هيك بدي أتناولها بالباب الضيق ربما تبعها اللي سألت عنه أنت حمزة، وهو المدرسة. إذا بدنا نطلع على جهاز التعليم على سبيل المثال، أي طالب موجود بمدرسة، إذا أنت مش يعني وجميعنا جايين من هذا الجهاز وعنا أقارب موجودين بهذا الجهاز، وإحنا بنعرف شو يعني نجاح، مفهوم النجاح بمجتمعنا شو، وخصوصا بالمدارس. أنت بحاجة تكون بتخصصات معينة مع هيك كود سلوك معين علشان يكون في عندك اعتبار، عشان تكون مرئي بقلب هاي المدارس. هاي الطلاب اللي تدفع للزاوية، وللأسف زي ما ذكرت سابقا الجهاز التعليمي أحيانا يعني هيك يعني موجود في أزمة أيضا من حيث الأدوات ومن حيث الضغط ومن حيث الظروف، فمش بالضرورة قادر إنه هو يحسس هالولاد إنه في عندها يعني في عندهم مصادر مكاني بديلة. أنت بحاجة تكون يا طالب عنده طموح يكون بالطب وهيك بديت أنت بالمقدمة، يا بدك تكون هاي تك، يا بدك تكون في هيك قوالب معينة لمفهوم النجاح اللي بمجتمعنا. ونتيجة لأنه هاي الأولاد جاي كمان من بيئة اجتماعية واقتصادية صعبة، وما في عندها منالية لهاي القوالب اللي احنا بنأديها وبنستهلكها في مجتمعنا، وما في عنا بدائل لإلها، فهنا بصير يدوروا على مصادر ثانية. إذا أنت مش شايفني بمين أنا وبشو أنا رح أخليك تشوفني عمليا. هذا اللي بقولونا إياه. يعني واحدة يمكن من الأمور المهمة إنه كيف تقدر يعني تخلي النجار عنده مكانة، وتخلي الـ يعني المهن الثانية اللي ممكن هالولاد تتواصل معها منيحة. إحنا أحيانا يعني بنتعامل مع أولاد اللي كمان المدارس التكنولوجية بتعاملوا معها، وآسفة لفظاظة الكلمة، زي كبوهن بالمدرسة التكنولوجية. يعني هيك هيك هيك بتم التعامل، إنه هاي مش إنه مساحة لتعلم مهن أخرى عدا المهن الرائجة واللي بتعطيك استات بقلب هذا المجتمع، وإنهم كأنه بيودوهن لمكان اللي هو هناك تجمع الطلاب اللي ما عندهن يعني ما بحاكوا شو كيف لازم تكون وكيف لازم تتصرف بقلب هذا المجتمع. طبعا هذا الاشي تدحرج بأشكال يعني غير صحية كبيرة، يعني مع الوقت طبعا الاشي غير مختصر بالمدرسة. زمان الناس كان عندها مصادر مكانة مرتبطة بالعائلة، مرتبطة بالدور السياسي. زمان كان الناشط في له مكانة، يعني الأسير كان في عنده مكانة، كان في مصادر مختلفة للمكانة في مجتمعنا. إسرائيل ضربت كل هاي المؤسسات، كل هاي المسارات الاجتماعية، ومع الوقت صارت المكانة مرتبطة نموذج الاحتذاء كأنه اللي موجود في عنا في المجتمع هو الشخص اللي عنده قوة، هو الشخص اللي معه مصاري، هو الشخص اللي الناس بتخاف منه. وإحنا مع الوقت أيضا تحولنا لمجتمع اللي الشباب بتقول أنا يا بكون ضحية يا مجرم، هيك صفت المعادلة. فالناس بدها تختار طرف يعني الطرف اللي بحميها من حالة الاحتراب اللي موجود حوالينا، وبدها تحمي حالنا. فصفة نعم النموذج اللي الشباب بدها تقلده هو مرتبط بالشخص المنخرط في عالم العنف والجريمة، بموازاتها في مكانة مسلوبة وفي حاجة لبحث عن مصادر أخرى. وللأسف نحن كمجتمع صفقنا وهللنا وتقبلنا. اليوم الشخص اللي بهاي الوضعية بفوت على الإعراب

0: بس كأنه رئيس دولة بفوت على كل المحافل الاجتماعية، بنتقبله وبنستقبله، ما مارسنا أدنى حد من المقاطعة على هاي الظاهرة، وبالعكس طبعنا معها واستدخلناها لثقافتنا ولممارستنا الاجتماعية، مما أدى لأنه هذا صار وضع يعني عادي في المجتمع.
1: جميل، يعني هذا التحليل والتشخيص مهم في هذه الحالة، ولكن كان في على طاولة سميها الأحزاب ولجنة المتابعة واللجنة القطرية للرؤساء نقاشات مستفيضة ومؤتمرات عقدت يعني بالعشرات بهذا الموضوع، ومؤسسات المجتمع المدني اليوم تسخر بمشاريع التي تحاول مكافحة ولجم ظاهرة العنف والجريمة المنظمة. ولكن في نهاية المطاف أشعر، يعني هذا شعور داخلي، إننا نحاول إقناع المقتنعين، يعني في النهاية نصل إلى شرائح اجتماعية معينة اللي محمية بشكل نسبي. أنا بدي أقول إنه يعني أوافقك الرأي إنه الكثير حتى من يعني اللي في أسر وفي عائلات وحتى في مكان اجتماعي واقتصادي أيضا معرضين أن ينخرطوا في هذا العالم. فأمام هذا المشهد طرحت مشاريع، يعني في كتاب كان أصدر من قبل لجنة المتابعة في هذا الموضوع، ليش لم يتم تبني الملخصات أو الاستنتاجات أو التوصيات والعمل فيها في جهاز التربية والتعليم والسلطات المحلية اللي هي إجت واقترحت هذا المشاريع؟
0: يعني أنا أقترح أنه كل صاحب مبادرة أو مشروع هو يقيم أسباب عدم يعني الاستمرار في مشروعه، لكن من وجهة نظري الشخصية طبعا كل مساهمة وكل جهد هو مبارك، ولكن هذا هيك بخدني للسؤال ربما الأوسع، أنه ظاهرة العنف والجريمة بنهاية المطاف هي انعكاس لمجمل وضعنا السياسي، يعني مرآة وضعنا السياسي والاجتماعي في المجتمع في الداخل الفلسطيني هو من خلال العنف والجريمة، وما في حل للعنف والجريمة طالما الوضع السياسي العام هو كالتالي. يعني اللي بفكر انه في عملية جراحية للتعامل مع العنف والجريمة بمعزل عن الوضع السياسي العام وبحاول يلاقي مسارات غير مرتبطة بوضع سياسنا العام فهو مخطئ. فمن هذا الباب يعني مهم كمان هيك يعني نظرتنا وتعاملنا مع هاي الظاهرة تأخذ بعين الاعتبار السياق الأوسع تبعها. الآن يعني من جهة أخرى وعلى المستوى العملي، يعني ما بدي أقول يعني مش بصدد نقيم حالنا ونقيم بعض ولا حدا يعطي علامات للثاني، ولكن معروف نمط عملنا في المجتمع هو نمط فزعات للأسف، ما في شغل شمولي، ما في شغل منهجي، ما في شغل مستدام، وإن تواجد هو بأخذ ربما مسار واحد من العمل. اليوم التعامل مع العنف والجريمة أنت بحاجة تخوض مسارات مختلفة، ربما إحنا اليوم بنشدد ونحكي على العمل الوقائي، ولكن العمل الوقائي ما بنفع بدون ما يكون في احتجاج سياسي والضغط على الدولة اللي أخذ دورها، ما بنفع بدون ما أنت تنظم مجتمعك وتحرك كل مفاعيل القوة اللي موجود في مجتمعك. يعني إحنا في عنا قوة اقتصادية كبيرة بمجتمعنا، إذا بتطلع على على على على مهن مختلفة شو قديش قوتنا فيها وقديش بنقدر من خلال تنظيم مجتمعنا والضغط الاقتصادي والسياسي المتقطع ربما إذا ما قدرنا نعمل إضراب 36، يعني إذا عملنا هيك ضغط إضرابات متقطعة يا عمي، إذا شفرية الشحن أضربه تمام، أنت بتأثر على العصب الاقتصادي الإسرائيلي. إحنا بحاجة نشوف وين قوتنا، ننظم هاي القوة ونستخدمها في الضغط على هاي المؤسسة بالتوازي مع العمل المهني التربوي بالمدارس، بالتوازي مع الاحتجاج السياسي طبعا في السياق السياسي الأوسع. إذا بدنا نيجي يعني نختزل المشهد نقول المدارس مسؤولة وهذا مسؤول ولا هذا، هاي غير مجدي هذا الحديث. احنا بحاجة لمشروع منهجي واسع شمولي اللي تحمله نعم لجنة المتابعة هي الممثل، يعني مع كل ربما ملاحظاتنا او اقتراحاتنا للتقويم اللي مهم تكون لجنة المتابعة كمؤسسة وطنية، ولكن لجنة المتابعة هي مفروض الحامل السياسي الاساس للتعامل مع تحديات مجتمعنا، ودورنا كمجتمع مدني انه نتضافر ونتعاون في هذا.
1: طب يقول قائل الآن إنه لجنة المتابعة استنفذت كل الأدوات والآليات والإمكانات وأفاق العمل يعني الممكن من أجل تنظيم المجتمع والدفع بالاتجاه اللي تحدثت عنه، وأكثر ما يمكن أن تقوم به هو مظاهرة هنا ومظاهرة هناك، في حالة فزعة ممكن أن تصل المظاهرة إلى عشرات آلاف، ولكن في الأيام الاعتيادية بسبب أزمة الثقة بين الجمهور وبين هذه المؤسسة أو هذه المؤسسات، ويعني بمعزل عن الحديث عن ضرب الرموز والثقة وإدخال هذه المشاريع، يعني بقول لك إنه ما الجدوى، ليش أنا أنضم لهذا وخلينا أفوت معك إسا للنقطة المفصلية. أنت بتقولي إنه الحال

0: أيضا هو حل سياسي
1: طبعا
0: في نهاية المطاف،
1: لأنه القضية هي سياسية،
0: وبيجي مشروع يعني سياسي اللي بتقوده، خلينا نقول نحكي بصراحة، القائمة العربية الموحدة، وبتقول إنه بالفعل الحل هو حل سياسي في النهاية، ويجب أن نضغط من أجل على الدولة من أجل أن تأخذ دورها، ولا يمكن أن نضغط على الدولة إلا إذا جلسنا إلى جانب أو حول طاولة اتخاذ القرار، بمعنى قوة سياسية تمثيل سياسي، ولكن القوة السياسية والتمثيل السياسي يجب أن يترجم إلى أيضا يعني مصدر ثقل، اللي هو بأنك تكون جزء من هذه الحكومة. رأيك
1: يعني هذا بالضبط شو إسرائيل بدها بنهاية المطاف؟ يعني إحنا لما بنقول إسرائيل معنية في الجريمة في مجتمعنا، ليه هي معنية في الجريمة؟ هي أولا وسيلة، يمكن هيك التعريف يمكن الواسع أو التوجه الواسع اللي خلصنا له في السنوات الأخيرة، ونحن بنقول إسرائيل عم طبعا بدون مقارنة وبدون يعني بدون هاي المقاربات الدقيقة، ولكن إسرائيل بتسيطر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بممارسة الإبادة، بتطلق يد المستوطنين في الضفة الغربية، وبتحمي منظمات الجريمة في الداخل الفلسطيني، وفي إفلات من العقاب ومنالية للسلاح، فبالتالي إسرائيل معنية في هاي الظاهرة، وهي ليست فقط معنية في هاي الظاهرة بهدف ضرب مجتمعنا والسيطرة عليه وتفكيكه، وبهاي الطريقة إحنا نفقد شعورنا شعورنا بأننا مجتمع، وشعورنا بالوكالة على واقعنا وعلى مصيرنا، ولكن من جهة أخرى إسرائيل لا تكتفي عند هذا القدر، إسرائيل بتستعمل الظواهر اللي هي بتخلقها، اللي هي بتخلق البيئة الحاضنة والداعمة لإلها، واللي بتروج لها، واللي بتحميها وبتحمي وكلاءها، بتستخدم هاي الظواهر وبتقولنا هاي مشكلة موجودة بمجتمعك، وكأنه هي غير مسؤولة عنها، بتقولنا بدكو حلول، يا الحل هذا الحل، من هون المخارج، كأنه بتخلق الأزمات وبتخلق مخارجها، ومخارج هاي الأزمات هي مخارج مفخخة سياسيا، وقبل أصلا ما نوصل لمنصور عباس وللموحدة وللدخول للحكومة وما إلى ذلك. يعني إذا بنطلع على يعني مجمل الخطط الحكومية اللي بادرت لإلها إسرائيل للتعامل مع ظاهرة العنف والجريمة، يعني هي بتقول لك فيها المشكلة بدنا نفتح أكثر مراكز شرطة في بلدات كل عربية، بدون ما توضح بتاتا كيف الشرطة أصلا ساهمت في الحد من العنف والجريمة. أو واحدة من الخطط الحكومية لازلت أذكر إنه تشجيع الشباب العرب على الانخراط بالخدمة المدنية بشكل أوسع، غير مفهوم العلاقة بين الخدمة المدنية وبين العنف والجريمة، فبالتالي بتخلق لنا الأزمات، من جهة أخرى بتخرق المخارج المفخخة سياسيا واللي بتوظفها لأجل تدجين المجتمع ولأجل بناء التبعية تبعته وتفريغه من الهوية وتفريغه من السياسة، علشان الناس بنهاية المطاف بدها خلاص من يومياتها، وما يحصل فيما يخص الموحدة والحالة المفاقمة لهاي المشهد.
0: بس انت بتعرف يعني طريقة أخرى لمحاربة العنف والجريمة، يعني بمعزل عن تدخل الشرطة وعدم الحضور الميداني تبعها؟ يعني
1: احنا ما ذكرت انا ولا بأي جملة انه الشرطة ما في عندها مسؤولية، ما يعني المسؤول الأساس هو الشرطة، احنا طول الوقت نتظاهر، طول الوقت نحث يعني ونضغط باتجاه انه الشرطة لازم تاخد مسؤوليتها، ولكن الشرطة مش رح تاخد مسؤوليتها اذا انت بتعمل لها تنازلات سياسية في هويتك. الشرطة بتاخد مسؤوليتها لما بتبني قوتك المجتمعية، لما بتنظم مجتمعك، لما بتلتصق بهويتك، ولما بكون في عندك مقولة جماعية وضغط سياسي واقتصادي على المؤسسة برمت وليس فقط على الشرطة. فالادعاء انه انت من خلال ابتلاعك سياسيا وهوياتيا هاي الطريقة للتأثير على الشرطة وللتأثير على المؤسسة الإسرائيلية، هو ادعاء صراحة اللي اثبت يعني قديش هو بائد، لانه كان يعني المحاولات الماضية يعني واضح انه مش هاي الطريق للخلاص من ازماتنا. الخلاص من ازماتنا هو من خلال تنظيم مجتمعنا، بناء قوة مجتمعنا على أسسنا الوطنية، وتفعيل هاي القوة باتجاه الدولة. إذا ما حست إنه في ضغط عليها وفي شيء وتخسر، مش رح تتحرك أي خطوة باتجاه مجتمعك. فالاندماج، كل ما يسمى الاندماج في الفضاء المدني، وكل الخطة اللي يذكرها منصور عباس صراحة هي يعني هي تحقيق جلي لأهداف الدولة من وراء هذه الخطط.
0: طب انت بتعتقديش إنه في حاجة لطاولة بعيدا عن الآن يعني البصرات المقترحة، ولكن حتى انه يعني المشروع اللي بتطرحه بلدنا كمشروع، المشروع اللي بيطرحه اي جسم سياسي اخر مش مجتمع مدني، وحتى المشروع اللي بتطرحه القائمة العربية الموحدة بهذا السياق، إنه مش لازم يكون في الطاولة على القليلة اللي يصير فيها النقاش

0: حول المنطلقات، حول نظرية التغيير، حول المخرجات، بدون التعامل يعني بشكل إنه هذا المشروع مفخخ سياسيا وهذا المشروع هو اللي بيكفل الحفاظ على الهوية وصيانتها.
1: يعني ثلاث ملاحظات في هذا الصدد. أولا في يعني بلدنا يعني مع كامل الثقة وكامل التواضع طبعا بالآخر إحنا بنساهم بشو بنقدر نساهم، ولكن هاي ظاهرة بتحتاج لمجتمع كامل ومؤسسات واسعة وأحزاب سياسية عشان تقدر تحملها وتتعامل معها، ففقط من خلال الجهد الجماعي المدعم بظهير مجتمعي إنه الناس كمان لازم توقف، ومش فقط نخبة من مؤسسات وأحزاب وما إلى ذلك، هو الحل والطريقة لأنه نقدر نتعامل مع هاي الظاهرة القاتلة في مجتمعنا. إحنا كبلدنا جزء من ما يسمى شبكة الجمعيات الأهلية الفلسطينية، واللي هي عمليا مكونة من نحو 15 جمعية قطرية فاعلة في مجالات مختلفة في مجتمعنا الفلسطيني، وتشكلت طبعا في تواصلات سابقة وفي تاريخ للتعاون، ولكن تشكلت هاي الشبكة من نحو سنتين، وعلى طاولة العمل الجماعي كجمعيات أهلية موضوع العنف والجريمة. احنا حاليا بصدد صياغة وتطوير تدخلات إلنا بتجمعنا كمؤسسات أهلية بشكل واسع، ولكن صدقت هذا غير كافي، بحاجة انه يكون في مساحات اللي بتجيب التخصص والقيمة المضافة طبعة الجهات المختلفة. من نهاية المطاف احنا كمجتمع أهلي في عنا دورنا، ولكن بحاجة أيضا للأطر التمثيلية اللي تأخذ دورها، ولكن كل هذا ضمن الصف الوطني. وأنا هون يعني ما بلغي وما ما بقلل من هالأهمية. احنا ما بدنا نأثر على يومياتنا حساب هويتنا، نطلع بدون يومياتنا وبدون هويتنا، لا، احنا بدنا نأثر على يومياتنا اللي خلقتها هاي الدولة ضمن مرجعياتنا الوطنية وضمن ثوابتنا، وفقط بهاي الطريقة بنقدر انه نقدر نأثر على هذا الواقع.
2: طب في بدي ارجع محمد شوي للموضوع العملي أكثر. حكينا حول عوامل الدفع اللي بتخلي الشباب تنزلق إلى عالم العنف والجريمة، ذكرنا موضوع المكانة وحكينا عن المال والعجلة الاستهلاكية اللي احنا بنعيش فيها اللي بتخلي الشباب طول الوقت تبحث عن المال السهل. بدراستكم وبمقابلاتكم هذه، هل لامستم عوامل منع حقيقية اللي بنقدر نذكرها اللي كانت هيك رادعة أو شبكة أمان اللي حملت الشباب من الانزلاق للعالم الجريمة والعنف؟
1: للأسف يعني عوامل الردع التقليدية للتعامل مع هذه الظاهرة أو لانزلاق شباب لهذا العالم هي يعني سواء بنحكي عن العائلة المصغرة أو العائلة الموسعة، سواء بنحكي عن الحارة، عن المدرسة، عن المؤسسات الأهلية، عن المؤسسات الوطنية. يعني زمان كان في نادي حزبي هيك شبابي موجود بحارات يعني بأماكن مختلفة، فكل هذه العوامل يعني عشان هيك من البداية قلنا ما بينفع تعامل مع الجريمة والعنف وتشخص وتقرأ الظاهرة بدون ما تشوف السياق الأوسع تبعها بحذافيره. فهي كلها مؤسسات اللي ضربتها للأسف المؤسسة الإسرائيلية وفككت تكافلنا الاجتماعي. احنا اليوم عايشين بحالة فردانية، بحالة استهلاكية عميقة للأسف. فكل هاي البنى بشي شكل اشتغلت إسرائيل بشكل واضح على تفكيكها، ومن هون يمكن واحدة من أهم المسؤوليات إنه كيف نعم نعيد بناء تكافلنا الاجتماعي، نعيد بناء ما يسمى هيك المجتمع الصغير، حتى الكوميونيتي اللي هاي الشباب تقدر تحس انتماء لإلها، ونخلق بدائل. يعني هذا الشاب اللي اليوم ما في عنده يعني يا إما بده يصير دكتور يا إما بده يصير طخيخ، يعني إنه لا حاول يعني اطرح عليه بدائل. ده أعطي مثال فقط عملي هون، واحدة من التدخلات اللي عملناها إنه جبنا أصحاب مهن ناجحين في مدينة أم الفحم بالمشروع اللي نظمناه، اللي هن ابن البلد هيك النجار الشاطر سجورت كيف بقوله، اللي هيك الشباب اللي بتشبه هدول الشباب، كأنه الشباب اللي بنشتغل معهن اللي في عندهن منالية لهذا النموذج، لأنه بهمنا نخلق لهن نماذج احتذاء قريبة من عالمهن، مش نخدهن ليوم توجيه دراسي نقولهن شو بنفعش تصيروا، لا بنفع نقولهن شو بنفع تصيروا، نماذج صحية إيجابية بتشبهن بنفع يصيروها. فمرات في تدخلات اللي أحيانا هي بسيطة وموضوعية ولكن في إلها أثر وبتقدر تأخذ الشباب لمحل ثاني. وطبعا يعني إعطاء الشباب الشعور بالتقدير بالقيمة هي شيء مهم، وما بقول إنه في يعني نجاحات 100%. من نهاية المطاف كل

0: الشخص انت بتسحبه من هذا الفك ولو بخمسين بالمية انت عملت نجاح بقلب هاي العملية.
1: يعني وصلنا الى يعني نهاية المقابلة كانت يعني فيها مخزون هائل من المعلومات من طبعا زخم معرفي هائل، وانا فكر ان احنا بحاجة لهذا محاور اضافية بهذا الجانب. سنخرج الان الى فاصل اعلاني قصير ونعود لاستئناف المحاور الاضافية في الحلقة. شكرا لك نداء،
0: وبالنجاح
1: في مسارات العمل في هذا المضمار.
2: اختار طريقك، اختار ام جي بتلبق لك. عم تفكروا تجددوا لسيارة كهربائية هايبريد او يمكن بلاجين هايبريد؟ بام جي بتلاقوا السيارة اللي بتناسبكم من بين تشكيل كبيرة بمختلف الاحجام وكل انواع المحركات، مع تكنولوجيا متقدمة، تجهيزات غنية وقيمة ممتازة مقابل السعر. لحجز تجربة قيادة اتصلوا 49-89.
3: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات بعشرة شيكل.
4: في الاستنى منطازج 79 شيكل 90 للكيلو، حمص شمير أصلي 1 كيلو بعشرة شيكل، بطاطا مقلية مجمدة ويليجر 1 كيلو بعشرة شيكل، جبنة صفراء جوش حلاف 28% دهن 200 جرام بعشرة شيكل.
3: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات بعشرة شيكل فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: مفاجآت جديدة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. أرز بسمات المنسف 5 كيلو ترين ب50 شيكل، زيت ذرة شكحة 5 لتر 1 ب39 شيكل و90، رباعية تونة ألمار 440 جرام 1 ب12 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، جبنة عربية الروحة 700 جرام 1 ب29 شيكل و90، بقوليات الحسن 650 أو 800 جرام 3 ب19 شيكل و90. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
6: سيتي مول كفرمندا، مجمع تجاري عربي بيفهمك وبيفهم حاجتك، مطاعم، حوانيت، مساحات للأطفال وأكثر. سيتي مول كفرمندا، صيف ممتع.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: شو يا أبو الحروف، مين باخد القضية على فكرك؟
10: خلي سر بيني وبيني. المهم انت مين بترشح ياخذ الكاس؟
11: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: قال تعالى في كتابه العزيز لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هل يعود بنا الزمان وهل تضحك لنا الدنيا فنألف الأمن والأمان كأهل قريش آنذاك محمد في رحلتهم وحياتهم وتجربهم؟ أم أننا سنبقى على ألفتنا التي ألفنا للأسف في السنوات الأخيرة؟ إذا ألفنا الموت، ألفنا القتل، ألفنا الضحايا وانعدام الأمن والرصاص فوق رؤوسنا، وألفنا كل شيء إلا الأمان الذي فقدناه. لإتمام واستكمال حلقتنا اليوم حول موضوع الجريمة والعنف وانزلاق الشباب والشبيبة نحوها، نرحب بك راوية حندقلو مديرة مركز إيلاف ضيفتنا لهذه الحلقة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا حمزة وأهلا محمد.
0: احكي لنا هيك شوي راوية حول مركز إيلاف، المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي، حول المبادرة منذ متى ولماذا والمآرب والأهداف.
1: يعني إيلاف المركز لتعزيز الأمان في المجتمع العربي بدأ كمبادرة بشهر 10 2025، كمبادرة مجتمعية. مؤسسي هذه المبادرة أشخاص من مجتمعنا متنوعين من مجالات متنوعة، وجاء من محل الوجع، محل الألم والدم اللي بنشوفه بشكل يومي والتفكير، وكلنا جزء

0: منا يشملني أنا أشخاص اللي اشتغلنا في مجال الجريمة والعنف، وقلنا إنه في دور، يعني نحن نعلم تماما إنه نحن كمجتمع فيش عنا الآليات محاربة الجريمة المنظمة، ومن يحاول يعني سيزج على إنه أيضا مجرم، ولكن هناك يعني خطوات عملية ودور مجتمعي علينا القيام به، ولا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا جزء من التغيير وليس صدفة أيضا سميناه إلاف. أولا سببين، هي الألفة بين الناس، لأنه يعني الأمان ومعنى الأمان هو عندما يكون هناك ثقة وألفة وتواصل بين الناس، وهذا ما يفتقده مجتمعنا. ومن جهة ثانية التعبير الإلاف في حينه ذكرت قريش هو ميثاق الأمان، صحيح، والأمن اللي كانت تعمله القبائل بحينه عند التنقل والتجارة. وإلاف يعمل على يعني إيماننا ومن تجربتنا يعمل على برؤية بدي أسميها نظرة 360، بالمعنى أنه إحنا من آمن إنه ما ممكن تغيير حالة أو وضعية الجريمة والعنف حتى بالمستوى المجتمعي فقط بمسار واحد. عشان هيك نحن نعمل على تغيير السياسات، بنحكي على تغيير السياسات وكل ما يخص الكنيسة والوزارات الحكومية، وبدأ أحط نجمة وأقول إنه في ظل هذه الحكومة يعني لا فيش عنا كثير أثر، لكننا نحاول. الشيء الثاني وكل موضوع إنتاجية المعرفة والمعلومات والمعطيات، قضية الجريمة والعنف بنحكي عنها كثير، الناس بتسمعها بشكل يومي، ولكن علينا أن نضع على الطاولة إنه إسقاطات الجريمة والعنف، وكنا بنعرف تشخيص حالة الجريمة والعنف، لكن إسقاطاتها وتداعياتها علينا هناك كل بالمعرفة والمعطيات والأبحاث. إحنا ليس مركز أبحاث، لكن بنحاول نحط هاي القضايا بورقة عشان نشجع الباحثين يبحثوا فيها. الشيء الثالث هو كل موضوع الحلول والمنظومات، وعشان هيك حطينا بإلاف لأول 3 سنين عوامل التأثير تبعتنا راح تكون، أو دا سميها محطات التغيير تبعتنا، هي السلطات المحلية وضحايا الجريمة. وبهدول المحورين إحنا بنشتغل على تطوير حلول ومنظومات عمل لتعزيز دور السلطات المحلية، ودور السلطة المحلية ولها دور، هي مش دورها تحارب الجريمة المنظمة، لكن دورها ترفع الشعور بالأمان، دورها بالوقاية بجيل الشباب، دورها بالتأهيل سواء كان أسرى أو عائلات الضحايا. في دور كبير وواسع ويجب إنه ناخده، وكمان المجتمع المحلي، يعني لما نحكي على بلد سكان البلد لازم ياخدوه. وضحايا الجريمة هي مجموعة ما بنحكي عنها، إحنا بنعد الضحايا وحولناهم لأرقام ولا نتحدث عن دوائر الضحايا. والشيء الرابع هو التأثير على الوعي، سواء كان وعي مجتمعنا، وإنت حكيت هل نحن ألفنا المشهد، وأنا هذا بخوفني أكثر بكثير من عدد القتلى والضحايا، إنه إحنا ألفنا المشهد، إنه إحنا بلشنا نتعامل مع الموضوع كأنه جزء من حياتنا، فهذا جانب بنحاول نشتغل عليه. والثاني هو وعي المجتمع الإسرائيلي ككل. بدون شك هويتنا وسرديتنا مهمة، ولكن نحن بحاجة لشراكة مع المجتمع اليهودي في النضال في هذا المجال.
1: النقطة اللي تحدثت عنها هو موضوع إنتاج المعرفة، ويعني الانتقال من حالة التشخيص من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات وتحليلها، وانت قلت انه في افتقار او نقص بهذا الجانب،
0: صحيح.
1: ولكن طبعا في نهاية كل سنة يعني انا بستنى 31/12 وارى سباق الماراثون، يعني
0: تقارير.
1: سباق التقارير يعني بالعكس انا بفكر انه في فائض بداشبورد، في التقارير، في رسوم بيانية، طبعا التصميمات جميلة، يعني واضح انه في استثمار هائل بجمع المعطيات بتحليل هذه المعطيات، وأنا بعرف أنه هذا يعني بداية مهمة لفهم الظاهرة والتعمق فيها. ولكن ما بتفكر أنه صار في كثرة ووفرة بالمعطيات بالأبحاث اللي مرافقة، ولكن في افتقار ونقص حقيقي للحلول يعني العلاجات أو التوصيات اللي بالإمكان اجتثاث هذه الظاهرة عن جد؟
0: يمكن اللي بتحكيه محمد فيه منه صح، انه احنا عادة بأي شيء، بأي ظاهرة من ظواهر مجتمعنا بيكون في عنا مشكلة كلنا نتركز بجهة واحدة، يعني جهة بتنتج المعطيات. وانتاج المعرفة هو مش بس فقط المعطيات وتحليلها، الانتاج المعرفي هو كمان انه اذا بتطلع على معطى الحيز العام مثلا، انه 85% من الجرائم بتتم بالحيز العام، شو هذا بيقول وشو بيؤدي وشو التوصيات. فهي هاي الجزئية المهمة، انه ما أحكي فقط إنه وين صار حل، في أهمية تامة للتوثيق، لكن الخطوة الثانية هي إنه أنا أتعمق بهاي المعرفة. لما بنحكي على الصحة النفسية، قديش بنربط بين الأمراض الجسدية والصحة النفسية وحالة الجريمة والعنف؟ قديش في باحثين كتبوا عن العنف؟

0: فأكثر إشي بنعرف نقوله إنه في عنا نقص بالمعالجين، بس شو الإسقاطات علينا كأشخاص مش بدوائر الجريمة، كأشخاص بدوائر الجريمة، شو المعاني تبعته لهاي المعلومات؟ في أهمية كمان لما بعدين نتعاطى معاها ولما نيجي نشخص الحالة، ما بتقدر تشخص أو تعطي حل. وهي دي أخذني للمحل تبع الدولة، الدولة دايما بيجيب لنا حلول، يعني 549 هي خطة حكومية مليانة بالحلول. بواحدة من الزيارات والجولات اللي كانت بأمريكا لإلنا، هاي الحلول مأخوذة من العالم الخارجي، ولكن لما بتشخص الحالة بطريقة من نظرة معينة زي ما الدولة بتعملها، بتشخصها كقضية اجتماعية اقتصادية فقط، فبيجيب الحلول على نفس النمط، احنا منضلنا بنفس الدائرة. ونفس الاشي بحالة الجريمة والعنف، التقارير هاي مهمة، التقارير بوجهات نظر كمان مهمة، لكن التعمق هو إحنا بحاجة له. ومش بس هيك، أنا بحاجة إنه نفس الجسم اللي بطلع أو مش مهم مين، يكون في تتالية وتتابعية بمرافقة هاي الأرقام بتشخيصات بحلول بتوصيات. أنا بوافقك جدا. وكمان بحاجة لإشي ثاني، هو إنه إحنا ما نضلنا يعني لما نقول مين، يعني في مفارقات بالأعداد تبعتنا، لأنه بالآخر الرقم الشخص هو حياة، والحياة هي عيلة. ففيها كمان إشكاليات داخلية بيننا كأفراد مجتمع.
1: أنا بدي شوي أوقف عند هاي النقطة. هي يعني الرسم البياني اللي بيورجي طبعا عدد الضحايا في نهاية المطاف، ولكن الرقم هو يعني يخفي وراءه قصة أكبر بكثير. صحيح. هي الأم اللي ابنها كان مهدد، وأنا قرأت أبحاث حول موضوع هدم البيوت مرة، وعلى موضوع يعني الصحة النفسية وتأثير التهديد بالهدم كل الوقت الذي يخيم على مناطق معينة بالأساس في منطقة النقب، وكيف يعني الضغط النفسي والشعور مرات بالإحباط وبفقدان المعنى عند بالأساس النساء التي تتعرض يعني لحالات الهدم. فخلف هاي الأرقام في قصص، بس بدي شوي أتوقف معك على موضوع هل التعاطي مع الموضوع كظاهرة، مع العنف كظاهرة، ولا هو ممكن يكون عارض لهي التيارات العميقة اللي بنحكي عنها، اللي هي المسببات اللي احنا بحاجة نركز عليها بشكل أكبر، اللي بعد شوي رح نفوت فيها. انت يعني بهذا الموضوع في إلاف، كيف بتنظر لهذا الموضوع؟ شو التقطير تبعك لموضوع العنف والجريمة؟
0: أنا بطلع عليه كنتيجة لكل المسببات اللي بنقدر نجمعها، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنيوليبرالية والكابيتاليزم كله مع بعضه، كإحنا علينا كمجتمع، هاي النتيجة اللي إحنا بنتعاطى معها. ولكن هاي النتيجة ما بقدر أقول إنه أنا بنقطة التوقيت بدي أرجع بس أشتغل على المسببات، لأنه إحنا اليوم ما بنحكي على ارتفاع في العنف، إحنا بنحكي على يعني توليد لمنظمات جريمة اللي هي مسيطرة على حياتنا. فأنت بتحتاج لما بنحكي على التوازي، مسارات التطبيق، دور الشرطة، دور الدولة، دور الوزارات، دور كل تطبيق القانون. والدور الثاني اللي لازم يكون هو كل معالجة المسببات والإسقاطات. بالآخر إحنا كل وقت بالسنين الأخيرة بنحكي عن مسببات وبنحكي على تطبيق القانون كأنه، وفي حتى لو الصبح أجت الدولة قضت على موضوع الجريمة والعنف منظمات الجريمة، في إسقاطات، إحنا الفساد، ضحايا الجريمة، مين النورمز الاجتماعية، الكودس الاجتماعية اللي موجودة اليوم، هاي إشي يجي القانون يحله، يعالج المسببات، يصير في عنا أكثر مسطحات. في إسقاطات اللي إحنا بدنا كمان نشتغل عليها، اللي إحنا ما بندرجها عادة لما نحكي على قضايا الجريمة والعنف، لأن أكثر مركزين بشو بصير.
1: طيب، ويعني التوصيات هاي اللي بديتوا فيها في إلاف، يعني بعد تحليل الظواهر، بعد الرسوم البيانية، بعد البيانات، بعد ما تعمقنا وشفنا أنه في علاقة في موضوع الأرض والتخطيط وهذا الموضوع، في علاقة بين غياب الخدمات البنكية وهذا الموضوع، في أزمة تسميها تفكك المؤسسات التقليدية والقيم الاجتماعية، موضوع الخطوة الجاي وين؟ يعني وين هاي الموضوع رح يروح، على أي طاولة؟ مين اللي رح يناقش هاي المواضيع؟
0: أولاً إحنا طلعنا من مرحلة النقاش والمناقشة والتشخيص، مهم نحكي، يعني ما في حاجة كان نرجع من الأول لموضوع التشخيص. إحنا بلشنا أول إشي عملناه، حتى لما بنحكي على المعطيات والداشبورد، هو كان مفتوح للجمهور كمان بالحق بالمعرفة وحق إنه كل حدا يأخده ويبحث فيه. بس الإشي الثاني اللي أنا ركزت عليه وقلت إنه هذا إشي بميز إلاف، هو إنه إحنا بنبني منظومات وحلول. يعني إحنا بجزء في عنا مشاريع اللي هي اليوم بلشت. إحنا بالآخر منظمة جديدة منشتغل مع سلطات محلية ببلديات عربية بتطوير آليات عمل مختلفة، منها ممكن يكون بتطوير

0: أدوات AI بمجال الشبيبة ومنع العنف، بتطوير نماذج للتطوع بموضوع الأمن المجتمعي، بموضوع خلق منظومة اللي هي أو نسميها مش خلق، هي إعادة بناء منظومة شمولية لكيف ندير موضوع الجريمة والعنف أو برامج الجريمة والعنف، كل موضوع استنفاذ الحقوق للعائلات الضحايا من خلال السلطات المحلية. فعشان نقطر صح شو بنعمل بإلاف، إحنا مش بمحل التشخيص والمناقش، إحنا بمحل إيجاد الحلول وتطوير حلول. وبدي أخذك لكمان هيك إنه إحنا بنشتغل بنموذج ستارتاب، يعني إحنا عنا بنجيب بتفكير لحل مع واحدة من السلطات المحلية أو مجموعات، بنعمل عليه المناقشة اللي هي متعددة القطاعات، بنحاول ننفذه نحدده أزياد، وبعدها بنعمل اللي بسموه السكيل أب. فإحنا بنعمل جزئية، ولكن بهاي القضية بحاجة لكل اللاعبين اللي بنحكي على المونديال، لكل اللاعبين على الملعب، كل واحد يأخذ الدور تبعه كيف ما لازم، وحتى المشجعين إلهم دور مهم اللي هني أنا بدي أطلع عليهن المجتمع. ما بنفع حدا يقود إشي والمجتمع خامل مش موجود.
1: طب قبل ما طبعا نستنفذ يعني هذا المحور وسندخل في موضوع الشباب والمجتمع بشكل أكبر، سنخرج إلى فاصل إعلاني ومن ثم نشرة الأخبار، ونعود لمتابعة يعني هذا المحور الهام مع ضيفتنا راوية حندقلو مديرة إلاف. يعني دقائق معدودات ونعود.

0: في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. شيبس كلاسي مجمد ميلوتال 800 جرام 1 ب 7.90 شيكل، شحر للتدهين 1 كيلوغرام 1 ب 19.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، بيتزا مامامية مع دانوت 470 أو 510 جرام 1 ب 12.90 شيكل، مسحوق غسيل تايت 5 كيلو 1 ب 34.90 شيكل، إيكونوميكا سانو جافيل 4 لتر 2 ب 24.90 شيكل فقط. الحملة حتى 18/7، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: شبكة صالح ذباح تحتفل بعيد ميلادها 35، وبمناسبة الاحتفال مئات المنتجات ب10 شيكل.
2: نفخات دجاج طازجة ب10 شيكل للكيلو فقط. صدر دجاج كامل 3 كيلو ب70 شيكل. شنيتسل دجاج طازج 3 كيلو ب90 شيكل. لحم بقر مطحون 3 كيلو ب100 شيكل.
1: أجواء احتفالية وحملات جنونية حتى يوم السبت على مئات من المنتجات ب10 شيكل فقط.
2: خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: الشمس دائما.
5: قولي شو هيك يعني أوفسايد؟
6: لا نفدال.
7: سلام، معكو أبو الحروف. يا أخي روق عليها، هي جد بدها تعرف. الأوفسايد والنفدال نفس الشي، معناهن تسلل.
6: ما صرت شارح 100 مرة.
7: الشمس، منحط النقط على الحروف.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من

0: إليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مسرع الرجل في 67 من عمره بعد تعرضه للغرق في شاطئ كريات حايم في حيفا، وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الرجل وهو بحالة حرجة ووسط عمليات إنعاش إلى المستشفى، حيث تم إقرار وفاته لاحقاً. قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إيران تلقت ضربة قاسية، مشددا على أن سياسة إسرائيل هي منع طهران من امتلاك أسلحة نووية سواء عبر اتفاق أو بدونه، وأكد أن الحفاظ على التفوق الجوي يمثل ركنا أساسيا للأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع التحولات في الشرق الأوسط وتستعد لمختلف السيناريوهات. من جهته قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة لجولة قتال ثالثة في إيران. بدوره قال رئيس الأركان إيال زمير إن بلاده تتابع عن كثب التطورات في إيران ولبنان، مؤكدا أن الجيش على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري، وأضاف أن إسرائيل سترد بقوة على كل من يحاول إلحاق الضرر بها. إلى إيران، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي بحث هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني التطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكدا إدانته للهجمات الأمريكية على إيران واعتبارها انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم. وأضافت الوزارة أن عرقجي اعتبر إقرار واشنطن بعدم الالتزام بالمذكرة دليلا على استمرار سياستها الحربية، محذرا من أي مغامرة عسكرية أمريكية، ومشددا على استعداد القوات المسلحة الإيرانية للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وفي السياق، قالت الوزارة أن عرقجي أجرى مباحثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني والتركي بشأن التطورات في مضيق هرمز، وأوضحت أن الأطراف الثلاثة أكدوا أهمية المسار الدبلوماسي ومواصلة التنسيق بهدف منع التصعيد. أدان مجلس التعاون الخليجي الهجمات الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز معتبرا أنها تهدد أمن الطاقة والتجارة العالمية، ودعا مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم لضمان حرية الملاحة في المضيق، محملا إيران مسؤولية الاعتداءات ومطالبا بوقف فوري وغير مشروط لما وصفها بالأعمال العدائية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء نيران وغارات الجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير مجددا لكل المستمعين والمستمعات، وهذه حلقتنا في برنامج الكامبوس، والساعة الثانية نستكمل فيها الحديث مع ضيفتنا راوية حندقلو حول الجريمة.

0: والعنف. رؤيا قبل في الساعة الأولى يعني وقبل الخروج إلى الفاصل تحدثت عن الحلول التي تحاولون في مركز إيلاف وضعها على الطاولة، لأن إحنا بعد مرحلة التلخيص سبق وأسلفتي وكل التشخيص آسف سبق وأسلفتي، وبناء عليها إحنا الآن في محل لنحط الحلول ونبلش نمارسها، وحكيت عن السلطات المحلية والتعاون مع الجهات. السؤال لحد قديش بتشوف إنه إحنا ما زال المجتمع اليوم وخاصة في ظل تصاعد الجريمة والعنف بشكل جنوني ومختلف عن السنوات السابقة، لحد قديش ما زلنا كمجتمع أفراد ومؤسسات مستعدين أن نمد يد العون لمعالجة أو الأخذ دور في معالجة قضايا الجريمة والعنف بدون هذا الخوف أو إنه كل مين يعني بده يحافظ على نفسه ويمشي الحيط الحيط ويا رب السترة؟
1: يعني أظن إنه مجتمعنا ككل هو مجتمع عايش تحت الخوف بدون أي استثناء. زمان إذا كان حصراً على مجموعة معينة أو حارة معينة أو بلد معين، اليوم كل المجتمع يعيش تحت الخوف بدرجات مختلفة، وفي إحباط، في إحباط عام نسميه كمان من الجريمة والعنف، من تفاقم وتصاعد الجريمة والعنف، في عدم ثقة كمان بمؤسسات الدولة، وتعالي نقول بيننا وبين بعضنا في عدم ثقة كمان بالمؤسسات التمثيلية اليوم وبالهيئات التمثيلية وبالقيادات، وبنحط لازم نحط الإشي على الطاولة. وكمان في نوع من الإحباط بسبب الأجواء السياسية، الملاحقات، العنصرية، وإحنا مجتمع يعني بالآخر باليوم يوم تبعه بركض وراء لقمة العيش. يعني بالآخر الشخص بده يجيب لأولاده أكل، يتأكد إنه بدفع لأولاده، بدفع إيجار بيت وبدفع كهرباء بدفع ماي، وكأنه إحنا مشغولين كل اليوم بالصراع البقاء تبعنا. وشعور الخوف اللي بنعيشه كشعور دائم هو شعور يعني بنظري شعور يعني بنيم كل المشاعر الثانية، بوقفها. فحتى الشعور بأنه إحنا كل يوم بنموت، بس لازم يعني أهم إشي أنه نوقف على إجرينا ونطلع نعمل إشي، مش مهم شو هو الإشي بس نعمل إشي. الناس بتخاف لأنه أنت بتخاف على حالك، بتخاف على أولادك، بتخاف من الفقدان، بضل عندك أمل صغير أنه مش رح يوصل عند باب دارك. ولما فيش عنا متابعة وبالعمل وتراكمية بالعمل، سواء كان السياسي أو حتى مؤسسات المجتمع المدني، لأنه في دور قيادي لمؤسسات المجتمع المدني، في دور قيادي للسلطات المحلية، في دور قيادي لمدراء المدارس، وإذا فيش إشي متراكم ومتتابع بهذا العمل، الناس يعني بحاجة تشوف في ثقة. إن إذا بنطلع مظاهرة يوم الخميس مش نطلع يوم الخميس بستة 25، مش نطلع مظاهرة ثانية يوم الخميس بستة 26، إنه يكون واضح شو الخطة تبعتنا. إذا أنا سلطة محلية بغض النظر مع كل الفهم والوعي والمعرفة إنه رؤساء السلطات المحلية هن مهددين، حتى ممثلي الجمهور، إنه حتى الشفافية بهاي المواضيع هي إشي مطلوب. فالناس اليوم خايفة تعملش إشي، بفكر أيضا غير مدركة أحيانا أو يعني بغير قصد أو يمكن اللاوعي تبعها لقداش الجريمة المنظمة موجودة بالمرحلة الرمادية، هاي المرحلة اللي إحنا منعرفش نقرر مرات إذا هي جريمة ولا مش جريمة. يعني مثال بيع الفواتير هو جريمة اقتصادية إلها علاقة بالجريمة المنظمة، بنفعش كمجتمع نتعامل معها على إنه إحنا يعني فراتيك على الدولة وعلى مصاري الحكومة ونعرف نجيب مصاري. ففي إشي اللي اليوم حتى صار فيه ده سميه، أنا بسميه المنطقة الرمادية، اللي يعني الناس بطلت تقول عنه، كل واحد بمفاهيم وحلال وحرام وعيب وغير عيب، وهاي كل هالأشياء بتثقل على الأشخاص وعلى الناس.
2: اعتمادك لكان في هذا الموضوع على وجود منظومة قيمية اللي ممكن تحمل مشروع مناهضة العنف والجريمة، بمعنى حكيت على الحلال والحرام، على العيب، على الإيجابي والسلبي بهذا الموضوع. ولكن إحنا في عالم نحاول هيك نبسط الأمور أكثر، يعني لما بنقول عالم نيوليبرالي نحكي على الموضوع، هو مش بس بالمفهوم الاقتصادي،
1: صحيح،
2: هو فيه مفهوم أيضا قيمي ومفهوم معياري، كيف شكل المجتمع وشو دور الفرد فيه. بمعنى يعني إذا بدنا نبسط الأمور أكثر شوي، بالفترة الأخيرة اللهث وراء نسميها الماديات أكثر، وقيمة الإنسان تشتق من مكانته الاقتصادية بالأساس، صحيح. بمعنى إحنا في هذا العالم اللي فيه شبكات تواصل اجتماعي، شايفين جارنا، قريبنا، صاحبنا، زميلنا، زميلتنا في العمل، في التعليم إلى آخره، وعالم المقارنات في العالم النيوليبرالي هو يعني ميزة أساسية، وتصبح قيمة

0: الإنسان قل لي ماذا تستهلك أقول لك من أنت، يعني في النهاية قيمتك تشتق من يعني قيمتك الاستهلاكية، وين بتسافر، أي سيارة تركب، وأي براند لابس،
1: وين تشرب قهوة.
0: فأمام هذا المشهد اللي فيه أول إشي تقهقر ونسميها تراجع بالمفاهيم القيمية اللي عم تحكي عنها، وصعود قيم بديلة. يعني فيش إنه مجتمع بلا قيم، لا، في قيم بديلة ركبت على هذا الموضوع. فعن كيف بتقولي أنت التداخل في المستوى المجتمعي أو التربوي والتوعوي بهذا المجال؟
1: بدي أحط كمان قبل هاي نقول إنه إحنا صفينا اليوم بدون أي منظومة قانونية، يعني ما في رادع قانوني. إذا فيش رادع أحيانا أخلاقي، في الرادع القانوني. إحنا مش موجود عندنا الرادع القانوني، كنا كل حياتنا عايشين على الرادع الأخلاقي اللي هو تفكك وتغير وأجت محله كل المنظومات اللي إحنا حكينا عنها. أنا بفكر عشان هيك لما بنسأل شو الأدوار المجتمعية تبعتنا، هي في دور تفكير لكل حدا فينا. يعني الأولاد بالمدرسة، نبدأ من هناك من هذاك الجيل، لما بسأله المعلم وين سافرته أول يوم بعد ما يرجع من العطلة، هاي مش سؤال ده أسميه يعني بالعرب بالعبراني بيقولوا تميم، هذا مش سؤال
0: ساذج،
1: هذا سؤال فيه له بعدين تداعيات. إذا المنظومة تبعت مين بتبرع أبوه، أنا بدي أرجع لمحلات اللي زمان عن جد، يعني موضوع التبرعات للمدرسة زمان كانت لأنه في حدا دي يتبرع وكل الأولاد متساويين، كأنه مش مهم. يعني أنا بحكي بالجيل تبعي اليوم، الناس بتتبرع عشان بتفهم إنه إذا أنا بتبرع، مش الكل طبعا بس الغالبية بتبرع، أول إشي عشان يكون له تبرع وعشان أسهل لإبني نوع من المحل تبعه بالمدرسة. العيد ميلاد اللي منعمله وكيف منعمل العيد ميلاد، تعرف شو دايما بضلني أقول، الأعراس تبعتنا، مستحيل إحنا بنتقدم بالزمن وأيامنا بتزيد، يعني المفروض بالعكس، إحنا ناس مشغولين، ناس واعيين، ناس منعاني، إحنا عايشين تحت جريمة وعنف وإحنا عايشين تحت حرب أصلاً. مستحيل الأيام بتزيد والبهرجات هاي بتزيد. ففي كمان دور على الناس اللي بتدعي إنها متعلمة ومثقفة وإلها دور بالمجتمع إنه تكون قدوة. يعني دايماً إحنا بس يوصل عنا الإشي مصرنا نفرج حالنا وبعدين منطالب المجتمع بالتغيير. كمان العولمة اللي احنا عايشين فيها، بغض النظر على كيف احنا بنتصرف كمجتمع، اليوم الجيل الجديد والناس كلها عايشة بالتلفونات، وبهاي التلفونات في كل عالم الاستهلاك الكبير. وانا بدي احكي كمان اشي، يمكن الناس المتعلمة والمثقفة، ومرات في ناس هيك بقول انه وين صوتها، ما هو انت لما بتغيب، لما محمد ما بيحكي، ما بيعمل بالعام، مش موجود بعالم السوشيال ميديا، مش موجود بالحيز العام، هو يمكن أنا بجيبك كمثال مش ضرورة صح، يعني بيكتب وبنشر أو بيكتب وبيحكي مع المجموعة تبعته، في ناس ده تأخذ هذا المحل.
0: صحيح.
1: والناس اللي ده تأخذ هذا المحل ناس بتحط المفاهيم والقيم تبعتها، المفاهيم والقيم تبعتها هي القيم المادية، القيم اللي هي بتخدمها، وبعدين أقعد أقنع الجيل الجديد إنه مش النجاح تبعك هو المصاري.
0: طيب قبل ما نفوت على موضوع القدوة والنموذج، يعني بهذا الموضوع اللي هو الانسحاب تدريجيا من الحيز العام، يعني كان في الزمانات في النادي الثقافي أو المركز الجماهيري أو النادي الحزبي حتى، وكان في يعني نسميه ما يسمى شعلة القبيلة اللي الناس هيك تلتئم إلى جانبها وحواليها، وإن كان في أكثر من شعلة في في في بلداتنا اللي اختفت تدريجياً. ولكن خلينا نأخذ مثال الأزواج الشابة اليوم، واللي جزء كبير منهم هن متعلمين ومنخرطين في سوق العمل، يعني في عائلات اللي فيها معيلين، يعني فيش مشكلة اقتصادية من مفاهيم، بروحوا بيشتري بيت ولكن ويريد مستوى معيشي أعلى من الجيل اللي سبق، وبروح بأخذ قرض كبير مش كنتا، يرتبط بسبب النظام المصرفي العالمي الجديد، يرتبط بالتزامات مادية، وبصير معركته ومعركة البقاء تبعته كيف يسد الدفعات والاستحقاقات الشهرية تبعته من أجل السيارة، من أجل السفرة، ومن أجل البيت اللي اشتراه، يعني برهن حياته لهذا الموضوع،
1: لهذا العالم،
0: فبطل عنده وقت لأولاده على مستوى الأسر العائلي، أولاده كل وقت يمكن يكونوا في أطر عن جد، ويمكن ما يكونوش في أطر عن جد حوالين التلفون، وممكن كمان يعني ما عندوش وقت، عنده كل القيم موجودة عنده، البذرة موجودة، ولكن ما عندوش الوقت لا يطلع بمظاهرة ولا يوقع على عريضة ولا يكون شريك في أي مشهد اللي عم تحكي عنده. لهيك في انسحاب بنيوي من الحيز، فعمين عم بتعولي بهذا الموضوع؟
1: أول إشي أنا بدي يعني مهم نحكي إنه إحنا إذا بنرجع لورا، لما كانت القيادات والأحزاب السياسية قوية، إحنا ما كناش بنفس المحل. الناس دايما كانت مشغولة، يعني حتى الفلاحين زمان كانوا يطلعوا على الأرض الساعة 5 الصبح يرجعوا بآخر الليل تعبانين منهكين فيش عندهم ولا إشي، يمكن بعلموا أبصر أكم ولد. وكمان كان في دور في قيمة في قلبي، أنت حكيت على هاي الدور القبيلي، الانتماء، المين أنا، الهوية تبعتي، وهذا ما منقدر نلغي. يعني الناس بأوروبا هم أكثر ناس نيوليبراليين موجودين، بس في عندهم روح القبيلة تبعتهم إنه أنا تابع لهاي البلد، أنا تابع لهاي الدولة، أنا تابع لهاي المدينة. إحنا بغضبوا أحيانا البعض لما يصير يقولوا، لما بنقول في بلبلة بموضوع مين إحنا والانتماءات تبعتنا والهويات تبعتنا. زمان كان في مصطلحات مجدلاوي وجتاوي وسخناني، اليوم مين بيستعملهم بالجيل الجديد؟ ما فيش حدا بيستعملهن. أنا التعويل، يعني أنا بعول علينا كلنا كأفراد وكمجتمع، أنا بقول بلاش نضلنا نتطلع، يعني في مشكلة مركبة بدك تفكفكها لأشياء صغيرة ودوائر صغيرة، وكل واحد عنده الدور. الدور بيبدأ دايما من زيت معلمين المدرسة، بس هن الدور بيبدأ معلمين المدرسة، الدور بيبدأ بالأشخاص اللي قاعدة بكل الوظائف بالسلطات المحلية، الدور بيبدأ بالأهالي فينا، في دور تكاملي لازم يكون، الدور بيبدأ بالقيادات، كل واحد باخذ الدور تبعه. بس أنا أرجع أحكي عن الحيز العام عشان مرات إحنا كمان بنعمل رومانسية، وأنا مش جاي من عالم التخطيط. إحنا عنا أزمة بالحيز العام، كانت يعني إحنا بعد 48 كيف نتعامل مع الحيز العام، وبعدين بسبب كل موضوع السياسات والميزانيات فيش حدائق عامة وإلى آخره، بيوتنا بتكون 5 نجوم، شوارعنا بتكون -3 نجمات. اليوم الحيز، وكان وإحنا سمحنا، يعني أنا مرات بقول سمحنا لفنان يبني بالشارع وهذا يعمل البسطة تبعته بالشارع وهذا، وأهملنا الحيز العام. وهذا الحيز العام اليوم هو بطل لقلنا بتاتا، حتى لما صرنا نطالب يعملونا حديقة عامة وقدرنا نعمل حديقة عامة، لما صار بدنا شوارع مع أرصفة أكثر، لأنه أصلا إحنا مش موجودين بالحيز العام. وين المحل اللي فيه دور أو جيل معين بيقول أو أهل حارة بدنا ننظف اليوم الحارة، الحارة فيها أولاد بيجي بقعدوا بزاوية هاي الحارة، تعالوا نشوف شو ممكن نعمل. مين اليوم معوش يعلق أباجكتور؟ حتى لو السلطة المحلية مش موجودة، في دور تكاملي عادة بيكون بين السلطات المحلية بين الأشخاص، إنه التعويل دائما أو نبكي دائما على شو مش موجود، هو مهم إنه نأشر شو مش موجود، مهم نأشر على سياسات التمييز، مهم نأشر على شو ناقصنا، بس أنا شو بدي أعمل يعني.
0: طيب. أنا قبل يعني بهاي النقطة تحديدا رح ننتقل لحمزة في سؤال مهم، بس أنا بتذكر حمزة وراوية يعني في المدرسة على الأقل، في يعني حصة العربي كنا ندرس معلقات من الشعر الجاهلي، واللي يعني كان يتماهى وجدانيا مع القصيدة فأكيد في لحظة معينة علق براسنا عنتر بن شداد لما طلع في دفاعه عن قبيلته والمتنبي كفارس، فكان هنا شخصية البطل موجودة في حكايتنا، وإحنا مجتمع الحكاية المحكية
1: محكية صح،
0: السردية المحكية، فمنعرف الشاعر ومنعرف الإنسان النبيل اللي فيه قيمة بتحركه في هاي الدنيا. ولكن مؤخرا يعني شخصية النموذج القدوة، الشخص اللي بنحتذي فيه كمان بدلت، يعني من الشخص اللي بيتبرع واللي بيتطوع يمكن صار باللغة العامية هذا مضحكي، هذا بسموه بالعبري فراير، بالعبري بيسموه. فالإنسان اللي بيعطي اللي بيقول المجموعة أولا ثم أنا هو مضحكي، والإنسان اللي فكرة أنا أولا وليطوف الطوفان بعدي يعني صار هو اللي بتصدر المشهد. فهاي الفتوة والزعرني والإذاء الآخرين وإنه بالقوة بدي أجيب اللي بدي اياه، بديش اقول الحق لانه مش حقك، صارت يعني في استبدال لشخصيه البطل، معاييره ومقوماته والتماهي معاه بشكل كبير، وبقلدوه باللبس بالتصرف بالكلام. فامام هذا المشهد اللي برايك وين، كيف وين نقدر نتسلل بهذا الموضوع؟
1: وين نقدر نتسلل؟ أنا حاسة أنه أنا بضلني ألف وأرجع على موضوع التربية والتعليم، مع أنه أنا مش جاي من العالم التربية والتعليم، بس أنا بفكر في إشي دايما بقول بينفع كل واحد يربي ابنه بالقيم اللي هو مين هو البطل ومين هو القدوة، بس لما هاي الولاد بتطلع على الحيز برا وعلى الحقيقة وبتشوف أنه ده أسميه بهذا الجنجل، لأنه إحنا بجنجل، إحنا بغابة، بهاي الغابة في القوي هو اللي بيستعمل القوة والناس بتضلها تحترمه وهو اللي معه مصاري. هدول الثلاثة، هاي 3 مميزات. بسأل حالي دايما احنا شو بنعمل بشكل يومي عشان نغير

0: هذا مثل العرب كثير بحبوه لأنه إحنا بدناش مشاكل.
1: طب أبو الأمثال حمزة بس بفسد لك أنا.
0: فيعني هاي واحدة من أنا مش شاطرة كثير حمزة بس هذا بذكرني عن جد بذكرني من الناس بضل يقولوا هذا ماشي الحيط الحيط وكايلي رب استير. يا هون وصلنا لأنه كلنا بدنا نلزق بالحيط وبدناش نغير. وهون أنا برد أرجع لموضوع دفع الأثمان. إحنا كمجتمع كناس بدها تغير سألنا حالنا شو الثمن اللي بدنا ندفعه. كلنا بدنا نغير بس بدناش ندفع أثمان. ودفع الأثمان هو إشي كثير مهم كقرار جماعي مش كقرار فرداني. يعني أنا والله راوية بقدر أشتغل على الجريمة والعنف دنيا وسامح ومدلين وكلنا المجموعة اللي موجودة بنقدر نشتغل على العنف. إحنا 5 إحنا 10 وفي غيرنا يمكن أخرى 100 بس هذا مش المجتمع. المجتمع مليونين شخص بشكل دائم بدي أسميها أنت زي بتصارع شبح. هذا الشبح ابنك بالبيت انت بتتصارع معه على مين هو القدوة. انت بدك تعرف في واحدة حكت لي بالمدرسة اتصلوا لي ابنك مربى كثير. قالت لهم شو يعني ابني مربى كثير؟ شو المعنى تبع ابني مربى كثير؟ انه يعني ما بدافع عن حاله يعني ما بيستعمل القوة.
1: محبوب يعني.
0: فانت بتصفي كل الوقت بصراعات الاشياء. ما بدي احبط انا بس في نموذج اليوم لما الاولاد بالتيك توك بتشوف بنحط صور مصاري وبنحط صور سلاح
2: مثلا.
0: لما الناس صارت تتصور للعرس عرس كل الصور هاي تبعت العرس بام 16 او ام بتجيب لابنها سنسال عليه فرد من ذهب انه احنا شو وين رايحين.
2: هو هذا بالضبط السؤال راويها في الحديث حول دور الاهل والتربيه. السؤال انا يمكن حتى كثير كان مثير للاهتمام بالنسبه لي لما بنحكي عن اهالي الشباب او المنخرطين في الجريمه والعنف. هل هم ما بتعاملوا معهم يمكن لأنه ما عندهم الأدوات الكافية ولا لأنهم ممكن مش قادرين موجودين يعني بصراع أنه لا اللي خلاهم بمحل معين يمكن لا مبالين أو خليين الوفاض أنه أنا مش قادر أتعامل مع ابني. طيب ابني انخرط بالجريمة والعنف. سؤال وين مسؤوليتي أنا كأم أو كأب اللي ابني بيطلع مثلا ساعة واحدة بالليل يطلق نار على غيره. يعني عن جد هذا سؤال اللي كثير أنا بإرقني إنه شو بيكون دورهم شو بيعملوا.
0: أنا يعني قلت أنا مش جاي من عالم التربية عشان أنظر على العالم بهذا المجال بس أنا بدي أحكي على منظومة التعليم تمام. اللي هي المنظومة اللي أولاد بفوتوا عليها الساعة 7:30 الصبح بيطلعوا منها الساعة 3 الظهر. يعني نص 3/4 وقتهن هن موجودين بهذا المحل. وبسأل حالي اليوم لما الأولاد ببلداتنا العربية بيسمعوا بشكل متتالي رصاص بيجوا على المدرسة كأنه فيش إشي بصير. لما الأولاد بيستعملوا نسخ أو تطبيع لغة العنف من الشارع للمدرسة بنزلك وخاوة والمعلمين بيكونوا سامعين وبيكونش في نقاش بيكونش في أي معالجة لهاي المواضيع بطرق حتى إيجابية نسميها. لما ما بيكون في بدائل من قدوة النجاح. لما الولد بس اللي بيجيب علامات هو الولد المتميز وباقي الأولاد هن نت ريليفنت للموضوع. لما في بنفس الصف أولاد بغيبوا بسميها التسرب يعني الغير معروف بغيبوا وبرجعوا بدون ما حدا يعطي ملاحظة على الموضوع ولأنه هاي العيلة ممكن تكون مهددة لأنه الولد من عائلة وكأنه بيجي على المدرسة وعلى الصف وعادي. ممكن يكون ولد ضحية يعني يتيم باليتم على خلفية الجريمة والعنف وفي كميات منهن اليوم بمدارسنا ولا حدا بتابع وبيشوف شو صار مع هذا الولد. لما الولاد اليوم بتمسخروا على فعاليات العنف اللي بيعملوها بالمدارس ارسم ايده وحط بعرفش ايش ولا للعنف مش هون. احنا مش هون. هاي المنظومة اللي صلها كل سنة بتفكر شو بدنا نعمل مع الجريمة والعنف. المعلمين نفسهم اصلا في جزء منهم بفقدان في جزء منهم مهددين في جزء منهم من عائلة مهددة بيجوا على المدرسة هاي حاملين نفس الثقل اللي جايبينه لأولاد وما في عندهم اي ادوات. ما في عند في مستشاره واحد يمكن بتكون بكل المدرسه بدها تعالج اكثر من حاله اكثر من قضيه اكثر من ولد. فانا بدي اخذ موضوع المدرسه وبدي اسال وزاره التربيه والتعليم قديش احنا بنحاسبها. احنا دائما بنتهم الشرطه والشرطه انا عندي عليها يعني شو بسموه كتاب اشوم طويل من هون لائحه اتهام طويله. بس في وزاره التربيه والتعليم شو بنعمل شو بنعمل بشكل يومي مع هاي الأولاد؟ هاي الأولاد اللي بتحمل تلفونات، هاي الأولاد اللي بتتنمر، في مدارس بنباع فيها سلاح، قطع سلاح ورصاص، شو بيصير بهاي المدرسة؟ المعلمين نفسهن، شو الأدوات اللي أنتوا بتعطوهم إياهم؟ بفكر الزوم خلانا بالأهالي نشوف شو الأولاد بمرقوا بالمدارس، كأنه منسمع حتى بالحرب، وقديش في محدودية معينة بالأدوات تبعت المعلمين بمعالجة هاي المشاعر بالتعامل معها. بالآخر الأولاد موجودين بدون ما أنزل مسؤولية عن الأهل، الأولاد موجودين 8 ساعات بهاي المنظومة، هاي

0: منظومة يعني هي بتشبه الحياة، الأولاد بتعاملوا فيها مع كل إشي وإحنا نقول لهم أدرسه.
1: أنا بدي أروح على المحور الأخير وهو المحور اللي يعني أنت إسا عملتي مدخل له، هو المحور السياسي. وبفقدان منظومة الردع، أول إشي الأخلاقية المعيارية التربوية والاجتماعية وبالأساس القانونية أيضا، لما في شخص بيسمح لنفسه أنه يبث عملية السطو المسلح أو الطخ بشكل علني في التيك توك أو في وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى بيعمل إخراج سينمائي للموضوع مع أغنية مع خلفية، إن هو عارف إن هو يعني احتمالية إنه يدفع ثمن مقابل عملته هو ضئيل ونسبة، وبالمقابل إمكانيات الربح هي هائلة واسعة حسب طبعا سمعت إنه في لائحة مع تسعير مع
0: التسعيرات،
1: يعني في ظل غياب نسميها الدولي يعني وهيبة السلطة المحلية أخذ بتراجع وحتى الاندثار كليا، يعني لأنه انطخ على رموز في السلطات المحلية وعلى سلطات محلية كمبنى، هذا بقول قديش هيبتها هي يعني حضورها سيادتها معدومة تقريبا. فبرجعنا أنه ممكن الحل هو حل سياسي، بمعنى أنه في حاجة أن تأتي حكومة ذات إرادة سياسية، أولا لديها الإرادة لديها النية، ومن ثم المشروع. وانت حكيت أنه مرات بيجيبوا نماذج من دول غربية ومن دول في العالم، انه كيف الامكان نماذج وامثله اللي لتفكيك هاي الظاهره وحلها وايجاد حل. وانا بفكر انه الحلول موجوده، يعني بالاخير الادوات موجوده، يمكن بدها بحث اكثر في سياق المجتمع العربي والى اخره، ولكن يبقى الاشكاليه
0: هي مربط الفرس.
1: مربط الفرس هي السياسي، يعني دائره اتخاذ القرار في هذا الموضوع شو إلاف، ولكن شو كمان بتفكري الحلول المتاحة سياسيا لإلنا كمجتمع في هاي الحالة.
0: قبل نروح على الحلول السياسية، عشان من الأول حلقة حكينا عن المعطيات، يمكن الناس أقل بتعرف أنه 72% من القتلى بمجتمعنا العربي هني بين جيل 18 ل 41، يعني إحنا بنحكي على جيل شباب هو معرف كشباب اللي مفروض يبنوا المجتمع اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، فهاي هي شريحة القتلى. تخيلوا اليتم اللي فيها، ارتفاع ب50% بملفات اللوائح اتهام قدمت ضد شباب عرب وحتى الصبايا العرب. نحكي فهي هيك مهم نتذكرها انه مين بيدفع الثمن بالاخر، احنا بنحكي على جيل اللي هو مفروض انه يبني المجتمع، بظل غياب القانون بظل غياب المنظومات حتى الاخلاقية، وبظل انه احنا ما بنحكي عن ارتفاع عنف، احنا بنحكي على جريمة منظمة تسيطر على حياتنا وعلى اولادنا وعلينا. هناك لن يكون اي حل، يعني بتعرف زي انت بتزت مي بدلو كله خزوك، بدون ما يكون حل سياسي بالمعنى حكومي واضح بتطلع على القضية بطريقة شمولية، ليس فقط بجانب تطبيق القانون، إنما لما حكينا عن المسببات وحكينا عن الإسقاطات، بدون ما يكون إحنا كمان حاضرين وجاهزين كمجتمع بشو بدنا. إحنا ما بينفع نضلنا نقول شو ما بينفع، دايما إحنا بدنا نرد على شو ما بينفع. إحنا لازم نكون جاهزين بالخطوط الحمراء، شباك إحنا بدنا إياه ولا بدنا شيء.
1: نعم، شو بإلاف بتقوله؟
0: أنا دي أحكي بالجانب الشخصي وبالكمان الجانب بإلاف، يعني بنظرة المهنية وبنظرة إلاف. إحنا من زمان حكينا إنه دخول الشباك معناها هي يعني البوليسينج، يعني أول شيء بتعاملوا معنا كمجموعة اللي هي كلياتها متهمة، ثانيا هون في قوانين اللي هي أو معاملة اللي هي بتمس بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المواطن، وإحنا بنعرف إنه بالآخر بظل هاي الحكومة وتفعيل الشباك هي بالآخر إحنا اللي قاعدين هون رح نصفي بالسجن والمجرمين رح يضلوا برا، بالمعنى كيف بتعاملوا مع القضية. وبنعرف إنه بين كفير وهاي الحكومة اللي بتبع استعملوا قضية الجريمة والعنف زي ما استعملوا 17 لتمرير قوانين اللي فيها خصخصة للمسؤولية على شعور الأمان، سواء كانت بزيادة يعني إعطاء صلاحيات لمفتشين يسموهم البكخين بالسلطات المحلية بإطلاق نار بدون وجود بوليس، كل المشمار إزرحي اللي موجود، الأمن الحرس الوطني اللي الحرس إيش بسموه الوطني المدني اللي موجود، وألخ وألخ وألخ. والشباك هي كانت كأنه تعالوا نقتطع من ميزانيات الخطط الحكومية اللي خصها بأطر للشبيب اللي في خطر، بالرفاه الاجتماعي بالتربية والتعليم، ونعطيها للشباك. والشيء الثالث اللي دايما بحكيه، الشباك موجود معنا، احنا عايشين بفكر انه الشباك موجود معنا، والشباك بقضايا رؤساء السلطات المحلية عنده صلاحية قانونية واضحة انه يتدخل بهاي القضايا، لانه عمليا في مس برموز الدولة،
1: رموز السلطة،
0: رموز السلطة. ومؤخرا بس نطلع اخر 4 أشهر كان 3 على الاقل محاولات قتل لرؤساء سلطات محلية، اللي لحد اليوم ما في معتقلين، يعني كان في معتقلين وتم تحريرهم بعرابي.

0: بكفر بجاي دمكر ما بعرف شو صار. بعرعرة في رئيس أطلق النار عليه مؤخرا وعلى بيته. في أكثر من 10 رؤساء سلطات محلية مهددين بدرجات عالية. فيعني هاي فرصته كانت نسميها الفرصة تبعته يفرج شو القدرات اللي موجودة. الناس كمان في إشي خطير, هاي الحكومة زجت فينا هيك بالزاوية إنه أنا عملت اللي علي, أنا كبوليس بطل في عندي شو أعمل, بطل في أي حلول, ويا هذا الكرت الأخير اللي أنا بقولكم إنه رح ينجينا كلنا هو إدخال الشباك. الناس اللي تحت السكينة بشكل يومي أنا بفهمها لما تقول بتقدر تجيبوا الهنود الحمر من جهات نتقاعدوا هون مهم يحلوا المشكلة, بفهم على الآخر, بس في بفهم الشعور تبعهن إنه مش بطل يفرق معهم بين يفوت, بس في دور للمؤسسات المجتمع المدني للقيادات السياسية تشوف الرؤية الاستراتيجية من هيك قرارات, ونقول في هناك محل لتطوير أدوات الشرطة لتوسيع صلاحيات للشرطة وكأنه توسيع أدوات تكنولوجية من نوع معين بشروط معينة اللي هي بتحمي حقوق المواطن, لكن مش بالطريقة الدراماتيكية اللي هي إنه يفوت الشباك عنا كمجتمع علينا كمجتمع. وبدي أحكي إشي إنه الناس يمكن بتعرفش استعمال أدوات أو استعمال فكرة الإرهاب بمحاربة الجريمة والعنف هي معناها إنه إحنا يعني بالعبراني بعرف شو الكلمة آسفة نقعت نساعتها, يعني إذا أنت حتى كنت بمعقال وأنت مش بدائرة وأنت مش عارف أنه هاي المنظومة جزء أو أعلن أنها منظومة إرهابية وأنا كنت أتعامل معها بسذاجة على كلمة توم, أنا جزء من هاي المنظومة. فبالتالي كل مجتمعنا لأنه إحنا بنحكي على منظومات جريمة متغلغلة, وهون دي أحكي بس كمان إشي لجيل الشباب, موضوع الجريمة الاقتصادية, موضوع الفوركس, موضوع بيع الفواتير, موضوع دبي بمحلات الريل استيت وتأجير السيارات وإلى آخره. إحنا لازم نكون واعيين لإله وعي تام بالآخر, هاي المحلات إلها علاقة بالجريمة المنظمة, ما بنفع نحط إيدينا على عيوننا ونقول في ربح اقتصادي معين عشان هيك وبعدين أنا بطلع منه. في مش بس المنظومة الأخلاقية, إنه أنت بالجريمة المنظمة بتختارش وين تفوت وين تطلع, بتفوت انت فتت فيش طلعة, يعني الطلعة هي انه انت رح تكون مجرم وانت رح تكون اداة كل الوقت بايدين هاي المنظمات.
1: يعني امام هذه المعطيات والرسائل المهمة ايضا في النهاية للجيل الشاب وايضا المحاذير السياسية اللي تحدثت عنها, انا بفكر انه في حاجة لنقاش اكثر معمق بهذا الجانب
0: طبعاً.
1: لانه فيه حتى فهمنا وادراكنا لموضوع دخول الشباك أو توسيع صلاحيات الشرطة أو توسيع صلاحيات أي جسم دولاني اللي له يعني مسؤولية سلطوية مباشرة على حياتنا هو له تبعات, وإحنا لازم نفهم تبعات الموضوع لأنه المجتمع يعيش بالفعل حالة خطر وجودي بمفاهيم سياسية وبمفاهيم اجتماعية صحيح. والجريمة المنظمة صوت مسلط على رقاب الناس بشكل واضح, ولذلك الإنسان اللي بعيش خطر يعني يريد أن ينعطق من هذا الخطر
0: بأي ثمن صح.
1: ولذلك هاي الصوت اللي قدمتيه أنا بفكر أنه مهم أن يكون حتى يصل للجيل الشاب من خلال المسار التوعوي اللي في إلاف, بده يكون طبعا بالوسائل اللي أيضا وين الشباب متواجدين
0: صحيح. عشان هيك عملنا حملة اللي هي خاصها بكل موضوع الاقتصاد وكيف مرات الحياة تبعت السوشيال والوهم والتداول والفرق بين الوعي والتربية, مع أنه إحنا مش جسم تربية مالي, هناك أجسام جمعيات مثل رصيد وعوقن اللي هي بتشتغل على هاي المواضيع بشكل, إحنا بس أخذناها على موضوع الجريمة لأنه هذا موضوع عن جد مدخل مش شرط يحمل فرد الشخص, يعني هاي هي المداخل اللي مهمة لازم نكون واعيين لها.
1: راوية شكرا جزيلا لك على المداخلات القيمة والإسهاب في هذا الموضوع, وأكيد سيكون لنا حديث في جولات وصولات أخرى, فيعطيك ألف عافية. سنخرج إلى فاصل قصير نستمع إلى أغنية ونعود لمتابعة ملفات الحلقة اللي تتعلق في موضوع التربية والتعليم والتعليم الرسمي والتعليم غير الرسمي ودورهن في مكافحة ولجم العنف والجريمة.

صاحبي حبيبي عالأرض بنازة 11 خز بجسمه عندي بس 10 صابع تغمدش عينيك ارمش زسامة تحملنيش هاي المهمة مش راجع اقول لأمك انك مش راجع سمعتها فيلم الابن بتفن الام مش الام تتفن الابن هيك الحياة بتتم صدره بنزل بيرجع بيطلع سيبوني احكي هتكرموشك اذا بتسمع هاي روسي عبس كلام ذاكر واحنا ولاد قلت اللي بنسرق منهم لانه عندهم واحنا ما عناش طب قوم شفه واذا سأل كيف اوصل للبيت قل له عشان توصل بدك طيار مش بس كلام انتو لا تحكوا موز انتو مش دايقين هم بعرف انه بيبيع سم بده يبعت امه على الحج بده يطوف الحاره في امبريزا بي 1 تسلو بالاسعاف قل لهم في كتير دم

لما البوليس سألك تعرف مين بيجيب السموم هن؟ قلت له طبعا بعرف مين بيجيب، الحكومة. اش بيجوا من برا البلاد؟ انتو حرس الحدود، احنا لعنا سفن لجيبات ولا رخص طيارات. قلت لأمك انك نمت عند اصحاب، هلت لك سمعت بالسجن؟ قلت لها يما هناك كل اصحاب، واحنا احنا مش الاصحاب احنا العيل. شرينا قنينة لانك راجع مع قصة الليلة. بصحتك بصحتك يا ناس، حد يساعده يرفع ايده، بحاول يضرب معي كاس. دير السيارة ديرها مش هستناهم، بكرة انا وياه بنضحك في نص مستشفياتهم. انت امسكه من اجري، بمسك راسه انا حبيبي بلا سلام يا صاحبي. رمى راسه لورا.

0: وإتماما لحلقتنا اليوم حول الشباب والجريمة، بدنا نحكي أكثر حول دور المؤسسات التربوية، حركات الشبيبة، المدارس والجمعيات والمؤسسات التي تعمل مع الشباب والشبيبة وبالأخص المراهقين، في دورها حول إعطائهم هيك مرجعية واحتواء وإبعادهم ومنعهم من الانزلاق إلى عالم الجريمة والعنف. ولذلك رح نكون في مداخلة هاتفية مع وطفة كنعان، المديرة التربوية في حركة شبيبة بيتنا. مساء الخير.
1: مساء الخير حمزة.
0: يسعد مساكي وطفة.
1: يا هلا.
0: وطفة، احكي لنا هيك شوي، اليوم أمام كل الإغراءات والتحديات وشكل الحياة العصري، لحد كده ما زال يعني، هل ما زالت المؤسسات التربوية وعلى رأسها مثلا حركات الشبيبة قادرة على جذب الشباب؟
1: شوف، أنا بدي أعطي أكثر التركيز على الحركات الشباب والتربية اللامنهجية، لأني أكثر من دور المدرسة، ومرات المدرسة لها دور للأسف مش بشكل مقصود، بس لها دور بيكون مرات عكسي، من أنه تأخذ الشباب والصبايا محل أحسن. فطبعا التربية اللامنهجية لها دور كثير كبير. أنا كل الأبحاث وكل الخبرة تبعتنا في بيتنا بتدل أنه المحلات اللي بيكون فيها أكثر تركيز لفعاليات الأطر اللامنهجية وتربوية فيها أقل عنف، فيها أقل أحداث اللي هي في أقل شباب وصبايا بنحضروا للشارع وللجريمة. وهذا كمان يعني

0: كان الخصائص تبعت التربية اللامنهجية والأشياء والميزات اللي في التربية اللامنهجية في الإشي البنيوي الموجود فيها اللي بيساعدها أكثر تشوف الإنسان وتشوف الفرد وتعزز فيه الجوانب الإيجابية والسلبية. فطبعا فيش أدنى شك.
1: طيب وطفة أمام الحديث عن التعليم الرسمي والانتقال في فيه من سميه التركيز على القيم والأخلاقيات إلى تركيز على مفاهيم التحصيل العلمي، يعني في نهاية المطاف التعليم الرسمي تحول من جهاز تربية وتعليم إلى جهاز تعليم لإعداد بالآخر خريجين ينخرطون في الجامعات في مؤسسات التعليم العالي ومن ثم في سوق العمل، والجانب التعامل مع الهوية مع الانتماء مع المشاكل مع القيم مع الأعراف يعني أصبح موضوعا ثانويا وحتى مهمشا وفي أماكن معينة اختفى. مش هذا بيزيد الثقل وبيزيد أهمية وجود أطر تربية لا منهجية لا يعني تعبية المساحات الشاغرة اللي بنحكي عنها؟
0: طبعا أكيد. أول شيء كون المدرسة شامبال تأخذ دور إنه المواضيع الأساسية في تركيبة المبنى النفسي والاجتماعي للشاب والصبي في هذا العمر، بالأخص هذا العمر بيكون في كثير حساسية في هذا العمر، حساسية إنهم بتأثر أو شو ببلشوا يبنوا قيمهم، ببلشوا يفحصوا ويختبروا هاي القيم. المدرسة بتعطيهمش مجال حتى يختبروها، مش دائما تعطيهم هذا المجال، ومن بين هاي القيم بيسألوا الأسئلة كثير أسئلة كثير كبيرة عن مين أنا وليه أنا موجود في هذا العالم وشو هاي هويتي. والهوية أنا للأسف مرات ممنوعة في المجتمع العربي الفلسطيني، ممنوع نحكي عن الهوية، فبصف الإنسان مش عارف مين هو، وفي البيت كمان مش كثير كمان بحكوا عن الهوية. فالأطر اللامنهجية لما بتيجي بتسأل بتشوف الإنسان، مش بتشوف علاماته، مش بتشوف تحصيله، بتشوف الإنسان، بتبلش تسأله مين أنت. فهو بحس أول شيء أنه إنسان فيه له قيمة، في حدا مهتم فيه، بصير هو يحس أنه أكثر في عنده يعني في عنده قيمة مضافة في هاي الحياة. وهذا إشي بنعكس كمان على تصرفاته، بصير بيعطي برجع للمجتمع إشي منيح وإشي إيجابي. وهون بتبلش كمان الأهمية تبعت التربية اللامنهجية وتبعت هاي الأطر، إنه تعزز الحصانة النفسية، إنه بتنحور حول الفرد، بتعطي مجال كمان حيز الاختيار والتجارب، وإنه يغلط ويصلح من غير ما يكون مهدد إنه ينحط على الرف، أو إنه أنت ينعطى ملاحظات إنه أنت بتطلعش مثلا بتطلعش منك إشي، أو أنت هذا جيل اليوم، وكل هاي اللي نسمعها، هاي الجمل دايما نسمعها اللي أنا كثير بتستفزني، لأنه أو شيء مش يعني مش بحق يعني يسمعوها، لازم يأخذوا حقهم في التجربة، في إنه يعني يغلطوا في محل آمن، مش يغلطوا لما يطلعوا على الشارع ويكونوا في محل خطر.
2: نعم. وطفة، طب في تعاملكم اللي أصبح يعني دائما هو بيكون أسبوعي أو يومي، وفي أكيد علاقة ثقة بتنبني بينكم وبين الطلاب، شو هي أهم ممكن الفعاليات أو المضامين اللي أنتوا بتحاولوا تذوتوها للطلاب، بتشددوا عليها، كيف بتتيحوها إلهم في ظل تصاعد آفة الجريمة والعنف اللي بطلت آفة شخصية أو عينية اليوم، يعني أصبحت آفة جماعية ومجتمعية اللي كلنا بنقاس وبنعاني منها، فشو هي أهم الفعاليات أو المضامين اللي بتركزوا عليها في هذا الصدد؟
0: أول شيء إحنا الطريقة اللي إحنا بندير فيها الفعاليات طريقة الحوار، هاي أهم شيء، في يعني في حوار، مش في أنا تلقين وأنا باجي زي كأنه بنرجع بنعمل شو بتعمل المدرسة. أهم حجر أساس هو الهوية، إنه نعطى مجال ينحكى عن الهوية وكل مركبات الهوية. والهوية هي أوسع بكثير من إحنا كشو بنفكر، مرات بس نحكي عن الهوية كان إشي طوال بنخضها عن الهوية القومية ومين أنت، عربي أو يهودي أو فلسطيني أو بعرف إيش. لا، الهوية هي أكبر بكثير من هيك، بلش في مين أنا في البيت كمان، أنا أو أنا خلقت ولد ولا بنت، الهوية الجندرية، الهوية الجغرافية، ابن أي بلد أنا، ابن الحارة، ابن المدرسة، هل أنا الولد الأول في البيت ولا الصغير ولا النصاني. فإلى كمان كثير تأثير على البنية النفسية تبعت الفرد والاجتماعية كمان، فمبلش نفكك كل هاي الهوية ونعيد هيك التركيبة. طبعا تركيبة كيف الفرد بيختار، مش كيف احنا نختار له، كل ما يتعلق كمان في

0: انتماء، تعزيز الانتماء. لما انت بتشتغلش على الهويه مش ممكن يتعزز الانتماء. ففي الوقت اللي انت بتبلش تحكي عن هويه بتبلش يتعزز الانتماء بشكل مباشر، بلش احس انه انا اكثر من البيئه اللي انا موجود فيها، مع كل تناقضاتها، مع كل الاشياء اللي ممكن تكون سلبيه فيها، بس بضل انا في هيك انتماء وفي حلقه وصل اتصال قويه في قلب البيئه تبعتي. وهذا الشيء بعزز فيه كمان انه القدره، احساس القدره. كثير احنا بنحكي كمان على احساس القدره انه اعمل مثلا شو ممكن اعمل لهي البيئه اللي انا عايش فيها مثلا اصلحها، حتى لو كان في عندي نقد عليها، وحتى لو كان في اشياء مش كثير بحبها، تعال مش اقعد بس اتشكى واقول يا الله وفي اتدمر، تعال كون جزء فعال، تعال شوف نجرب مع بعض نعمل إشي اللي هو يرفع المجتمع، يرفع البيئه اللي موجود فيها، يحطها في محل ايجابي اكثر. فكل مساله العمل الاجتماعي، كل المشاريع الاجتماعيه اللي بتحاكي احتياجاتنا، بتحاكي من احنا كمان، هي واحده من الاساسيات اللي احنا بنشتغل عليها. وتعزيز التفكير النقدي.
1: وظفة يعني نعم. إذا نحكي على خطاب الهويات، تحدثت وأنا بفكر إنه في أهمية بالغة ل يعني استحضار هذا الموضوع في ظل غيابه بسبب أيضا سياسات تربوية يعني قادتها وزارة التربية والتعليم على مدار سنوات. ولكن تشعريش إنه ممكن أيضا خطاب الهويات يقودنا لمحل خاوي وفارغ، بمعنى إنه بالأخير في نهاية المطاف يقسمنا لمجموعات. طيب مجموعة ألف أمام مجموعة باء، ومجموعة ألف ومجموعة باء يعني موجودات في صراع، فيعني بحتم على الأفراد اللي بمجموعة ألف تنقاد بشكل يعني قطيع، يعني ضمن أو تحت يعني وعاء أو ضمن هذا القوالب اللي يعني بفرضها خطاب الهويات، فبعدش السؤال القيمي والأخلاقي يعني حاضر، بمعنى إنه كل أبناء مجموعة ألف بصرف النظر يعني عن توجهات في موضوع مكانة المرأة، فاللي بنظر للمرأة بشكل يعني متساوي، واللي بنظر للمرأة بشكل هرمي ورجعي ومتخلف، اللي بعزز العنف واللي بناهض العنف بيصيره يعني بيصير خطاب الهويات يعني يغلب هاي التناقضات الثانوية. بيشوفيش انه في اهمية انه يكون في بعد قيمي واخلاقي؟ بكفيش تقولي مين انت، انما شو معنى شو انت؟
0: أكيد أكيد أكيد. شوف، إذا الهوية هي بس تركز في الهوية الجماعية تبعتي أنا من غير ما أعرف كمان هوية الآخر، في هون إشي بضل ناقص يعني. فبجانب الهوية، أول شغل بجانب الهوية في كمان القيم والمبادئ الإنسانية، اللي مثلا زي بيتنا برنامج متنوع جدا، أكثر برنامج اللي فيه تنوع ثقافي، بديش أحكي الكلمة كمان إنه يعني ديني من كل الديانات، كل الأطياف في المجتمع العربي موجودة في قلب بيت. وأنا كمان مش بس بدي أعزز هويتي أنا، بدي أشوف كمان هويتي الآخر، وبدي أشوف كمان كل ما في التسامح. أنا كل الوقت بحكي عن هويتي بشوفش هويتي الآخر وش له محل، أكيد زي ما حكيت بدنا نروح لهذا المحل إنه أنا بدي أرجع قلب هويتي وبدي أحاز هويتي أكثر. هون ما عملناش شيء، بكون في عندك تنوع، بكون في عندك الآخر كمان أنت شايفه، وشايف إن الهوية اللي أنت حملها كمان هي مركبة، كونك زي ما حكيت في شوية هيك حصر، مش شوي كتير، في حصر، وفي كمان مضايقات مرات لما بنحكي عن هوية أو إبراز هوية. فالإشي بصير إنه أنا بصير أفهم إنه أنا موجودة في بيئة مركبة جدا، ومنشان أكون في هاي البيئة المركبة كمان هويتي أكيد بدها تكون كمان مركبة. لما بعرف كيف أدير هاي الهوية المركبة مع كل أجزاء اللي مرات ممكن يكون فيه بيناتها توتر، وبتطلع على الآخر اللي هو كمان مختلف عني، وممكن يكون كمان مختلف معي كمان في كثير أشياء، بس في جسر تواصل بينه وبينه، وفي قيم وفي أخلاق، ومش ممكن أنا ألغيه أو ألغي صوته. فهون هون إحنا هون هون القوة تبعتنا، وهون العمل التربوي تبعنا ببين.
1: نعم. وظفة بهذا الموضوع برأيك، بناء على التجربة والخبرة اللي كانت عندك على مدار سنوات في أطر التربية اللامنهجية، بالفعل هل مرق عليك حالات لناس اللي كانت يعني في منطقة الخطر عن جد، اللي كان ممكن تنزلق بسهولة لموضوع العنف والجريمة المنظمة، ووجودها في هاي الأطر حماها كان يعني زي أمر وقائي؟
0: في عندي يمكن إذا مش بكون 100 أو 200 قصة عن الشكل. أنا ياما يعني كنت تلفوني بيرن برد، ألو انه بحكوا لي حتى خلطوه وصفه شكرا اني انقذت حياتي.

0: إن أنا لو ما كنتش في هذا الإطار أنا ممكن أكون في محل كثير ضلمي، وممكن أكون في محل كثير خطر. شكرا إنكم أمنتوا فيه، شكرا إن أنا في هذا المحل. كان في حالات حتى يعني حالات اللي يعني كانت حالات كثير خطرة اللي إحنا أنقذناها، كمان إحنا أخذناها نقول الشباب والصبايا وحطناهم في محل ثاني مختلف جدا. فأكيد أكيد أكيد ملان قصص، ملان قصص اللي بتأكد إنه مرات مش مرات كل الوقت التربية اللامنهجية هي مكان إنقاذ لكل الشباب اللي ممكن يكونوا في خطر، اللي بتعطيه المعنى اللي بتعطيه لحياتهم أقوى بكثير من أي إطار ثاني، حتى لو كان كثير مغري. إحنا نعرف كلياتنا إنه الجريمة والعنف في مرات ممكن تكون محل مغري، لأنه أنا حالة مادية اللي هي ممكن تكون كثير تمام غير ما أتعب غير ما أعمل كثير شغلات.
1: نعم.
0: دائما دائما دائما الإنسان بدور على معنى في حياته، والأطر اللامنهجية والتربوية بتعطي هذا المعنى، واللي هو أكبر قيمة من أي منفعة مادية ومن أي منفعة مادية.
1: نعم، بوطفة هيك بدقيقة أخيرة، رسالتك للشباب اللي يمكن حاسة اللي عم تسمعنا هسا، يمكن حاسة بضياع معين، بتدور على قيمة، بتدور على أنها تكون مرئية، بتدور على معنى لحياتها مثل ما سبق وأسلفت وذكرت في بداية المداخلة، رسالة هيك إلهم ننهي فيها معك؟
0: أنه ولا مرة يروحوا على المحلات السهلة أو اللي ممكن عن جد يعني تيجي تعطيهم أوهام وفي الأخير تورطهم في حياة اللي بدورش يطلعوا منها، واللي مش رايحين ولا في حياتهم تكون حياتهم طبيعية. فدائما دائما دائما دائما في طريق اللي ممكن تطلع منها وتكون يعني تحفظ في حياة كريمة وحياة طبيعية كمان، برغم كل الصعوبات وبرغم كل الوضع اللي احنا عايشين فيه واللي هو مش هوين، كان من ناحية مادية اجتماعية سياسية كثير مركب، بس دائما دائما دائما في كيف تطلع من وين انت موجود، وفي حل اللي هو مش الحل السريع، واللي الحل ممكن يدمر حياتك ويخلق على مش بس يدمر حياتك، مش تخسر كل شيء طبيعي في حياتك اذا انت بتروح على المحل السلبي والمحل محل العنف. ولا مره حل ولا مره راح يحل.
1: صحيح، شكرا جزيلا لك وطفة، يعطيك العافيه.
0: شكرا لك، سلام.
2: هكذا وصلنا لنهاية الساعة الثانية من برنامج الكاموس، تناولنا ملف الجريمة المنظمة والعنف خصوصا في صفوف الشباب العرب، كما أسلفنا وركزنا على أن المعطيات تشير إلى أن الضحايا في يعني هذه الظاهرة الفتاكة هم من جيل وفئة الشباب، وأيضا المتداخلين في هذا العالم أيضا هم من فئة الشباب، وهنالك حاجة إلى تكاتف جهود أيضا مما يتعلق بالدولة ومسؤوليتها، الشرطة ومسؤوليتها، أجهزة إنفاذ القانون، المجتمع، جهاز التربية والتعليم، الأطر الرسمية وغير الرسمية. طبعا سيكون لهذا الملف أيضا استمرارية، ولكن أيضا نحن الليلة ننتظر مباراة حامية الوطيس
1: مصرية.
2: يعني مباراة مصيرية، فكر إنه يعني ملايين من الناس يعني ستشاهد هذه المباراة. أنا شخصيا سأوجه الآن دعوات إلى المنتخب المغربي أن ينتصر على المنتخب الفرنسي، لأنه قدم أداء بطولي على يعني مدار هذه البطولة، وأيضا البطولة التي سبقتها في قطر وفي كأس أمم أفريقيا. ولذلك سنخرج الآن طبعا بانتظار نشرة الأخبار، ولكن سنوجه أيضا الآن أغنية من أجل مناصرة المنتخب المغربي. شكرا حمزة، وشكرا ليليان في الهندسة الصوتية وفي التحرير على متابعة الحلقة، وحتى ذلك الحين كونوا بخير وابقوا في أمان، ودعواتنا للمنتخب المغربي مرة أخرى.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرنز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجل في 67 من عمره بعد تعرضه للغرق في شاطئ كريات حيم في حيفا، وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الرجل وهو بحالة حرجة ووسط عمليات إنعاش إلى المستشفى حيث تم إقرار وفاته لاحقاً. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة فتاة في 15 من عمرها بجروح خطيرة جراء سقوطها من ارتفاع يبلغ حوالي 5 أمتار في كريات جات، وقامت فرق الإسعاف بنقلها إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع وهي تعاني من إصابة في الرأس ووصفت حالتها بالمستقرة. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن نحو 150 مستوطنا اقتحموا وهاجموا

0: قرية دير جرير شرق رام الله وأغلقوا مدخلها الرئيسي بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حاصروا عددا من العائلات واعتدوا على السكان وأحرقوا منازل مأهولة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين. إلى ملف لبنان، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن العمل انتقل إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل الخاص بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجهود جارية لوضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية جديدة في لبنان. وأضاف المسؤول أن أول منطقة تجريبية سيتم تحديدها خلال الأيام القادمة. إلى ملف إيران، أعلن مدير السكك الحديدية في إيران عن استكمال تأهيل وإصلاح أحد الخطوط الحديدية في مدينة مشهد والذي تعرض لضربة جوية أمريكية، مؤكدا أن العمل جاري لإعادة تأهيل الخط الثاني خلال الساعات القادمة. وكانت إيران قد علقت حركة قطارات الركاب بين طهران ومشهد عقب استهداف الجيش الأمريكي جسرين للسكك الحديدية شمال البلاد بصواريخ كروز. إسرائيليا، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إيران تلقت ضربة قاسية، مشددا على أن سياسة إسرائيل هي منع طهران من امتلاك أسلحة نووية سواء عبر اتفاق أو بدونه، وأكد أن الحفاظ على التفوق الجوي يمثل ركنا أساسيا للأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع التحولات في الشرق الأوسط وتستعد لمختلف السيناريوهات. من جهته، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة لجولة قتال ثالثة في إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدت مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة أولها، مشتاق دموعتها تبني بس مدري ايش ننشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجل في 67 من عمره بعد تعرضه للغرق في شاطئ كريات حيم في حيفا، وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الرجل وهو بحالة حرجة ووسط عمليات إنعاش إلى المستشفى، حيث تم إقرار وفاته لاحقاً. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة فتاة في 15 من عمرها بجروح خطيرة جراء سقوطها من ارتفاع يبلغ حوالي 5 أمتار في كريات جات، وقامت فرق الإسعاف بنقلها إلى مستشفى سيروكا في بئر السبع وهي تعاني من إصابة في الرأس، ووصفت حالتها بالمستقرة. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن نحو 150 مستوطنا اقتحموا وهاجموا قرية دير جرير شرق رام الله وأغلقوا مدخلها الرئيسي بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حاصروا عددا من العائلات واعتدوا على السكان وأحرقوا منازل مأهولة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين. إلى ملف لبنان، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن العمل انتقل إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل الخاص بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجهود جارية لوضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية جديدة في لبنان. وأضاف المسؤول أن أول منطقة تجريبية سيتم تحديدها خلال الأيام القادمة.

0: إلى ملف إيران، أعلن مدير السكك الحديدية في إيران عن استكمال تأهيل وإصلاح أحد الخطوط الحديدية في مدينة مشهد والذي تعرض لضربة جوية أمريكية، مؤكدا أن العمل جاري لإعادة تأهيل الخط الثاني خلال الساعات القادمة. وكانت إيران قد علقت حركة قطارات الركاب بين طهران ومشهد عقب استهداف الجيش الأمريكي جسرين للسكك الحديدية شمال البلاد بصواريخ كروز. إسرائيليا، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إيران تلقت ضربة قاسية، مشددا على أن سياسة إسرائيل هي منع طهران من امتلاك أسلحة نووية سواء عبر اتفاق أو بدونه، وأكد أن الحفاظ على التفوق الجوي يمثل ركنا أساسيا للأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع التحولات في الشرق الأوسط وتستعد لمختلف السيناريوهات. من جهته، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة لجولة قتال ثالثة في إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاطبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجل في 67 من عمره بعد تعرضه للغرق في شاطئ كريات حايم في حيفا، وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الرجل وهو بحالة حرجة ووسط عمليات إنعاش إلى المستشفى حيث تم إقرار وفاته لاحقا. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة فتاة في 15 من عمرها بجروح خطيرة جراء سقوطها من ارتفاع يبلغ حوالي 5 أمتار في كريات جات، وقامت فرق الإسعاف بنقلها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع وهي تعاني من إصابة في الرأس ووصفت حالتها بالمستقرة. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن نحو 150 مستوطنا اقتحموا وهاجموا قرية دير جرير شرق رام الله وأغلقوا مدخلها الرئيسي بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حاصروا عددا من العائلات واعتدوا على السكان وأحرقوا منازل مأهولة ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين. إلى ملف لبنان، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن العمل انتقل إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل الخاص بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجهود جارية لوضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية جديدة في لبنان. وأضاف المسؤول أن أول منطقة تجريبية سيتم تحديدها خلال الأيام القادمة. إلى ملف إيران، أعلن مدير السكك الحديدية في إيران عن استكمال تأهيل وإصلاح أحد الخطوط الحديدية في مدينة مشهد والذي تعرض لضربة جوية أمريكية، مؤكدا أن العمل جاري لإعادة تأهيل الخط الثاني خلال الساعات القادمة. وكانت إيران قد علقت حركة قطارات الركاب بين طهران ومشهد عقب استهداف الجيش الأمريكي جسرين للسكك الحديدية شمال البلاد بصواريخ كروز. إسرائيليا، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إيران تلقت ضربة قاسية، مشددا على أن سياسة إسرائيل هي منع طهران من امتلاك أسلحة نووية سواء عبر اتفاق أو بدونه، وأكد أن الحفاظ على التفوق الجوي يمثل ركنا أساسيا للأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع التحولات في الشرق الأوسط وتستعد لمختلف السيناريوهات. من جهته، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة لجولة قتال ثالثة في إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن مصرع رجل في 67 من عمره بعد تعرضه للغرق في شاطئ كريات حيم في حيفا، وأفادت الطواقم الطبية بأنها نقلت الرجل وهو بحالة حرجة ووسط عمليات إنعاش إلى المستشفى، حيث تم إقرار وفاته لاحقاً. أفادت مصادر طبية مساء اليوم بإصابة فتاة في 15 من عمرها بجروح خطيرة جراء سقوطها من ارتفاع يبلغ حوالي 5 أمتار في كريات جات، وقامت فرق الإسعاف بنقلها إلى مستشفى سروكا في بئر السبع وهي تعاني من إصابة في الرأس، ووصفت حالتها بالمستقرة. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم بأن نحو 150 مستوطنا اقتحموا وهاجموا قرية دير جرير شرق رام الله وأغلقوا مدخلها الرئيسي بالتزامن مع اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين حاصروا عددا من العائلات واعتدوا على السكان وأحرقوا منازل مأهولة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين. إلى ملف لبنان، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن العمل انتقل إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل الخاص بالمحادثات اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الجهود جارية لوضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية جديدة في لبنان. وأضاف المسؤول أن أول منطقة تجريبية سيتم تحديدها خلال الأيام القادمة. إلى ملف إيران، أعلن مدير السكك الحديدية في إيران عن استكمال تأهيل وإصلاح أحد الخطوط الحديدية في مدينة مشهد والذي تعرض لضربة جوية أمريكية، مؤكدا أن العمل جار لإعادة تأهيل الخط الثاني خلال الساعات القادمة. وكانت إيران قد علقت حركة قطارات الركاب بين طهران ومشهد عقب استهداف الجيش الأمريكي جسرين للسكك الحديدية شمال البلاد بصواريخ كروز. إسرائيليا، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك، مؤكدا أن الحرب لم تنتهي وأن تحديات جديدة تبرز أمام إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن إيران تلقت ضربة قاسية، مشددا على أن سياسة إسرائيل هي منع طهران من امتلاك أسلحة نووية سواء عبر اتفاق أو بدونه، وأكد أن الحفاظ على التفوق الجوي يمثل ركنا أساسيا للأمن القومي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تتابع التحولات في الشرق الأوسط وتستعد لمختلف السيناريوهات. من جهته، قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن تل أبيب مستعدة لجولة قتال ثالثة في إيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء

والليل غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. في القدس 18 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى والناصرة 21، طبرية 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 24، في النقب 20، وأخيرا في إيلات 27 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

بلعب وحاجات جايبه معاها شنطة فيها والزوبة بتقول واك واك واك.

جايبة لعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والصوت بتقول واك واك واك.

شتيت طول عمري اقف في جمايلك الغالية علي اجيب منين عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو اشتيت